0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد

0: ساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزة.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: الأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعصم الخطوات، رارارا جبار،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم افقال على كيفك،
4: ومع فهمك لإنك شيء فكن مخلوق من اللاشيء.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.
6: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: صباح الخير يا باشا.
2: جيمي صباح الخير. جيمي
3: صباح الخير.
4: صباح الخير يا قلبي.
5: 100.6
6: على كيفك.

دلوقتي جيم عادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10. يوسف التهامي وفن امام، صباح الفل عليك يا جو.
1: صباح الفل عليك يا فن، وصباح الخير على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم تاني في يوم جديد وحلقه جديده من حلقات عيش صباحك عشان نعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من 8 ل 10 الصبح. فن ويوسف مع حضراتكم عشان نفوق ونصحصح ونستقبل يومنا بمود مختلف. حلقتنا النهارده بتاريخ يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، وهي الحلقه اللي هنطير فيها مع بعض في الساعه الثانيه في طياره عيش صباحك على بلد جديدة، البلد اللي دايما بنحاول على قد ما نقدر في الفقرة دي ان احنا نسافر العالم كله ونلف العالم كله من واحنا في مكاننا عشان نعرف اكتر عن الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة واللي شبهنا عننا حول العالم كله. ولكن في الساعة الاولى بيكون معانا خبر وموضوع خفيف كده عشان
0: نصحصح كده بيه ونبدأ اليوم ان شاء الله. اهلا بيكم في حلقه يوم التلات، طمنونا عليكم وقولوا لنا اخباركم ايه، اخبار مود التلات ايه كويس. دي عندك انت، تخيل روحت دلوقتي. طيب يا جماعه، مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3835-0220.
1: طيب كعادة أغاني فيروز، انتوا عارفين ان اللي دايما بيختارها بتبقى فن، فهي حطلنا النهاردة أغنية اسمها داخلي. فانتوا فاهمين احنا داخلين على ايه،
0: يعني علشان الواحد يبقى موضح موقفه من بداية اليوم.
1: ماشي، يلا بينا.
0: والله أغنية حلوة،
1: هنجربها معا. يلا بينا
0: يلا.

0: طيب خلينا نروح لدرجات الحرارة عشان برضو لسه في ارتفاع نسبي في درجات الحرارة ورطوبة وحاجات كده. طيب العظمى 37 في القاهرة والصغرى 23، اسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، فرق 7 درجات في العظمى بين القاهرة واسكندرية. مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20، سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28، هنا العظمى 44 والصغرى 29، أما أسوان في العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.
1: طيب لسه مستمرين في الارتفاع في درجات الحرارة، الجو هيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا على معظم مناطق الجمهورية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، وده طبعا بيزيد الإحساس بحرارة الجو.
0: ماشي،
1: دي الأجواء النهاردة.
0: نروح نسمع حسام حبيب وبعد كده نرجع بخبر من الأخبار اللي موجودة معنا في الساعة الأولى.
1: يلا بينا
0: يلا بينا.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه. استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة.
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
1: أيوة.
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة.
2: وهتوصل في نفس اليوم؟
1: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهابي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: لسه بنبدأ حلقة يوم الثلاث، وفي ناس كتير بعتلنا مسجز. ندى بتصبح علينا، صباح الفل عليكي يا ندى. في برضو حد بعتلنا مسج بيقول صباح الفل بقى، هتيجوا السويد امتى؟ نيجي ان شاء الله، بعت لنا واحنا نيجي على طول.
1: صباح الفل.
0: صباح الفل لنا برضو. افضل وقت ان احنا نيجي فيه السويد هيكون امتى واحنا نظبط انا ويوسف، صح يوسف؟
1: طبعا.
0: ماشي. فرج عزيز بيصبح علينا، صباح الفل، شكرا جدا جدا. اسلام بيصبح علينا، عايز يسمع سمر طارق.
1: حاضر.
0: فين سمر؟
1: حاضر.
0: ينفع كده؟ بقالنا يومين ما بنشغلش سمر طارق. ماشي. احمد متولي كمان بيصبح علينا، صباح الفل عليك يا متولي. و ده تبعي ده، بيقول عايزين اجازه تاني زي العيد كده من فضلكم. حاضر. نبعت للاتش ار ونظبط. ماشي يا احمد. حاضر يا احمد، احنا بنتلكك على اي اجازه. طيب كنا عايزين نتكلم معاكم في موضوع كده، يعني الناس اللي عندهم عربيات، العربية بيبقى البيت التاني بالنسبة له، ده البيت التاني. يعني أنا الواحد بيبقى نازل كده، خصوصا كمان لما يبقى بيقضي وقت طويل برا البيت، فبيبقى معاه حاجات كتير قوي، بينزل بحاجات كتير حاططها في العربية. ليه؟ علشان لو احتاج منها حاجة ياخد، يعني ينزل العربية يظبط الدنيا. في بنات كتير قوي معتبر العربية دولاب برا.
1: لا، والعربية دايما بتبقى مكان للطوارئ، يعني دايما لو انت معاك الحاجة في العربية، انت دايما العربية فيها حاجات بتأمنك دايما. يعني في اوقات كتير جدا نيجي مثلا نبقى طالبين اكل ومحدش معاه كاش مثلا، في حد يقول لك انا معايا فلوس في العربية. انا مش عارف ايه، استنى هدور لك معايا في العربية. حد يقول انا عايز كذا، يقول لك استنى انا ممكن الاقي لك عندي في العربية. ممكن تبقى حاجة غريبة كمان يبقى سايبة في العربية، وممكن حاجات تبقى اساسية بالنسبة له ان هو بيستخدمها. يعني ليا صديق مثلا شغال في بنك، فهو ده انه المفروض تبقى محلوقة، فاحيانا فعنده مكنة حلاقة، والملاية بتاعت او المريالة بتاعت الحلاقة دي
0: في حلاق في العربية
1: بالظبط عشان ما يبوظش الدنيا.
0: ده مجهز جدا،
1: مجهز عشان ينظف، ما هو مش على الكرسي بدل كده انا مش هركب مع العربية.
0: لا، ما انا بقولك مجهز جدا، يعني مش اللي هو في عشوائي في الموضوع. عنده العدة كلها كاملة بالنظافة بعد الموضوع. كله تمام.
1: في حد حاطط برفيوم في العربية، في حد حاطط مثلا كريم معين في العربية. لو بيستخدم حاجة لشعره هتبقى موجودة، ان العربية دي بتبقى اخر مراية يبص فيها قبل ما يخش يقابل العالم اللي جوه.
0: والتعديلات، لو في حاجة محتاج تعمل تعديلات في الشكل، الحاجات دي بتبقى موجودة في العربية.
1: في يعني انا مثلا شخص في جاكت عندي مرمي في العربية طول السنة، يعني يدوبك هو يتغسل لحد ما يعني ويرجع تاني مكانه.
0: ده جاكت العربية، ده ما بيشوفش الدولاب.
1: عندي حزام في العربية. عندي حزام في العربية.
0: كل واحد بقى ويعني
1: استخداماته بقى،
0: استخداماته والحاجات اللي ممكن تكون بالنسبة له ضرورية. يعني طبعا في حاجات ضرورية طبيعية، زي مثلا علبة المناديل المفروض تكون موجودة في العربية، زي مثلا فوطة كده لو عايز تمسح الإزاز، مش عارف ايه، فوطة دي أساسية برضو ممكن تكون موجودة. غير طبعا الحاجات اللي أنا كمان، غير طبعا الحاجات اللي لتصليح العربية. مش بنتكلم بقى على الحاجات دي، احنا بنتكلم على استخداماتنا الشخصية، الحاجات اللي احنا بنسيبها في العربية وممكن تكون غريبة بالنسبة لناس كتير. أنا سايبة عدد من النظارات في العربية.
1: صح، برضو النظارات الشمس
0: مثلا.
1: صح،
0: يعني حسب المود كده اللي هو فاهم.
1: أيوه.
0: لو النظارات في البيت مش هنزل بيها. هي تبقى في العربيه
1: حسب المود فعلا.
0: طيب
1: ده فعلا في ناس برضو بتلجأ للحاجات بقى اللي هي ايه، يحط لك لبان في العربية، عنده بونبوني في في عربيات كده بتبقى متدلعة شوية. في ايه تاني شفتينا؟ جات لنا فترة كلنا كنا حاطين كحول في العربية
0: طبعا،
1: عشان الوقت
0: كحول ووايبس
1: وقت الكورونا
0: كل حاجة
1: وقت الكورونا الكوفيد. عايزه تقولي كوفيد عشان
0: لا انا ما تستم ولا يعني. دي اصلا لا عايز اقول الاسم ده ولا عايز اقول الاسم ده.
1: حب في خلي بالك اللي بيقول كورونا غير اللي بيقول كوفيد غير اللي بيقول ايام البانديميك.
0: بس بقى اللي بيقول البانديميك ده لو
1: كورونا عادي، بس في
0: كان عندك حاجه غيرنا. عارف انا البانديميك ده
1: طبعا، دول هم بيتفرجوا على الاخبار بالانجليزي. ايوه ماشي، كله
0: كانوا واخدين مصل غير المصل بتاعنا
1: طبعا. انا خدت مصل، انا متاكد ان ده مش مصل، ده ميه رادياتير. والله في مصل يعني. في ايه تاني؟ نرجع تاني لموضوع العربيه.
0: نرجع لموضوع العربية. ايه الحاجات بقى يا جماعة الغريبة اللي انتوا بتفضلوا سايبينها في العربية، اللي هو ما ينفعش العربية ما تخلاش من الحاجة دي؟
1: في درج للفك
0: مثلا،
1: ده برضو ما فيش عربية تخلو من درج الفك.
0: انت غالبا فضيتي ولا ايه؟ اللي في النص ده بيبقى فيه
1: فضيتي؟
0: فضيت ما هو بيفضل. طب
1: مش
0: ما هي موجودة عشان نفضي.
1: طيب ماشي،
0: نملها تاني بقى.
1: في حد بيقول انا بحط شاحن موبايل احتياطي عشان لو الموبايل عملها معايا في اي مكان وفصل. حلو، جايب شاحن معين للعربية بالزبط. يعني غير شاحن للعربية؟ لا هو بيقول شاحن
0: ايه؟ يعني باور بانك يعني؟
1: لا لا لا. يعني شاحن بفيشة، يعني معاه شاحن معين في العربية سايبه في العربية.
0: حلو، برافو، من الحاجات الضرورية جدا. بحب قوي الناس اللي بتكون مجهزة، يعني ابقى معاهم في العربية واطلب لبن العصفور موجود
1: طبعا.
0: يعني لا بيبقى. وفي ناس بقى تحب تفضي عربيتها تماما، العربية دي وسيلة مواصلات، وسيلة تنقل بالنسبة لي، أنا ما بقضيش الوقت ده كله في العربية. فقولولنا يا جماعة بقى، البنات والولاد، لأن أنا عارفة أن هيكون في فرق في الحاجات الأساسية اللي بنبقى رامينها جوه العربية. وقولولنا إيه أكتر حاجات غريبة بتحبوا تسيبوها جوه العربية علشان يعني لو حصل أي حاجة، لو حصل في الأمور أمور
1: صح
0: هلاقي الحاجة دي.
1: ماشي نسمع ايه؟
0: نسمع ايه؟ مورا مثلا بتقول لنا جزمة كوتشي تبقى موجودة في العربية.
1: في ناس بتسيب حاجات كده، في ناس بتسيب مخدات في العربية. يعني في فترة يعني في مخدة في العربية، مثلا حد مهندس موقع مثلا بيتنقل من مكان لمكان، حد عنده تصوير في وقت كبير بيبقى قاعد في الشارع بيبقى عايز يخش ياخد له تعسيلة كده
0: في العربية، عايز
1: بالنقلة ونقلة تانية. بالظبط، فكل ده بيبقى موجود. يعني معايا كان معايا في الشتاء ساعات بيبقى معايا كده، عارفه البلانكت ال
0: انا كمان
1: عارفه
0: دي طول الشتاء. عارفه طول الشتاء موجود
1: بالظبط،
0: تبقى مهمه والله، هي والمخده.
1: طنيه خفيفه
0: ان انا عايشه في العربيه.
1: طنيه خفيفه
0: ببيت في العربيه.
1: طيب تعالوا نطلع نسمع الاغنيه دي، وبعد كده نستقبل بقى رسائلكم على 015 5955 1006، او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، وتقولوا لنا ايه الحاجات اللي انتوا سايبينها في العربيه اللي انتوا دايما بتلجؤوا لها وبتبقوا مزنوقين.

حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم، وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: 4840.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقه اعلى او تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقه الكاس على تود باي بي ان هديه تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفتره محدوده وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني الم...

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا جماعه لسه مكملين معاكم ولسه بنسالكم في ايه سايبينه في العربيه بيبقى دايما ضروري عندكم
2: لفتره
1: الطوارئ كده. في حاجه طوارئ كده بتبقى عندك في العربيه حاجه، مش بتكلم على حاجات ليها علاقه بالشغل قوي يعني، ما تقوليش مثلا انا شغال كذا فسايب العده في العربيه، دي ده مفهوم
2: او حاجه العربيه برضو يعني كده كده مفهوم ان في حاجات اساسيات لازم تكون موجوده في العربيه عشان لو لا قدر الله حصل اي حاجه. كل الكلام ده احنا بنتكلم بقى على الحاجات الشخصيه اللي احنا بنبقى يعني سايبينها في العربيه وبنعامل العربيه على انها دولاب، على انها بيت متحرك، ان الحاجه دي لازم تفضل موجوده في العربيه. فكل حد بعت لنا مسج بيقول لنا على الحاجه اللي شايف ان هي لازم تكون مهمة وموجودة عنده في العربية.

0: ورق بقى كتير، عارفه تبقى الستيكي نوتس جنب بعض
1: كده. هي ورقه بيبقى شوية فيها ملخص لمسات الفتره اللي صاحب العربيه اللي كان قافل
0: مر بيها
1: بالظبط، عشان ما يبقاش اختابه يعني. هو
0: شوف انا جبت سيرتك في كذا وجبت سيره كذا،
1: مش
0: يعني
1: مش سيرتك انت بس، سيرتهم كلهم كلها. انا كاتب لك الاوردر كله مكتوب في الورقه، فانت شوف انت زي ما انت عايز.
0: طيب في حد بيقول عربيتي بيكون لازم فيها شيشه، لابتوب، جاكيت، جزمه، وبرفيوم، وسجاده صاله. اساسيات.
1: ماشي،
0: فهمت.
1: حلو.
0: اساسيات.
1: حلو.
0: اساسيات ولازم. بيبقى مستفز قوي اليوم اللي بتنظف فيه العربيه، يا نهار ابيض. انت بتبقى يعني انت مش بتنظف العربيه، مش بتفضيها، انت ناقل يعني، بتنقل من بيت لبيت، فانت بتشيل حاجتك كلها.
1: لا، الحاجات اللي بتبقى العربيات اللي بتبقى زي كده، هو انت يعني ما بتنظفيش الشنطه، بتفتحي شنطته. يعني الناس اللي هي عندها مستلزمات كتير قوي في العربيه، ودايما لما بيجي ينظف العربيه بيحط الحاجه كلها ورا في شنطه العربيه، بحيث ان محدش يجي جنب الشنطه، فتلاقي العربيه متنظفه فله بس الشنطه فيها.
0: ما هو برضو بنبقى عايزين ننظف الشنطه، الشنطه برضو جزء من العربيه، ضروري ان هي تنضف يعني. فهي فكره، بس الناس اللي بتسيب حاجات كتير قوي في العربيه، فكره الرحله بتاعه تنظيف العربيه واعاده ترتيب الحاجات تاني، ان انا ارجع بقى تحس اللي هو لا لا لا، العربيه غير مجهزه،
1: صح.
0: نطفت وبقت غير مجهزه، انا محتاجه ارجع حاجتي تاني جواها.
1: في محمود على بيقول انا واصحابي لما بنتجمع في شارع في الزمالك، وكل واحد فينا معاه كرسي بحر في العربيه، بيتفتح ويتقفل عشان لما نتجمع نلاقي حاجه نقعد عليها.
0: ده بيبقى لذيذ قوي.
1: ماشي، لذيذ.
0: برضه عندي كرسي البحر ده في العربيه.
1: والله.
0: مش كرسي يعني عارف الشيزلونج اللي بظهر ده؟
1: شيزلونج
0: يعني حاجه تتفرد على الارض كده،
1: يبقى ليموزين ولا ايه؟ حط الشيزلونج فين؟
0: وبظهر. لا حوريهولك، ده عبقري، ده ما بياخدش مكانه والله. بيتطبق كده وبيبقى زي شبه البورد كده يعني، مش واخد مكان خالص،
1: شبه البورد،
0: فده بيبقى لذيذ. بيشو مش عارف اقرا المسج على الهوا للاسف، بس يعني بيقول اعرف حد بيسيب كذا في العربيه، ف يعني يا تبعد عنه يا تبلغ عنه. شوف انت بقى عايز تعمل ايه. بس كده
1: في ايه؟
0: خلاص. في برضو ايه بتقول انا كمان عندي كرسي بحر في العربيه. انهي كرسي بقى يا ايه؟ بتاع الصيد ده بينفع في حاجات كتير قوي.
1: في حد بيقول يا معقوله
0: إيه؟ ماشي.
1: في ناس عامه بتحب دايما المغامرات بتاعه الصحراء، فبيقول لك حظك حلو لو انت راكب في عربيه حد من الناس دي، لان هي بتبقى العربيه مجهزه بحاجات كتير، هتلاقي معاه كشاف، وهتلاقي معاه شاحن، وهتلاقي معاه كل حاجه، عشان خاطر الناس دي على طول بتطلع الاماكن اللي هي ما فيهاش اي حاجه، فبالتالي العربيه لازم تكون مجهزه ببعض المستلزمات كده، هيبقى هو فعلا بيحتاجها وقت اللزوم، وقت الطوارئ. وبيقول
0: الناس دي بتبقى خطيره
1: طبعا.
0: والله العظيم خطيره
1: يعني. بتلاقي حلول في اي وقت
0: في كل حاجه، وفي أي مكان ممكن تكون موجودة في العربية دي، كل حاجة يعني. أعرف حد من صحابي لما بيجي يسافر مكان بيبقى مفيش مكان لحد تاني معاه في العربية، الناس كلها عارفة محدش بيركب معاه، لأنه معاه كمية حاجات في العربية تعيشه في الصحراء شهرين قدام عادي جدا، كل حاجة مجهزة لا الناس دي بتبقى مرتبة جدا عامة. طيب في برضو حد بيقول دايما عندي في عربية كذا نظارة شمس عشان عيني مقدرش أسوق من غيرهم. دي نهى بركات، صباح الفل عليك يا نهى.
1: في حد كان بعد برضو بيقول، سلمى بتقول أنا عندي جوانتي عشان ما بعرفش أسوق بقى. عمرك سوقتي بجوانتي؟
0: لا، بس في حد تاني برضو بيقول جوانتي السواقة عشان الشمس بتاكل إيدي. انت في أيام بتتمنى ان انت يكون معاك جوانتي في العربية وتبقاش عارف تمسك الدركسيون من السخونية؟ بيبقى يعني مولع.
1: استخدم الجوانتي ده؟
0: لا ما استخدمتوش.
1: ماشي.
0: استخدمته قبل كده؟
1: لا طبعا.
0: ما انا عارفه قوي
1: لا طبعا، بس بشوف دايما الناس كده تبقى لابسه الجوانتي وتبقى سايقه عامله كده، تحسي ان فنانه انوشكا عارفه المسلسلات اللي هي مش معقول.
0: كان ليهم حق يلبسوا الجوانتيات دي، يحافظوا على نظافه ايديهم كده كده.
1: ماشي.
0: في مره والله كنت هخش البيت مش عارفه اركب العربيه،
1: شخصيتك عامه اللي هو
0: كنت هخش اجيب الجوانتي بتاع السخن ده، عارف الحاجه بتاع المطبخ تسوق فيه بقى.
1: في حد كريم عادل بيقول انا معايا برفيوم في العربيه ونضاره شمس والكحول لسه موجود معايا، ومعايا بيسبول بقى، بيسبول بات اللي هي عارفين الزقله بتاعت
0: الزقله
1: بيعملوا بيها فطير، في واحده بقى بتاعت

0: بيسبول يعني، فهو حاططها في دي. انا اعتقد ان دي الوقت الشهامه يعني.
1: طبعا
0: يعني اتمنى ان الحاجات دي يعني ما تستخدمش وخلاص بقى يعني. كان زمان ليها بقى، ولا ما اعرفش برضو انت انهي جيل، بس احنا كان في جيل معين
1: لو هو الجيل ده يعني يستحسن كمان ما تكونش معاه، لان كانت استخداماتها غير يعني غير صحيحه برضو، فاوقات غلط
0: مش فريندلي يعني، مش حاجه
1: بلاش.
0: صديقه للبيئه
1: لا للعنف
0: يعني
1: لا
0: فمش مش لازم وقت الشهامه فاهم
1: بالظبط
0: تستخدم اي حاجه ماشي.
1: في حد بيقول انا بسيب طقم لبس كامل، طقم كامل يعني
0: احتياطي كده
1: للزوم وجاكيت وشال وبرفيوم وباور بانك برضو اساسي.
0: باور بانك ما تسيبوش بقى الفتره اللي جايه دي، عشان احنا داخلين على فتره شمس، فالباور بانك مش اصح حاجه ان هو يكون.
1: وتاني ولا
0: على فكره في حاجات كتير في العربيه من اللي احنا اتكلمنا عليها دي مش ألذ حاجه ان انت تسيبها في وقت الصيف بالذات. طيب في حد بيقول انا بسيب شوكولاتات وبونبوني عشان ولاد اختي لما بيركبوا معايا في العربيه، ارجوك ما تعملش كده بقى الفتره اللي جايه عشان هتلاقي العربيه
1: يعني حاجات كتير لما بتتعرض للسخونيه برضو ما بتبقاش اصح حاجه. خد بالك البونبوني والحلويات ودي ما بتبقى متسابة في الشمس كتير، ما مش أصح حاجة. نادين خليفة صباح الفل بتقول إيه؟ بامبرز طبعا اللي هو عشان الأطفال عشان الأطفال مفهوم جدا مفهوم، وما بيبقاش هو لوحده بقى، بيبقى فيه طبعا توابع بتاعته، فمفهوم جدا يا نادين. بتقول حسبكم تتخيلوا ليه أنا مش لا ما مش محتاجة تقولي مش محتاجة تقولي أي حاجة، ربنا معاكي. نظارات ناس كتيره بعت لنا نظارات. فلوس فكه كتير عشان الركنات
0: ماشي.
1: اكياس فاضيه لعب لابني لبان كل حاجه ممكن ايه نبقى محتاجينها.
0: طيب خلينا نطلع نسمع هيثم شاكر وبعد كده نرجع بقى ناخدكم على رحله سريعه في طياره عيش صباحك وجوله كده.
1: خلصت
0: سريعه. طيب عندنا فزوره البلد اللي احنا رايحينها نقول لكم عليها بس بعد ما نسمع.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي. حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: طيب لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله ولحد الساعة 10 وثواني وهنخش على طيارة عيش صباحك. النهاردة هناخدكم لدولة بعيدة شوية, دولة مهمة في الظروف الطبيعية, لكن الشهر ده هتكون مهمة اكتر واكتر. تمام. بلد فيها حاجات كتير قوي عكس بعض عامة, يعني هتلاقي فيها الغني قوي والفقير قوي, هتلاقي فيها صراحة وتلاعب, هتلاقي فيها الميديا قوية فيها, هتلاقي فيها
1: هتلاقي في ناس مثقفة جدا جدا وفي ناس ما فيش خالص, يعني صح. مش موجودة تماما, لا تفقه شيء,
0: متعرفش معلومات خارج الحياة. حدود المدينة اللي هم قاعدين فيها
1: ولا المدينة حتى
0: يعني عايشين في بابل كده. اعتقد فعايزين نتوقع البلد اللي موجودة معانا النهاردة, بلد فيها مدن, مش عايز اقول هم ما بيسموش مدن عامة,
1: بس لو قلنا
0: هي مش ما بتبقاش
1: إيه؟
0: مدينة, يعني المدينة عندهم ليها اسم تاني,
1: مش شطرة جدا,
0: وفي منهم عندهم ناطحات سحاب, وفي هنقول تاني ان هم مدن برضو للسهر بس, وفي مدن للون بشرة معين, في هو فيها كل حاجة في الدنيا بتحصل في البلد دي. تمام,
1: بلد الحريات جدا جدا, وفي نفس الوقت لا لا او حريات بس بمزاجنا
0: بالظبط,
1: الحريات اللي على مزاجنا احنا
0: يعني. فقولوا لنا كده, بلد السينما فيها جامده قوي
1: جدا
0: جدا,
1: لا لا لا لا مبهره مبهره مبهره,
0: هي بلد السينما عامه.
1: هي بلد السينما,
0: اعتقد
1: فعلا.
0: ان ده ممكن يكون هنت. يلا نطلع نعمل ايه,
1: نطلع نعمل ايه,
0: هيكون ليها تفتكري كلها مزيكا, احنا مش مبصناش عليها, هيكون ليها مزيكا معينة شبه الحاجات اللي كنا بنشغلها,
1: هي بس لو يبقى ليها ايدنتيتي لو يبقى ليها يعني هوية معينة هنجيب لها مزيكا, بس ملاش.
0: يلا بينا,
1: يلا
0: بعتوا لنا قولوا لنا طالعين على هذه البلد.
2: أنتم الآن على متن طائرة عيش صباحك, برجاء ربط الأحزمة, نتمنى لكم رحلة سعيدة.

0: قوي
1: فعلا
0: ديسكو جدا.
1: طيب يا جماعه مسافرين النهارده رايحين فين؟ رايحين الولايات المتحده تمام
0: الامريكيه. الناس شاطره جدا والله، الناس جابتها على طول ومعظمهم عرفوها اول ما قلت هتبقى مهمه زياده الفتره دي
1: طبعا،
0: فناس كتير عرفوها. في ناس قالت الهند اول ما قلنا ان هي مهمه جدا في السينما راح على بوليوود اكتر،
1: في حين ان احنا كنا لسه في الهند من قريب
0: بالظبط
1: برضو. ماشي
0: طيب،
1: معرفش المزيكا دي دي المزيكا الامريكاني؟
0: انا مش عارفه ده
1: ماشي
0: مالهمش مزيكا والله.
1: طيب خلال خلاص يومين والبلد دي كل الناس هتحول وجهتها بقى ونظرتها ليها، هي والمكسيك وكندا، عشان خاطر فعاليات كاس العالم اللي هيبتدي من 11 يونيو وهينتهي في 19 يوليو. المكسيك وزرناها قبل كده في طيارة عيش صباحك، لكن النهارده قررنا ناخدكم بقى رحله لامريكا عشان نجهزكم لمتابعه المونديال كمان، فنركب طيارة عيش صباحك ونشوف بقى هتودينا على فين.
0: أمريكا طبعا بلد ناطحات السحاب والانبهار بتاع تايم سكوير وهوليوود وكل الكلام ده، والجراند كانيون، الجبال بتاعت جراند كانيون. طبعا هنقول لكم على أماكن كتيرة طبعا بتشتهر بيها أمريكا، ناس بتحب تروح تزورها. طائرة عيش صباحك رايحة على هناك. أمريكا طبعا من كتر ما احنا بنتفرج عليها في مسلسلات وفي أفلام وبتتحس اللي هو إيه ده، أنا حافظ شوارع أمريكا، اللي هو أنا خلاص عرفت إن هي دي أمريكا اللي لما هروح هعرفها. بس الناس لما بتروح أمريكا بتتخض، اللي هو لأ الموضوع في التلفزيون كان غير الواقع تماما يعني. فدايما زي ما قلنا كمان إن إحنا بناخد فكرة عن أمريكا عن طريق الأفلام وعن طريق الدراما وعن طريق المسلسلات، فكرة معينة وهي عكس الفكرة دي تماما. فيعني ناس كثيرة من اللي راحوا وتعاملوا مع أمريكان يقولوا لنا يا ريت يعني يقولولنا ويأكدوا علينا الموضوع ده.
1: طيب خلينا نبتدي رحلتنا بسياحة مونديالية كده سريعة، لأن بالنسبة الأكبر من ماتشات المونديال بتاع 2026 هتكون على الملاعب الأمريكية. الماتشات هتتلعب على ملاعب مخصصة أصلا لكرة القدم الأمريكية، هم عندهم هناك اسمها أمريكان فوتبول، والكرة كرة القدم عندهم بيقولوا عليها سوكر تمام، ودي معضلة العالم كله بيتخانق معهم دايما عليها، إن هي ما اسمهاش سوكر، هي This is football.
0: football.
1: الكرة اللي احنا بنتفرج عليها دي هي دي الفوتبول. عايزين تسموا اللعبة بتاعتكم حاجة تانية سموها، لكن اللعبة الاكثر انتشارا في العالم هي اسمها فوتبول مش سوكر، بس هم متمسكين قوي بكلمة سوكر دي. طيب
0: وعندهم الامريكان فوتبول بتاعتهم، يعني هم عندهم رياضة اسمها الامريكان فوتبول مش الفوتبول العادية، اصلا ما بيلعبوش برجليهم. يعني هي بيمسكوا الكرة بايديهم، لعبه مش مفهومه تماما،
1: لعبه عنيفه شويه شبه الرجبي يعني، بس
0: هم بيتخانقوا على الكوره.
1: بس هم بقى بيعملوها بحاجه تانية شبيهه شويه للرجبي. بس يعني المهم ملاعب امريكا السنه دي عامه معظم الاستادات هتلاقوا الاستادات فيها علامات تجاريه، يعني اسامي الاستاد باسم علامه تجاريه. هم بيعرفوا قوي في حته فكره الكوميرشلز او الاعلانات التجاريه، يعني مثلا لو تتفرجوا على السوبر بول مثلا، دي حاجه بتحصل فتره من الفترات كده وبيبقى في اقوى ماتش في المباريات بتاعتهم دي، وبيحصل استعراض لاقوى المغنيين اللي موجودين في العالم لمده ربع تلت ساعه، واحيانا بيمتد نص ساعه عشان خاطر يحصل نوع من انواع الترفيه، وبتبقى اغلى سبوت اعلاني في العالم بتبقى هي السوبر بول دي تمام. فمعظم الملاعب هناك متسميه على اسامي علامات تجاريه. في ماتشات هتتلعب في 11 مدينه مختلفه زي اتلانتا وميامي وتكساس ومدن كتير جدا، وللاسف المدن دي انا حاسس ان هي ممكن او كتر المدن وكبر البلد نفسها هيبقى مؤثر على تنقلات الجماهير والمنتخبات في كاس العالم. يعني واحد من عوامل نجاح كاس العالم في قطر ان كان كاس العالم ملموم لدرجة بالزبط. ان في حد دخل مسعود جانس ان هو حضر الماتشات كلها بتاعت كاس العالم اللي اتلعبت في قطر عشان التنقلات كانت سهلة، حتى في اخر ماتش في المجموعة دايما بيلعبوا الماتشين في نفس التوقيت عشان الفرق ما تعرفش نتائج بعض ويبقوا في مبدأ تكافؤ فرص. هو حضر شوط هنا وراح حضر شوط الناحية التانية، فهو سجل في تاريخه ان هو اول واحد في التاريخ يحضر ماتشات كاس العالم نسخة واحدة كل الماتشات اللي فيها. فانا اعتقد ان امريكا هتكون معستفه شويه عامه في الحته دي.
0: هيضطروا يسافروا يعني، ساعات ممكن يضطروا يسافروا من مكان لمكان.
1: ودايما في كاس العالم بشكل عام بيبقى فيه المجموعه كلها بتلعب في مدينه واحده في بعض الدول كده يعني. فدي لا، المره دي لا، هتلعبي كل ماتش في حته شكل، فالتنقلات هتبقى كتير. هم عاملين كده طبعا عشان يسوقوا اكتر للبلد،
0: اكيد
1: ان انت تشوف
0: كل ما تنتشر في البلد بالزبط. كل ما نسوق للبلد. هم شاطرين جدا جدا في الحته دي، وشاطرين في حتت كتيره قوي ان هم يدوا صوره معينه حتى غير اللي موجوده على الطبيعه، بس هم شاطرين جدا جدا. نقول لهم طيب الملاعب ولا ايه؟
1: يلا
0: ماشي. في ملعب مات لايف هيكون ده موجود في نيو جيرسي. الملعب ده تم اختياره عشان يستضيف المباراة النهائية لكاس العالم 2026. ملعب مكشوف بيشيل أكتر من 82 ألف متفرج. في ملعب كمان سوفي أو سوفي ستاديوم، ده في لوس أنجلس. ده أغلى وأفخم ملعب في العالم، تكلفة بنائه حوالي 5 مليار دولار. السقف بتاعه عبارة عن شاشة عملاقة، ماشي، هيلعبوا في أول ماتش المنتخب الأمريكي في البطولة دي، أو في البطولة ضد باراغواي. عايز أشوف الملعب ده، عايز أشوف الشاشة العملاقة اللي فوق دي. طيب باقي الماتشات هتتلعب في 11 مدينة مختلفة زي أتلانتا، ميامي، تكساس، احنا قلنا الموضوع ده. يعني هيبقى في تنقلات بقى، والمدن دي مش قريبة من بعض خالص، في الموضوع هيبقى فعلا متعب شويتين تلاتة.
1: أمريكا عامة مش أول مرة تنظم كاس عالم، نظمته في 94، واحد من أشهر كؤوس العالم اللي اتلعبت في التاريخ، لأن حصل فيه واقعة بتاعت روبرتو باجيو، لو سمعتي عنها. الرجل الذي مات واقفا. أنا بس عايز أقول معلومة أنا لسه عارفها قريب. على موضوع روبرتو باجيو ده يا جماعة، طيب روبرتو باجيو كان أعظم لعيب في العالم في السنة دي وكل حاجة، والبرازيل كانت بتلعب إيطاليا في النهائي ووصلوا لركلات الجزاء الترجيحية. روبرتو باجيو أحسن لعيب في العالم، دخل يشوط ضربة الجزاء، دخل شوط ضربة الجزاء، ضربة الجزاء في السماء، حتى هو فضل واقف مكانه وما تحركش. والصورة دي أيقونية، والفيديو ده معروف أيقوني، الرجل الذي مات واقفا، واتعمل عليه أفلام وثائقية كتيرة جدا. ولحد النهاردة روبرتو باجيو يقولك أنا بيحصل لي تروما، وقعدت أتعالج بسبب الموضوع ده، ان هو بعد ما ايطاليا خسرت كاس العالم واعظم لعيب في العالم ضيع الكوره دي، فهو بيقول لك انا ساعتها فعلا حسيت ان انا مت وانا واقف. فهي صوره مشهوره جدا، وبقول لك معمول عليها دوكيومنتري على المنصه
0: الحمراء اللي بتحب
1: تتفرج عليها. فبالتالي بيقول لك الموضوع ده ان هو لسه مأثر معاه لحد النهارده. يقول لك انا وانا كنت بخش انام كنت بشوف اللقطه دي بتتعاد قدامي وعايش فيها والحدوته دي كلها. فهي حصلت على الاراضي الامريكيه وقت ما كانوا بينظموا كاس العالم في 94. الغريب بقى والمعلومه اللي انا لسه عارفها بقول لك قريب، ان روبرتو باجيو هو اللي شال الليله يا جماعه. هو لو اتفرجتوا على ضربات الجزاء، ايطاليا كانت مضيعه ضربتين جزاء قبلها، بس اللي حاسب على المشاريب كلها روبرتو باجيو. هي دي دايما ضريبه النجوميه، ان هو بالظبط احنا النجم بتاعنا هو اللي ضيعه، فهو اللي شال الليله لوحده، في حين ان كان في اتنين قبله يا عيني دول عادي بياكلوا ويناموا ويشربوا ويعملوا اللي هم عايزينه، وهو الوحيد اللي يا عيني لحد النهارده لسه بيتعافى من موضوع ان هو مات واقفا عشان ضيع ضربه الجزاء في المباراه النهائيه ضد البرازيل. فدي كانت معلومه بالنسبه لي غريبه، حد قالها لي ودخلت رجعت وراه الصراحه لقيت ان كان
0: هو اللي شال الليله فعلا.
1: هو شال الليله وفي اتنين مضيعين قبله شايلنا
0: دول بقى، استخبوا بقى هم.
1: ده ستر ربنا،
0: عارف ليه؟ ده الستر بقى يعني، شيل انت بقى ما حدش ياخد باله من اللي احنا عملناه،
1: بس
0: خلاص حصل خير. عامة أمريكا يعني بتهتم جدا بكرة القدم النسائية، عندهم أقوى فريق كرة قدم نسائي.
1: هذا غير صحيح.
0: ليه؟ لا مهتمين جدا بالموضوع ده.
1: هذا غير صحيح.
0: عن جد؟ ليه؟
1: عشان كرة القدم النسائية الأمريكية موجودة وكل حاجة، بس
0: قوية جدا
1: مؤخرا. عندهم منتخب مش وحش بس مؤخرا لا، يعني البرازيل قعدت فترة مسيطرة على الموضوع، كان عندهم لعيبة اسمها مارتا، اسبانيا بقى لها فترة أليكسيس بوتياس هي الماسكة البتاع في بينيا دلوقتي. في فالامريكان عاملين منتخب وكل حاجة، بس مش
0: اقوى حاجة يعني، بس اكيد كان
1: برضو هتلاقي في التوب طبعا وكل حاجة، بس في نفس الوقت في منتخبات اقوى منه.
0: طيب في ناس كتيرة بعتلنا مسجز حاضر ماشي.
1: واعتقد امريكا ممكن تلاقي ناس كتير زارتها، فيا جماعه ضموا علينا بقى، لان احنا هنسيب المعلومات بتاعه المونديال بقى بعد اللينك ده. يعني احنا قلنا بما ان احنا داخلين على كاس عالم فنجيب لكم شويه مقتطفات متعلقه بالكوره وامريكا والمونديال وتنظيمه اللي خلاص دخل علينا كمان يومين، وبعد كده بقى هننتقل للعادات والتقاليد والمدن والاماكن المشهوره بقى والحاجات دي كلها. فاللي سافر امريكا ويمد اخواته بقى بشويه معلومات لذيذه. عمرك سافرتي الولايات؟
0: ما روحتش الولايات للاسف.
1: ولا انا
0: لا، بس مزيكة الولايات اللي انت عطيتها عظيمة. سبعيناتي خالص.
1: في حد هنا من اوهايو؟ عايزين نعرف لو في حد يسمعنا من اوهايو.
0: اورلاندو مثلا، حد يبلغ حد.
1: حد هنا من اوسنا، تعالي نشوف.
0: وصال بتقول لنا اشهر صح المزيكا الشهيرة عندهم الكونتري ميوزك.
1: كونتري ميوزك بتاعت المطاعم اللي هي اللي عارفها
0: الكونتري ال كلها زيت.
1: صح.
0: زيت آلية. هنتكلم على الأكل الأمريكاني، وهنتكلم على يعني المطبخ الأمريكي عامة والعادات والتقاليد وكده وحاجات كتيرة. أو بتقولونا كمان مزيكة الراب. الراب فعلا طبعا نشأ في أمريكا وانتشر بقى، يعني العالم كله ابتدى يستخدمه. فطبعا هو أمريكا هي أكتر حد بدأت الموضوع ده. ماشي، في مين تاني؟
1: عايز اجيب لك اغنيه بقى ايه فيها شويه.
0: هات لنا امريكا شيكابيس.
1: حاسس انها ممكن نشغل اغاني كاس العالم ولا يزعقوا لنا؟
0: لا ليه يزعقوا لنا؟ مين يزعقنا؟
1: لا لا خلاص، عشان انت فاهمه بقى
0: طول ما انا موجوده ما حدش يقدر يزعلك.
1: اوعى. فين اللي هي بتاعت
0: ايه؟ دور على ايه؟
1: البيضه كم بيبي كم. مش لاقيها.
0: هو ده اللي حد حد حد هو ده اللي شايفه لايق على الموضوع.
1: حد كده
0: كم بيبي كم.
1: عايز البيضه. استنى مش لاقيها. ماشي. حد يقول لي دلوقتي الحمد لله انك مش لاقيها. سامعك سامعك.
0: يا رب ما يلاقيها. يا رب ما يلاقيها. طيب ماشي. اوكي، في حد بيقول لك عشان كده ايطاليا خدتها من قصرها وما دخلتش كاس العالم
1: السنه دي. ما دخلوش كاس العالم. في ايطاليا وامريكا مش هيبقوا صحاب قوي كرويات.
0: يلا، في وائل اهو بيقول انا من كليفلاند اوهايو. انت ندهته يعني ولقيت. لقينا.
1: حلو قوي.
0: صباح الفل يا وائل، هنكلمك طبعا.
1: طيب
0: تقول لنا كل حاجه.
1: تعالي نسمع حاجه بس.
0: لنا تقول لنا ايه اللي صح وايه اللي غلط وايه اللي احنا منبهرين بيه زياده عن اللزوم وهو في الحقيقه مش قد كده.
1: يلا بينا.
0: يلا
1: ماشي. تسمعي ايه؟
0: يا رب تشغل لنا حاجه. انا ممكن اغني في الحاله دي. انا ممكن اغني. ايه رايك؟
1: يلا عشان نبقى اجازه بكره. لو سمحت. طيب تيجي زي ما تيجي. يلا
0: يلا تيجي زي ما تيجي فعلا.
1: يلا
0: حد بيقول لك اغنيه لنانسي عجرم.
1: يعني انا حاضر. ماشي، انا طولت قوي في الحته دي. يلا ادي بوسي. تيجي زي ما تيجي. يلا بينا نطلع.
0: هي تيجي زي ما تيجي فعلا.
1: يلا بينا. يلا.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: اغلى حاجه في مشروعك مش الارض، الوقت. كل يوم تاخير بيأجل ارباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: 4-4-4-8-0.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب روبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجومنا هم نجوم منتخب الأرجنتين اللي داخلين النسخة دي من كاس العالم بثقة كبيرة كأبطال العالم وأمريكا الجنوبية. هدفهم الاحتفاظ باللقب وتحقيق النجمة الرابعة في مشاركتهم التسعتاشر عشان يبقوا أول منتخب في التاريخ يحقق البطولة في نسختين متتاليتين من وقت ما عملتها البرازيل في 58 و62. اللي مدي الثقة للأرجنتين هو وجود قائدهم التاريخي ليونيل ميسي اللي بيخوض آخر كاس عالم ليه عشان يحسم الصراع التاريخي مع مارادونا لصالحه. تأهل الأرجنتين للمونديال كان بسهولة بعد ما تصدروا تصفيات أمريكا الجنوبية تحت قيادة مدربهم سكالوني اللي تولى المهمة في 2018 بعد إقالة سان باولي، وحقق معاهم لقبين لكوبا أمريكا ولقب للمونديال في 2022. هدفهم التاريخي هو طبعاً الأسطورة ليونيل ميسي برصيد 13 هدف، وكمان هو الأكثر مشاركة في تاريخهم وتاريخ كأس العالم ب 26 ماتش في 5 نسخ من 2006 ل 2022. منتخب الأرجنتين كسب كأس العالم 3 مرات وكل بطولة كان ليها حكاية خاصة. أول لقب كان سنة 78 على أرضهم، وقتها تألق ماريو كيمبس تحت قيادة المدرب سيزار لويس مينوتي. بعدها بـ8 سنين في مونديال المكسيك 86 خطف دييجو مارادونا كل الأنظار وحقق كاس مع المدرب كارلوس بيلاردو. أما في 2022 فكان الدور على ليونيل ميسي اللي قاد منتخب بلاده للقب التاريخي وحقق حلم كبير كان مستنيه من سنين.
2: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب روبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم FM.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ده الفيديو ما كانش راضي. طيب احنا معانا وائل على التليفون.
2: معانا وائل من امريكا. من امريكا فعلا. وائل
3: ازيك يا جو؟
2: صباح الفل يا وائل.
1: ازيك يا وائل؟ اخبارك ايه؟
2: اخبارك ايه؟
3: والله كويس الحمد لله. انتوا عاملين ايه؟ اخباركم؟
2: يا رب تكون بخير
3: الحمد لله.
2: طب الحمد لله. انت موجود في ولايه كليفلاند صح؟
3: نعم.
2: انت موجود في كليفلاند في اوهايو؟
3: يا في كليفلاند اوهايو.
2: اوكي. انت حضرت الماتش بتاع مصر والبرازيل؟
3: وبعت لكم فيديو صغير
2: شفناه بتاع النشيد.
3: يا النشيد المصري.
2: انت بقالك قد ايه هناك؟
3: انا بقالي عمره والله اكتر من 20 سنه.
2: اكتر من 20 سنه
1: ما شاء الله. نسي هو.
2: وبتنزل مصر يا وائل ولا لا؟
3: بنزل كل سنتين كده.
2: كل سنتين
3: هنا حصل الشغل تم تشتغل مع الامريكان. ما فيش الاجازات بتبقى
2: ما فيش مرونه. ما فيش
3: يعني اجازات صغيره جدا. فما ما بنعرفش ان يعني السنه كلها بتاخد فيها اسبوعين ماكسيم. انت مش هتقدر ان انت تنزل مصر اسبوعين. فبتبقى
1: الموضوع مش سلس يعني.
3: بتحاول ان هو بتحاول تجمع الاجازات كلها مثلا بتاعت 4 سنين ولا حاجه وتنزل بقى.
2: يعني ان شاء الله ربنا يجيبك على خير باذن الله وتشوف اهلك وحبايبك واصحابك يعني. بس احنا مبسوطين بالمكالمه دي قوي يا وائل. وعملنا بقى حلقه امريكا دي بمناسبه المونديال خلاص اللي احنا داخلين عليه كمان يومين. بس يا وائل بقى بنتكلم على دلوقتي امريكا البلد بقى، يعني احكي لنا عنها اكتر. وايه اكتر حاجه من العادات والتقاليد المعينه الامريكيه اللي انت دايما تاخد بالك منها او خلاص بقيت واحد منهم؟ انت بتقول بقالك اكتر من 20 سنه فانت خلاص بقيت واحد من الناس دي، فتحكي لنا عنهم اكتر.
3: والله هو مجتمع منفتح جدا ومش يعني هنا ال
2: وائل انت العربي مكسر شوية. وائل مفيش عربي اصلا.
1: مفيش حاجة.
2: طيب.
1: طب وائل هنحاول نكلمك تاني.
2: ماشي. وائل عامة بعت لنا فيديو لذيذ جدا للنشيد الوطني المصري في مباراة مصر والبرازيل اللي كان من يومين في كليفلاند. تلعب وهو حضر المباراة دي واحساس النشيد عامة. كده كده النشيد ليه قدسيته وليه اهميته وكل حاجة. بس النشيد بره وفي وسط العدد ده كله طبعًا. ولو تسمعي الصوت كان عامل ازاي؟ المصريين كانوا
1: بيخبط كده في حته معينه
2: بالظبط. فطبعا فيديو جميل جدا. تسلم يا وائل والله على الفيديو اللذيذ ده. رجوعا بقى للطياره بتاعتنا ورحلتنا لامريكا، تعالوا نتكلم اكتر بقى عن امريكا اكتر.
1: تعالوا نخش بقى على المطبخ الامريكي اللي هو احنا الاكل بتاع يعني موجود عندنا خلاص، احنا متعودين عليه وكل حاجه، وبالنسبه لنا خلاص ممكن يكون يعني في حياتنا اليومية. للأسف هو الفاست فود جاي لنا من هناك يعني. الفاست فود
2: الوجبات السريعة كلها
1: من اختراع الأمريكان. طبعا البرجر يعني من أشهر المأكولات الأمريكية. هتلاقيه في كمان عندهم برجر جورمي، يعني اللحمة بتكون مختلفة، لحوم بتكون مدخنة على الحطب ومطبوخة لمدة مثلا 14 ساعة وقت طويل. اسمها حاجة اسمها سلو كوكت، اللي هو بتفضل تاخد وقتها في النهاية تستوي وكده، وفي الاخر بتبقى بجد بتدوب في البق كده. فده من ضمن الحاجات اللي موجودة في امريكا. طبعا من اشهر الحاجات الابل باي، فطيرة التفاح اللي بتكون بالقرفة، دي من اكتر الحاجات برضو
2: اللي دايما لما بتطلب المطعم اياه بيحاول يبيعها لك بالعافية. تقول لي لا انا عايز الكلام ده وكيمبو اهم حاجة. يبقى يقول لك طب مش عايز فطيرة التفاح اللذيذ؟ يا عم مش عايز فطيرة التفاح اللذيذ.
1: بقى في تارجت يا فندم، عايزين نخلص في حضرتك.
2: مش
1: ففطيرة التفاح او الابل باي من ضمن الحاجات المشهورة عندهم. طيب في ايه كمان عندهم؟ بصوا اي مقليات امريكاني. اي مطعم امريكاني كل حاجه فيه مقليه، يعني للاسف الاكل بيكون تقيل جدا. كل ما كان الاكل تقيل كل ما كان الاكل تيستي بالنسبه لهم، اللي هو ده الاكل الطبيعي. يعني فكره الهيلثي فود او الاكل الصحي مش يعني ابتدوا مؤخرا يهتموا بالموضوع ده، وفي ناس كتيره بتهتم بيه لان طبعا في معدل السمنه هناك زاد بشكل مش طبيعي، وبيحاولوا ان هم يحاربوا الموضوع ده. لكن برضو ترجع للاكل اللي هو التراديشنال او الناس متعوده عليه، الاكل اللي موجود في الشارع على طول كله اكل تقيل جدا جدا.
2: طيب في هلا بتقول انا سافرت امريكا كذا مره من 2015 ل 23، وعندكم حق فعلا في موضوع الاستادات بيسموها اسامي براندات. اول مره سافرت كاليفورنيا كان 2015، كان مؤتمر شغل وكان في حماس رهيب وسط الناس ان العشاء بتاع المؤتمر اللي هي راح تحضره ده هيبقى في احد الاستادات برضو التابعه لاحد احدى العلامات التجاريه. ولما دخلت الاستاد هي بتقول لك انا ماليش قوي في موضوع الاستادات وبتاع، بس لما رحت انبهرت لان الاستاد فعلا خطير، وتصورت يجي 500 صوره من الجمال، وفعلا عاملين كل حاجه هناك بالوان العلامه التجاريه دي، فكان الصور مختلفه تماما. بتقولوا عندكم حق ان امريكا بتشوف شوارعها في الافلام والمسلسلات لدرجه ان انت بتحفظها، بس كمان في جزء خفي موجود في ولايات واماكن معينه هتتصدم فيها، لان عندهم كميه ناس هوملس او ناس بلا مأوى، يعني بياكلوا وبيرموا الحاجه في الارض، وممكن يهاجموك وممكن يثبتوك والحاجات دي كلها. فامريكا فيها مناطق كتير جدا يا جماعه خطر بالليل بعد وقت معين، وفي ولايات لما الشمس بتغيب يقول لك ما تمشيش هناك لوحدك،
1: ولو لو لقدر اللي حصل حاجه انت ما فيش حد هيحميك. ليه؟ لان انت ايه اللي نزلك، يعني هي دي بتتقال بقى، ايه اللي نزلك في الوقت ده في الشارع ده؟ ما نقدرش نعمل لك حاجه، انت اللي رمي نفسك بنفسك، انت اللي ده اختيارك. ففعلا للاسف في اماكن خطر جدا جدا في امريكا. طيب في حاجات ثقافات برضو هناك في امريكا، فكره البقشيش. ممكن البقشيش يكون عندنا هنا في مصر حاجة اختيارية، اللي هو حد حسيت ان هو عايز تسيب له بقشيش، ذوقيات يعني، تمام؟ حد تعب معاك حاسس ان هو قدم لك خدمة وهو كان وشه بشوش بتاع، فكرة التيبس يعني دي اختيارية طبعا عندنا هنا في امريكا. هي مش اختياري، هي اجباري، يعني انت ملزم ان انت تسيب بقشيش للويتر، لان المرتب بتاع الويتر 100% منه بقشيش. في بعض او معظم المطاعم ما بيدوش حاجه غير انت والبقشيش اللي هيجي لك. فالبقشيش هناك حاجه مهمه جدا جدا
2: برضو من الثقافات اللي موجوده عندهم، وابتدت تنتشر كمان عندنا هنا في مصر فكره الدرايف ثرو. يعني احنا كنا لسه بنتكلم على الاكل وبنتكلم على العادات اللي هناك، فكره الدرايف ثرو فكره انك تاخد اللي هي اوبشن الطلب من السياره، ان انت تطلب من العربيه،
1: ما تنزلش.
2: وبقى موجود بقى، وهو موجود من زمان عندهم في محلات القهوه، في مش عارف ايه، في مطاعم حاجات مشروبات، بس في كشاك عنده، مش كشاك يعني، بس زي سوبر ماركت سمارتس كده يعني. بتعدي بتاخد الحاجه
1: بالدرايف
2: ثرو. عندهم برضو من غير ما انزل من العربيه، انا باشا قاعد في الاوردر على طول.
1: الكسل مبدانا.
2: بس احنا برضو عندنا
1: يعني الكسل مبدأنا.
2: احنا في احدى العلامات التجارية الكبرى وهي تابعة ليهم، يعني الدليفري احنا اللي اديناهم الفكرة دي.
1: الدليفري احنا اللي اديناهم الفكرة،
2: لان ما كانش في دليفري في بلاد كتير للبتاع دي. بس احنا عشان ثقافة الشعب انت تحبي تطلبي انت قاعده ما انتخى في البيت.
1: يعني ايه فكره اللي هو كل ما كان الموضوع فيه انتخى اكتر هتلاقي الحاجات دي متسهله عندهم. مش التأمين الصحي، الرعاية الطبية عامة في أمريكا غالية جدا بشكل خيالي. مستحيل تسافر هناك من غير ما تعمل تأمين سفر صحي يغطي لك أي ظرف طارئ لا قدر الله. يعني دي من الحاجات دي نصايح بقى الناس اللي مسافرة، لأن موضوع غالي غالي بشكل مش طبيعي، وانت مسافر وعامل بادجت وكل الكلام ده مش هتبقى متخيل ان انت ممكن فلوسك كلها تخلص في حدث زي ده لا قدر الله، يعني بعيد عن اي حد. بس في تأمين سفر صحي اعمله احسن وانت مسافر امريكا.
2: في هلا سوري ايمان بتقول انا سافرت والغريبه ان المايه صعبه تتقدم في المطاعم، لكن المشروبات الغازيه حدث ولا حرج. بقشيش هناك اجباري، وبالنسبه لي البلد مش احسن حاجه، بلد ما بصيتش فيها قوي، سافرت ومش هكررها تاني، لان كل محطه بنزين السعر بيختلف.
1: كل محطه بنزين السعر بيختلف.
2: ايمان اللي بتقول كده. مش
1: فكرة المية، هو هناك بيسألوك انت عايز مية معدنية ولا مية حنفية، يعني ده ده ده شيء ده سؤال أساسي يعني. فانت لا مية حنفية عادي هناك.
2: أظن كده كده مية كل دي انا هرشها من البق. تقولي اي حاجه ما عنديش مشكله. خرطوم الجنينه اللي هناك.
1: وانا هظبط الدنيا ما تقلقش. بالظبط
2: هتقضى يعني. تمام.
1: هناك اللي بيشرب ميه معدنيه ده مرفه قوي. يعني مرفه بزياده يعني. طيب
2: في ايه تاني
1: عندنا؟ ايه تاني؟
2: في حد بيقول لنا ابعتوا لنا الفيديو اللي هو قال بعته لكم عشان نفسنا نشوفه. نفسي يعني تقيل قوي بس هحاول اجيبه لان النمر كلها مش متسيبة. مش
1: من أشهر طبعا المدن هناك نيويورك، المدينة التي لا تنام بأنوارها كده مبهرة كده
2: صح.
1: هنقول لكم عليها ما نرجع.
2: يلا بينا.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت وقلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي.

0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7371 جنيه للبيع و 7348 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب 6450 جنيه للبيع و 6430 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب 52200 جنيه. سعر الفضة عيار 999 132 جنيه للبيع، 120 جنيه للشراء.
2: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الأبليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة، وادخل السحب بشرط.

ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: صباح على رورا.
1: طبعا
0: صباح الفل يا رورا.
1: صباح الفل.
0: تصلي في اوقات مناسبه بقى.
1: لا رورا تتصل في اي وقت.
0: نتصل في اوقات
1: في اي وقت. لا لا
0: تمام. منورانا يا رورا والله وحشاني جدا جدا.
1: ده حقيقي.
0: شكرا على المكالمه اللذيذه دي.
1: طيب
0: طيب احنا
1: كل ما كانت كلها توبيخ ولا انا بتهيألي؟ صح حسيتها بتوبخك.
0: لا عادي ده حب
1: مفهوم.
0: ده حب دي لغة الحب ما بيني وبين رورا.
1: طيب تعالوا نقول لكم على شوية أماكن سياحية كده ونتكلم معاكم فيها. زي ما رحنا نيويورك، زي ما فانا كانت بتقول إن هي بيطلق عليها المدينة التي لا تنام بشوارعها وأضواءها وميادينها المعروفة اللي الناس دايما بتروح وتتصور عندها، طبعا وسط نطحات سحاب كتيرة جدا. في عندهم أورلاندو هي عاصمة الترفيه، لو معاك أطفال دي هتكون بقى بالنسبة لك يعني حاجة مهمة جدا. لأن فيها أكبر ديزني لاند في العالم ويونيفرسال ستوديوز برضو، هي ملاهي خطيره جدا اللي هتعيش جواها بقى مع افلامك المفضله زي بايرتس اوف ذا كاريبيان، في
0: هاري بوتر،
1: في جوراسيك بارك، في حاجات كتيره جدا
0: كله.
1: جدا
0: تلاقي كده السوبر هيروز كلهم طبعا موجودين جوه، كل حاجه كل حاجه انت بتعيش
1: في يونيفرسال ستوديوز
0: هتلاقي بقى.
1: رحت بس مش هنا.
0: انت مالكش في مش مهتم بيه.
1: رحت كان في بلد تانية كان في يونيفرسال ستوديوز، كان فيها العرفه البتاع بتاعت ستيفن سبيلبرغ. عارف سبيلبرغ؟
0: ايوه
1: عارفاه. فبقى جايبين لك مشهد من الافلام اللي بيعملوها، ازاي الخدعه السينمائيه كلها بتحصل وانت المشهد قدامك.

0: ومركبه بتخش بتكسر والجبل بينهار ومش عارف، وفجاه تلاقي النور راح منور يقول لك كت من الاول.
1: من الاول؟
0: من الاول.
1: وايه اللي من الاول حضرتك؟
0: والله
1: هي طالعه واحده.
0: هجيب لك الفيديو ده خطير.
1: لا ما انا بقول لكم يا جماعه ابهار مش طبيعي. طبعا. ابهار وهم في السينما وفي التصوير وفي لا لا لا لا لا الموضوع غير. ففعلا اللي معاه اطفال وعايز يسافر امريكا، اورلاندو من يعني اكتر الاماكن اللي الاطفال هتتبسط فيها جدا جدا، هي عاصمه الترفيه فعلا. في طبعا الجراند كانيون طبعا،
0: جبال كتير كده،
1: منظر طبيعي خلاب. بالظبط، يعني معجزة طبيعية عبارة عن شق في الأرض طوله أكتر من 400 كيلومتر، ألوان الصخور فيه مع حركة الشمس بتبقى خطيرة، يعني تحس لونه بيج على برتقاني على ألوانه بتتغير كده، فهي من الأماكن اللي بجد خطيرة، لازم برضو لو حد رايح أمريكا يعدي على جراند كانيون كده.
0: طيب بما ان احنا جبنا سيرة نيويورك، في حديقة هناك اسمها سنترال بارك، تمام، فيها مسلة فرعونية تخصنا عشان نبقى بس في البرواز يعني، يعني نبقى في الصورة كده. هي مسلة كليوباترا، المسلة دي عمرها اكتر من 3500 سنة وهديت لامريكا في اواخر القرن 19 وبقت معلم اساسي هناك وسط المساحات الخضراء.
1: بعتناها هدية.
0: بيتسقطوا على حسنا.
1: تمام. موجودة بقى. موجودة هنا في سنترال بارك. سنترال بارك برضو من أشهر الأماكن وأشهر الحدائق الكبيرة جدا جدا اللي الناس طبعا تحب تروح تقعد فيها وكده، ومن أكتر الحاجات المشهورة اللي شفناها في مسلسلات أجنبي وأفلام أمريكاني وكده، سنترال بارك موجودة زي نيويورك برضو. في إيه تاني؟ لا غير الجزيرة. غير الجزيرة بس عشان تطلع ما أنا عارفة في ملفي.
0: في سيلكن فالي، دي المنطقة المفضلة عند مطبخ التكنولوجيا، انتوا عارفين فانا
1: طبعا انا في التكنولوجيا ما عنديش يوم.
0: ده اللي اتولدت فيه عامة تكنولوجيا العالم المعاصر، وهتلاقي فيه المقرات الرئيسية لأكبر عمالقة التكنولوجيا في العالم في سيليكون فالي. وادي السيليكون.
1: طيب يا جماعة كاليفورنيا طبعا، ده بقى البحر بقى والشمس بقى وشباشب، واللي هو
0: شباشب
1: حياة
0: لكم البلد بالشباشب.
1: حياة البحر بقى اللي هو الساحل بقى، أنا عايش في الساحل
0: في الشباشب.
1: كاليفورنيا بحر بس كده
0: وشباشب
1: وشباشب. يعني عايزة أي مكان نروحه بشبشب يعني. ماشي. الراحة راحة جميلة.
0: ماشي.
1: في إيه تاني؟
0: عجبني انتقائك للحاجة اللي أنت يعني بتبيعي بيها. ماشي. ليه دايما الناس تقول لك لما امريكا هتروحها مره هتزورها اكتر من مره؟ سر جاذبيتها فهي ان انت مش هتعرف تخلصها في سفريه واحده، لان هي مره عشان هتسافر سياحه المدن، مره للتسوق وتجرب الاكل والحدوته دي كلها، مره تانية عشان الطبيعه وتعمل بقى كامبينج والحاجات دي برضو موجوده، وفي تنوع ثقافي، وفي بلاد بقول لك للسهر، وفي بلاد للسفر وللاجازات وللبحر والشباشب زي ما كنا لسه بتقول. فهي بلد فيها كل حاجة، وفي ناس على فكرة بتروح كتير ويقول لك احنا ما اتبسطناش يمكن من كتر
1: في ناس كتير ما بتعرفش تتبسط عادي في امريكا. غالبا واحتمال كبير بيبقى التوقعات في حتة تانية خالص، بيروحوا الواقع مختلف كده كده، الواقع مختلف وهي كبيرة جدا، يعني انت لازم تبقى عارف انت محتاج ايه، عايز تروح فين في امريكا بالظبط علشان تستمتع. هم قالوا لك فين بالظبط كده، لازم تبقى محضر الموضوع ده
0: بالظبط،
1: لان هي صعب جدا. انه في ناس راحت امريكا كتير جدا بس ما زارتش امريكا كلها يعني.
0: لا طبعا
1: استحاله.
0: وائل هناك بيبعت لنا اللي خط قطع معاه بيكلمنا من كليفلاند، بيقول لنا والله مصر احلى بكتير. حبيبي عم وائل،
1: يا وائل، وان شاء الله يا رب كده الموضوع يتسهل وتقدر ان انت تيجي كده وتنورنا وتنور بلدك يا وائل. كان نفسنا المكالمه تكمل بس الايام دي
0: تتعود ان شاء الله. طيب للاسف حلقتنا خلصت، وصلنا خلاص من رحله امريكا في طياره عيش صباحك يوم الثلاثاء على نجوم اف ام، وانا نجوم اف ام تي في داي وساره النجار هتكون موجوده معاكم في برنامجها ممنوع الجد، واحنا بكره نقابلكم في حلقه يوم الاربعاء من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: صباح الفل.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي. حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم FM TV.
4: تابعونا على youtube.com/

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية لبحث التطورات الإقليمية.
2: وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي تثمن دور مصر في خفض التصعيد الإقليمي.
2: ترامب يؤكد أنه سيتم فتح مضيق هرمز عقب توقيع اتفاق مع إيران خلال يومين أو ثلاثة أيام.
1: غوتريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة إلى الدبلوماسية بعد تجدد التصعيد في الشرق الأوسط.
2: استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
1: وزير الري يبحث مع البنك الدولي تفعيل الميثاق المائي ودعم دول الندرة المائية.
2: وزارة العمل تعلن عن وظائف متنوعة بمرتبات تصل إلى 14500 جنيه.
1: وزير العمل يؤكد أن مصر جاهزة لإمداد أسواق العمل الخارجية بكوادر ماهرة.
2: الصحة تدعو للكشف المبكر على نظر الأطفال وتؤكد أن 80% من التعلم يعتمد على الإبصار.
1: مطار العالمين الدولي يستقبل أولى رحلات شركة إير كايرو القادمة من بورتو البرتغالية وعلى متنها 180 راكباً.
2: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nubumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي.

0: دلوقتي جمعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ممنوع الجد.
2: رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزقنا.
3: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 لـ11 الصبح، وحلقة يوم التلات اخر حلقة في الاسبوع وحلقة افهات الافلام، ومعنا افه لذيذ من فيلم كوميدي جدا بنحبه يعني كلنا. بس الاول هقول لكم على ارقام تليفوناتنا 38-35-022، الواتساب 015-59-55-1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. ماشي، النهارده بما انه هو يوم التلات، يوم التلات جميل يعني خلاص احنا ممنوع الجد ابتدينا نتصالح على الايام ونتصالح على الحياه، ويوم التلات تمام ماشي ماشي حاله ان شاء الله. فمعنا في كوميدي في ضحك وشويه فنفنه وجيمز لذيذه. فالنهارده هنتكلم على حاجه في حياتنا بتحصل كل يوم زي ما انتم متعودين، نتعرف بيها على بعض اكتر ونشوفها منتشره ولا انت بس اللي عندك مشكله فيها، وهي الهندله بتاعه بدايه اليوم دي. يعني بداية يوم كل واحد فينا ممكن تكون مختلفة في شوية حاجات، ولكن بيبقى فيها حاجات ثابتة كده اللي هو لا يعني لو ما حصلتش أنا مش هعرف أهندل اليوم، مش لا اليوم بتاعي مش هيبقى مظبوط. الحاجة اللي لو اللي لازم تكون موجودة علشان أحس إن أنا ماشي، أنا بادئ بداية حلوة، من أول بقى القهوة، الفطار، إنك تبقى عندك روتين الصبح معين، لحاجات بقى على مدار اليوم، مكالمة معينة لازم تعملها، مشوار معين لازم تعدي عليه، حد معين لازم تصبح عليه، يعني اللي هو بتبقى فيه شوية حاجات كده في يومك لما بتتعمل بتبقى حلوة، ولما بتتعملش بتبقى زي الإفيه ده.
4: اديني الحقنة بسرعة أرجوك، محتاجة الجرعة.
3: طيب ده الإفيه طبعا اللي معانا النهارده، هتقولولي من فيلم ايه وهتبعتولي على الواتساب 015-59-55-1006 عشان الجيم كلها هتكون على الفيلم ده. وبجد الممثلة دي خطيرة، بحس ان هي في إفيهات كتير احنا بنقولها وهي بتبقى هي اللي قايلاها، فيعني الممثلة دي بحبها جدا. فالمهم هنقول بقى وهنتكلم على الحاجة اللي لما بتغيب من يومك كده بتبقى لا بتيجي على نص اليوم، لا اديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة، في حاجة ناقصة، في حاجة مش متزبطة، أنا قاعد مش تمام، مش حس ان انا كويس. مكالمة معينة لو جات لك في اليوم تحس انه يا ساتر يا ساتر خلاص انا يومي بوز، خلاص مش مكمل خلاص انا اقفل يمني على كده مش مكمل معاكم. فبعتولي على 015-59-55-1006 عشان نرجع نكمل الجيم ونشوف كده بنبتدي يومنا ازاي مع بعض. يلا بينا.

الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: سافسمت، وجه عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: ساعة معنك كل يوم من السبت للأربع، من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب معانا النهارده افيه من فيلم لذيذ جدا، وكل الجيم هتكون على الفيلم ده، وبنتكلم ايه الحاجه اللي لما ما بتكونش موجوده في اليوم لا بتبتدي كده انت مش عارف تهندل الدنيا، متعصب متسايكب كده من غير حاجه، من غير سبب مقنع. يعني مثلا انا طبعا انتوا عارفين الناس بحب القهوه ولازم القهوه الصبح والحاجات دي، بس لو مش نايمه كويس والله لو ايه لا، يعني انا اللي هو لو ساعات النوم بتاعتي مش كامله بتبقى في عصبيه كده، زي بالظبط لما بتبقى جعان وبتبقى متعصب وبعد كده بعد ما تاكل تكتشف انه انا بس كنت جعان، انا كده مع النوم اللي هو متعصبه مش طايقه نفسي مش قادره اتكلم كده، بعد كده لا انا ما خدتش الساعات الكافيه. المشكله مش في هنا، المشكله ان الطبيعي البني ادم الطبيعي ساعات النوم الكافيه بتاعته 6 ل 8 ساعات، ده المفروض. انا لو ما خدتش ال 16 ساعه بتوعي هيبقى في مشكله، 16 ساعه نوم بتوعي دول هيبقى مش عارفه اتعامل. ما علينا، معايا عبد الرحمن.
1: ازيك يا ساره؟
0: صباح الفل، ايه الاخبار؟
1: صباح الجمال، كله حلو الحمد لله.
0: الطريق عامل ايه كده؟ الدنيا عامله ايه معاك؟
1: الدنيا جميله وفاضيه.
0: طب الحمد لله،
1: ده الحمد لله من النوادر يعني.
0: ماشي، طب قول لي بقى كده انت ايه الحاجه اللي لو غبت عن يومك بتحس انه لا ما...
1: كوبايه الشاي بلبن من ايد عم حسن اول لما تخش الشركه على طول.
0: ده حلو، ده انت من الناس الطيبه بتاعت الشاي بلبن.
1: ده لازم،
0: ده لذيذ، ده مش قهوه بقى ومش عارف ايه والحاجات دي.
1: لا انا كنت نسكافيه وعم حسن اول لما جيت الشركه غير لي الفكره دي.
0: غير لك تفكيرك، حببك في الشاي بلبن.
1: ويا سلام بقى بيجيب معاه بقسماط بقى، ساره مش عاوز اقول لك
0: ده ايه ده،
1: يعني جمال.
0: ده ايه اللذاذ ده؟
1: اول ما بتخشي من باب الشركه على طول هو خلاص حافظ كوبايه الشاي بتجي لك لحد عندك، ويكون هو نزل لك كمان البقسماط، خلاص بقى ساره عشان روحت.
0: الله، طب انت وصلت الشركه ولا لسه؟
1: انا وصلت وشربت كوبايه الشاي
0: وخلاص، مبين عليك، باين
1: اللي انا مستنيك بقى.
0: بين الفنفنه، بين الفنفنه عليك. احنا برضو عندنا عم جمعه برضو نفس الموضوع، مش هقول لك بيعمل ايه، ولكن يعني يلا حد عنده عم حسن وحد عنده عم جمعه. يلا ماشي يا جمعه، شايف شاي بلبن وبقسماط يا جمعه. طيب تعالى بقى نلعب الجيم، وهتقول لي الاول حاجه الفيلم طبعا ايه.
1: وش اجرام.
0: برافو عليك، تعالى نكمل.
1: يلا بينا.
0: وقول لي، طب استنى قبل ما نكمل، هل في حاجه لو حصلت في اليوم ممكن تفصلك، اللي هو ممكن وارد ان هي تحصل كل يوم، مثلا طريق بقى او حد في الشركه او مكالمه ممكن تخلي ان هو
1: المدير الصبح لما يبقى فيه ميتنج على فجاه ولازم تبقي مجهزه حاجه، يقول لك احنا قدامنا داخلين ميتنج في خلال نص ساعه، فانت المفروض تجيب لي حاجات بقى، عارف اللي هو ايه،
0: من سنة 90 بقى. يلا تعالى بقى دلوقتي. يلا هنراجع الشركة من ساعة ما فتحت.
1: بتقفل لك اليوم.
0: ايوه انا معاك جدا.
1: والطريق طبعا ده كده.
0: بس المكالمة دي اللي بتبقى بتخض كده، بتبقى في خضة الصبح كده، اللي هو ليه بيكلمني دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ مع بال بقى ما تفوق وتفهم.
1: وكمان لما تروحي بقى يعني انت عندك الصبح، عندك لما تروحي عندك انفو واحد.
0: هو ما يتكلمش.
1: عندك مين؟ ما يتكلمش اساسا.
0: ما يتكلمنيش. ارجوك. ماشي، تعالى بقى خلاص نلعب بقى الجيم. مين البطل فيلم وش اجرام؟
1: محمد هنيدي.
0: كان اسمه ايه؟
1: طه.
0: مين كانت مامة محمد هنيدي في الفيلم ومين كان ابوه؟ ماشي.
1: وسعيد طربيق. سعيد طربيق.
0: برافو. هنيدي وعيلته كانوا عايشين في مدينه ايه؟ محافظة ايه؟
1: اسكندرية.
0: لما لبلبة قالت لهنيدي امك ولا رحاب يا طه؟ قال لها ايه؟
1: وده سؤال طبعا. رحاب طبعا.
0: مين اللي لعبت دور رحاب؟
1: بشرى.
0: بشرى كانت مفهمة هنيدي ان ابوها شغال ايه؟
1: مدير امن.
0: سيكيورتي. مين كان ابوها؟
1: عبد الله مشرف.
0: برافو عليك. لما عبد الله مشرف قال له انا ما اتضربتش في بيتي الا من مراتي، مراته قالت له ايه؟
1: أصيل
0: يا برحاب. كمل الإفيه ده. عربية البوليس اتقلبت لما كانوا بيجروا. عربية البوليس اتقلبت.
1: قشطة، أنا بحب كده.
0: لا كان كان إيه اللي هو بقى خلاص إحنا هنتحبس أو كده، فقال لهم مبروك. إيه؟
1: مبروك علينا الإعدام يا رجالة.
0: برافو عليك يا عبد الرحمن، والله
1: كله
0: شطاره. صباح الفل. انا خلاص انا هاجيلكم اشوف عم حسن عشان جمعه هنا قافش عليا. صباح الفل، نورتني، ربنا يخليك. باي باي باي. طيب ماشي، في حاجات كده عامه، يعني اللي هو ايه، مشروب معين من مكان او عندك في الشركه، اللي هو ده والله عارف اللي هو ايه، كوباية القهوة دي ولا كوباية الشاي ولا الشاي بلبن ولا أي حاجة، هي دي اللي بتصالحني على الأيام، هي دي اللي بتخليني أنا ماشي يلا يلا نبدأ اليوم بقى. أو في البيت عامة، أو لو بتشتري من مكان معين ساعات كده، لو أنت بتتردد على مكان معين بتشتري مثلا منه قهوتك الصبح أو بتقعد فيه أو كده، بتبقى خلاص بقى في علاقة مع الشخص اللي بيعمل لك القهوة دي أو المشروب ده، وبيبقى اللي هو أنا جاي لك فشوف بقى تفهمني وفاهم أنا بعمل إيه فتصرف، فبتبقى شوية حاجات كده لذيذة. لو في أيام بتلحق تفطر قبل ما تنزل الشغل، لأن ده برضو ما بيكونش موجود قوي، بيبقى فيه بقى لو مامتك أو مراتك أو أنت تعملوا حاجة معينة، هو سندوتش معين كده جبنة رومي سايحة، هو ده اللي هيصالحني على الأيام، هو ده الجرعة بتاعتي اللي أنا هكمل معاكو فيها عادي جدا. ماشي، مين ده رقم آخره 879. ماشي، أنا هسأل سؤال حالا ونكمل الجيم على طول. في حد كمان عبد المجيد كنت مجاوب صح وش إجرام، ونفس المتصل اللي بيقول المدير لما بيرن عليه فجأة في ميتنج أو حصص فاضية أو انتظام المدرسة. أنت في المدرسة بتشتغل في المدرسة؟ عامة أنا عندي مشكلة في فكرة المكالمة بتاعت الصبح من أي حد معايا في الشغل أو أي حد عايز مني حاجة مهمة، وبصحى اللي هو احنا الساعه كام، احنا فين، هو ليه بنتصل دلوقتي، ليه انا اتاخرت، وبتبدا بقى حاجات كده توتر كتير قوي تحصل، فانك بادئ يومك بتوتر عالي جدا، ده بحس بيقفل اليوم اللي هو خلاص انت مكمل باقي اليوم، اللي هو انا صحيت الصبح على كذا او صحيت انه المنبه مرنش وصاحي مستعجل وبجري ومتاخر والحاجات دي كلها، دي حاجات بحس انه لا بيبقى في مشكله. عايز اصبح على ده رقم اخره 131. ايه الاسم، ايه الاسم، صباح الفل عليكي، ايه الاسم. حد بعت لي بيقول لي انا عندي مشكله اصلا ان المدير يكلمني اصلا، اللي هو بحس احنا ليه بنتكلم. تمام، انا النوم الكتير بيخليني كده، بس لو بيخليكي كده بس لو نمتي قليل بتفوقي. يعني والله يا ميكي انا معاكي جدا، ولكن انا لو ما عنديش حاجه فانا ما بضيعش وقت في اي حاجه تانية غير ان انا نام، بحس انه انا ده الاستثمار الحقيقي. عامه فعشان كده متعصبه، بس مشكله انه المدير يكلمك ليه بنتكلم. ممكن نتكلم، يعني ممكن نتكلم اكيد في حاجات في الحياه وفي الشغل محتاجين نتكلم فيها، بس هي مكالمه الصبح دي او المسج المبهمه اللي هو ايه، بقول لك ايه لما تصحى، اما تصحى كلمني، او اسمك ويسكت، او باشمهندس مش عارف ايه فاضي دلوقتي وخلاص بقى المسج ما بعت الساعه كام، الساعه 6 الصبح. طب ما انا ليه، ما انا لا مش يعني مش فاضي، ولو فاضي ما مش هتكلم، قول لي. انا بحب عامه اي مسج من اي حد، لو انت مش هتكلمني على طول اللي هو بريف بس، ابعت لي كده انت محتاج ايه، يعني بقول لك ايه فاضي كذا، يعني محتاج نعمل كذا، كلمني بخصوص كذا، يعني بحب يبقى فيه بس بريف كده احنا عايزين نتكلم ليه، عشان ما تخضش، مش عشان اي حاجة، هكلمك تاني كده كده وهرد وهنعمل كل حاجة، بس اللي هو بس عشان ما تخضش، عشان دايما بيبقى فيه خضر، هو فيه مشكلة، فيه مصيبة، انت عايزنا نلحقك في حاجة، ولا بس عادي احنا بنتكلم كده بنشوف الدنيا، مش مستاهلة، يعني مش مستاهلة تخدوني. طيب ابعتولي على 015-59-55-1006 الحاجة اللي لازم تكون موجودة في يومك علشان يومك يزبط، سواء في بدايته بقى في النص في النهاية اي حاجة، بس اللي هو لازم اليوم ما يعديش الا لما تعمل الحاجة دي عشان اليوم يبقى تمام. ايه هي؟ ماشي معايا فيلم وش اجرام، وايه البلدين اللي هنيدي كان بيحكي ان هو بينقل بضاعة ما بينهم، كان يقول له بينقل بضاعة ما بين بلد ايه وبلد ايه، عشان نكمل الجيم، يلا بينا.

0: اديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة. اديني الحقنة بسرعة أرجوك أنا عايزة الجرعة. اديني الحقنة بسرعة أرجوك أنا عايزة الجرعة.
1: طيب ده الإفيه اللي معانا النهاردة من فيلم وش إجرام. وكنت سألتكو قبل الأغنية إيه البلدين اللي هنيدي كان دايما بيقول عليهم في الفيلم إنه بينقل البضاعة ما بينهم، بيقول له كذا وكذا. فبعتولي على 015-59-55-1006 وإيه الحاجة اللي لما بتحصلش في اليوم بتاعك بتحس إنه لأ في بقى كده إيه سيكمل، هو اديني الحقنة بسرعة في موضوع أنا مش تمام. في لو صباح الفل عليك، ايه البلاد دي كلها؟ لا ايه البلاد دي كلها بقى، هم بلدين وكان عليهم كده افي او هم بيقولهم بطريقه معينه، فانا مش عارفه البلاد دي ايه بصراحه اللي انت بعتها دي. لا نو احمد السعدي صباح الفل عليك. لا برضو مش ما كانوش في مصر، يعني كانوش محافظتين، كانوا بلدين. في انا بعشق النوم جدا وانا شغال في السيلز، وكل يوم لازم يكون في جديد في البيع ولازم المدير يكلمني كل يوم او مديرتي بقى، بس بصراحه مديرتي غيرت رايي في المديرين الستات والله، لما لو لقيتني نايم مش بتعلق والله. طب دي جميله جدا، وبعت لي صوره القهوه. احمد سمير صباح الفل عليك. ده ما احنا نقدر بقى، ما انا نام كويس فبقى فايق فالدنيا تبقى حلو ونتكلم وناخد وندي والدنيا تبقى لذيذة. طبعا قهوة برضو حد تاني بعت لي من الأساسيات. في شيماء، شكرا يا شيماء جدا والله صباح الفل عليك. في حد برضو مين اوه ماشي بعت الإجابة صح. الحاجة التانية أنا مش بعمل حاجة خالص بقى عشان أحس إن يومي مظبوط، يعني لا عندي حاجة بحب أشربها الصبح ولا حاجة معينة تتعمل، عادي بصحى وانزل يا بختك. رقم اخر 307 يا بختك. بحس انه في النوع ده هو عايش لو ايه اليوم بيومه، انا ما عنديش حاجة معلق سعادتي او المود بتاعي عليها. عادي انا طبعا من وقت رمضان واحنا دايما بنتكلم في الموضوع ده، اللي هو يعني مش هحسدهم ولكن بستغربهم، اللي هو الناس انا ما بشربش قهوه الصبح وما بشربش اي حاجه الصبح عامه، يعني عادي مش فارق لي، فبالتالي في رمضان مش متاثر باي حاجه غايبه عن يومي او اي روتين معين. والناس بقى اللي مودها مش بيتاثر بالحاجات الخارجيه، اللي هو زحمه عادي وصلت اتاخرت مش مشكله، راحت عليا نومه يعني الدنيا مطرتش، يعني هو بالنسبه له مش برود بس هو مش حاسس انه في حاجه طارئه، يعني ما اليوم هيعدي والشغل هيخلص والمدير يكلمني يا مرحبا يا المنبه ما رنش عادي حبيبي كلنا بنغلط. ايه المشكله؟ فبحس انه في الناس اللي هي مودها مش مرتبط بحاجه معينه، مش بمكالمه معينه، مش لازم تسال على حد، مش لازم شويه واجبات تخلصها، الحاجات دي بحس انه ايه اللذاذه دي، ايه الحلاوه دي، مفيش اي حاجه خالص. هاي اليوم حلو، الكلام على ايه النهاردة؟ فماشي لو انت من الناس دي بعتلي عامة، ولو انت من الناس اللي احنا معلقين يومنا كده على حاجات معينة، قال يعني كوباية القهوة هي دي اللي هتبقى تمام، بس ابعتلي برضه على 015-59-55-1006 وقولولي البلدين اللي هنيدي كان بيقول عليهم في وش إجرام بينقل البضايع ما بينهم.

الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة في أم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. نجومة في أم على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا لسه مكملين ومعانا في من فيلم وش اجرام وبنتكلم على الحاجة اللي لازم تكون موجودة في اليوم بتاعك عشان تحس انه انا تمام، يعني مفيش اريافة، الدنيا لذيذة، ما عنديش ايه، خلاص الجرعة من الحاجة اللي نوعا ما بتصبرني على اليوم او بواجه بيها العالم زي ما اي حد بيقعد يقول، خلاص انا موجود. سواء زي ما كنت بقول لكم في اول اليوم او في اخر اليوم، يعني في ناس اللي هو بدايه يومها قهوه بقى اكل مش عارف ايه، وفي ناس اللي هو لا انا ما ينفعش انهي اليوم غير بحاجه معينه، اللي هو لازم مثلا ابقى بتفرج على فيلم، لازم ابقى مثلا باكل اكله حلوه، لازم حاجه احلي اخر اليوم، لازم ابقى بعمل مشوار اخر اليوم، اعدي على مثلا مكان معين لو هو في طريقي وانا مروح لازم اعدي على حاجه معينه او اعدي على حد اسلم عليه، يعني بيبقى اللي هو نهايه اليوم لازم تبقى كده. وبحس انه احنا مش بنهتم قوي او مش بنتكلم قوي في نهايه اليوم، دايما بنتكلم في البدايات، اللي هو انا ببتدي ازاي عشان اصحصح وعشان افوق وعشان معايا في الشغل وكده. لا انا ساعات بهتم باخر اليوم، اللي هو مهما حصل في اليوم لا لازم انا مش هنام كده. انا مش اليوم مش هيخلص النهايه دي ابدا، لازم يبقى في حاجه كده لذيذه. فخلينا نشوف معايا روان. روان ولا روان؟
2: روان.
1: عامله ايه؟ ايه الاخبار؟
2: الحمد لله. انت عامله ايه؟
1: كله حلو. قولي بقى روان، بتحبي ايه يكون موجود في اليوم بتاعك عامه عشان يبقى الدنيا كده حلوه؟
2: بص انا الصبح لازم اشرب اي حاجه انرجي درينك صراحه، في القهوه والشاي والحاجات دي
1: على الصبح كده، ما اعرفش ليه بحس ان الحاجات دي على الصبح كده

0: مهندسة معمارية، بشتغل
1: ازاي
0: 9 ساعات 10 ساعات.
1: ازاي انت عارفة كم مهندس ممكن دلوقتي بيبقى بيسمعنا؟
0: ممكن يقتلني.
1: ده حقيقي، ده حقيقي. وبالنسبة له هم يعني احنا دايما بيقعدوا يشتكوا لي ومفيش وقت ومفيش اجازات ومفيش حاجات، فانت تقولي وانا متابعة كل الاعمال.
0: انا بعرف اشتغلهم وانا بشتغل، بس انا يعني
1: برافو، ماشي ماشي، تعرفي تركزي في الحاجتين. ايوه البنات، بنات احنا نعرف نركز في كذا حاجه في نفس الوقت، ده كده كده. طب ايه الحاجه اللي ممكن تفصلك بقى، اللي هو يعني ليه؟
0: انا كنت بعت لك، انا ما بحبش المدير بتاعي يكلمني، ما بحبش اي حد يكلمني عامه.
1: انا العالم. فيلمي ومسلسلي وشغلي محدش يتكلم معايا. ومشروب الطاقه بتاعي وشكرا.
0: مشروب الطاقه بتاعي
1: وهتلاقوني
0: احلى
1: شغل. محدش يتكلم معايا في اي حاجه. فهماكي جدا، انا حسيت كونت شخصيتك ممكن تبقى عامله ازاي يعني، حسيت. ماشي طيب، تعالي نلعب بقى الجيم، وقولي لي ايه البلدين اللي هنيدي كان بيحكي ان هو بينقل البضاعه ما بينهم. رواندا ورواندا تشيك. برافو. رواندا تشيك ولا رواندا عادي. طيب تعالي نكمل، وقولي لي ايه الفاكهه اللي كانت عيله هنيدي بياكلوها مع بعض وهما بيتفرجوا على التلفزيون؟ بطيخ. ماشي. إيه كان بيدور على بقه، كان بيقول ايه؟
0: حد يشرب بقي يا جماعه؟
1: اصل كان عايز يشرب قهوه. ماشي كملي الافيه ده. ازاي يضرب ابويا وانا عايش؟ ليه؟
0: ليه مخلف سمسم؟
1: برافو. قولي لي 3 شغلانات طه جربهم خلال الفيلم.
0: اي كان بودي جارد، مدير امن.
1: مدير امن. ماشي
0: ماشي، كانش بودي جارد، كان
1: سكيورتي يعني. ايوه
0: سكيورتي. انا أيوة. سكيورتي عامه، تخيلي.
1: ايه ده كان في كذا كذا حاجه، في حاجه كده كده كانت خطر يعني، لما قال لهم مبروك علينا الاعدام يا رجاله اشتغل شويه ايه؟
0: نقل سلاح.
1: كان يعني كان حرامي يعني.
0: حرامي.
1: في بقى واحده ثالثه كانت في البنك، كان بيعمل ايه في البنك؟
0: كان بيعمل قهوه.
1: ايوه بتاع الشاي والقهوه. برافو، ده برافو عليك. ايوه طيب كملي الافيه ده. كنا بنخطف بنات من ثانوي وبتعملوا فيهم ايه؟
0: نرجعهم اعدادي.
1: رجعهم اعدادي. طيب في لما سليمان عيد قابله وكشفه، تفتكري قال له ايه؟ لما قال له، لما كان متنكر وراح قال له اسمه.
0: كيلو كام ديت؟ كيلو كام ولا حته ثانيه؟
1: لا لما كشفه وراح قعد يقول له اسمه كده بس بطريقه معينه، سليمان عيد لما محمد هنيدي دخل عليه وكان عامل فيها لعيب كره سله كده وبتاع، فراح قال له قعد قال له اسمه. انا بسهلك جدا، هو كان اسمه ايه محمد هنيدي في الفيلم؟
0: كان اسمه ايه؟ مش فاكره.
1: كان اسمه طه، قعد قال له طه.
0: أيوة أنا عارفة
1: برضو طه. طه مش باين ان انا متنكر. طب اخر سؤال، مين شفتي
0: انا عارفه.
1: ايوه مش باين يا جماعه ان انا متنيل متنكر. طيب مين اللي كان عامل دور ضابط البوليس؟ مين الفنان؟ لا بقى روان بقى،
0: انا اسفه والله.
1: لا بقى روان بقى،
0: انا مش عارفه ازاي كده.
1: ليه؟
0: تقريبا ده كان في المشهد اللي نمت بقى.
1: اي لا، لما كان هو بيقول له بنخطف بنات من ثانوي، قال له بتعملوا فيهم ايه؟ قال له بنرجعهم اعدادي. مين بقى اللي كان بيقول له كده، كان بيحقق معاه وكان بيساعده في الاخر عشان يمسك العصابه؟
0: انا حاسه اني بلعبك
1: يعني. هو احمد السعدني. احمد السعدني. هتقولي لي
0: صح.
1: شكرا.
0: أنا شكرا.
1: هسقف لنفسي علشان انا جاوبت كل الاجابات صح.
0: برافو عليكي عامه، ممكن اسقفلك؟
1: اتفضلي عادي. شكرا شكرا شكرا شكرا يا روان. بس خلاص جاوبتي شويه حاجات حلوه برضو، نعديها لك. نعديها لك. انت ست الحمد لله ما بتتكلميش مع حد، فاتكلمتي معانا فاحنا تمام. احنا في حته كويسه. شكرا والله جدا، ويومك حلو، نورتيني
0: يا رب. ويومك انت كمان،
1: ربنا يخليك. باي باي
0: باي باي.
1: طيب يا جماعة، طه طه برضو طه. ماشي تعالوا نشوف بقى مسجات بتاعتكو. انت بتقول لي ايه؟ استنى استنى يا احمد، ما انساش ايه. عايزك تقولي رسالة مهمة، قولي لمراتي دكتورة نورة يوسف انا بحبك جدا وما اقدرش اعيش من غيرك. انا احمد سمير طبعا، يعني طبعا احمد سمير طبعا. دكتور بس النهار يا رب تبقى بتسمعنا. دكتورة نورة يوسف بحبك جدا وما اقدرش اعيش من غيرك، ربنا يخليكوا لبعض. انا مش عارف انت عامل ايه، عشان دايما بحس المسجات بتاعت المصالحه والحب دي تبقى وراها حاجه، فاتمنى يبقى ايه حب صافي، ما يبقاش فيه مصالحه كده ولا كده. ماندو صباح الفل عليك. ناشي في كمان، هو انا ينفع ما اروحش الشغل من الاساس؟ صباح الخير، صباح النور. رقم اخره 177. لو عامه وابتدي اي بدايه انا هبقى اوكي. سيد الهواري صباح الفل عليك. في حد بيقول لي برضو انك برضو النوم ما يبقاش اظبط حاجه، دي ممكن

ماشي. في حاجات كتيره جدا بتبقى محتاج كده ايه تعملها في اليوم عشان زي ما بيقولوا ايه تشحن تاني، يعني ما يبقاش بس ايه الدنيا فاصله كده اللي هو لا انا مش عايز مش قادر بصراحه، ما اليوم مش تمام. حتى بقى هروب مش هروب بس اللي هو انا يا سيدي يومي ما بحبه يبقى ماشي كده. بيبقى فيه برضو الناس اللي هي بتحب اخر اليوم لازم تقعد كده ايه شويه وقت لوحدها ساكته محدش يتكلم معايا في العربيه بقى، يعني في بتبقى اللي هي ايه من 10 دقايق اللي ممكن ساعه عادي جدا اللي هو اول ما توصل تحت البيت وخلاص بتركن وتبقى قاعد في العربيه كده ان هو ايه اليوم خلص الحمد لله، مشوار بعيد وخصوصا لو مشاويرك بعيده مثلا او حاجه اللي هو بتبقى مش قادر تطلع، او ما بين انك حاسس انه لا انا مش قادر اطلع دلوقتي اتعامل مع اللي في البيت وكده انا عايز اقعد ما بعملش اي حاجه، او خلاص طلعت البيت اللي هو انا قاعد في الاوضه بس شت حدش اتكلم معايا دلوقتي صمت كده دقيقه خمسه كده ايه سيبوني لوحدي. هو لازم بقى بيعيد حساباته بيعيد ترتيباته وبيشوف اللي راح واللي جاي وكل الكلام ده. في ناس بتحب تعمل ده اللي هو لازم مي تايم كده وقت لوحدي اقعد فيه في اليوم اول اليوم بقى اخر اليوم بس اقعد لوحدي ما حدش يتكلم معايا اشوف ايه اللي بيحصل. طيب هحاول بقى ايه اصبح عليكم كلكم كل الناس اللي بعتت لي دلوقتي. في مادونا صباح الفل عليكي، تغريد مهاميهو صباح الفل، في كان حد بيقول لي انا زيك قوي قوي ولا بتقفل كمان من قبل ما انام، يعني اللي هو ايه ده ايه ده الساعه كام انا اتاخرت في النوم فهقوم مش مظبطه نومي فخلاص اليوم اتقفل من قبل ما ابدا. يعني ماشي انت في مرحله كبيره، لا انا مش للدرجه دي، يعني انا حتى لو الوقت اتاخر اللي هو طب خلاص هاخر انا هصحى الساعه كام لو ما عنديش حاجه يعني مهم هنام برضو. ما هي تاب صباح الفل عليكي سيف، شطاره جدا النهارده يا سيف والله، بس يعني للاسف ما قدرناش نطلع التليفون. في برضو ده أحمد علاء صباح الفل عليك يا أحمد، ناس كتيرة كانت مجاوبة صح. ميدو بيقول لي فنجان القهوة وكده فل قوي ماشي، كل يوم ببقى قاعد مستني البرنامج وعلى حظي لازم يحصل دربكة في الشغل. ليه ليه ليه ليه ما تغيري الميعاد؟ ليه الدربكة اللي بتحصل أحمد؟ قول لهم ثانية دي هي ساعة هي ساعة واحدة هي ساعة يعني في الثلاث أيام في الأسبوع قولهم معلش نهدى. علي صبري صباح الفل عليك. في مين كمان؟ كذا حد كان يا جماعه مجاوب صح. مينا ماشي صباح الفل. ايمن ماشي ايمن صباح الفل عليك. مينا من كندا اوكي. في حد لازم اشرب قهوه على الصبح؟ اتمنى المسج التانيه تكون بتهزر، يعني اتمنى تكون بتهزر عشان دي مش حاجه لذيذه خالص. اتمنى في العلاء كان مؤخرا الجيم ولو ما روحتش اليوم بيبقى غلس. بحب جدا الناس دي اللي هو مهتم بالرياضة بيتمشى بيروح الجيم وبالنسبة له دي حاجة مهمة جدا اللي هو لا يعني انا لو ما لعبتش رياضة في اليوم ده ما نزلتش اتمشيت تمشية بتاعت الصبح ما روحتش الجيم مش عارف ايه بحس ان انا لا مش تمام. اول ما اروح الجيم بحس انه هو ده اللي كان ناقص اليوم هو ده اللي كان ناقصني. ما شاء الله عليكم ما شاء الله. حد يقول لي شربت ما شربتش كلمت حد ما كلمتش عملت ما عملتش كله عادي بصراحه مش محتاج حاجه تظبط بدايه يومي اوكي. مفيش داعي مفيش حب مفيش جواز مفيش داعي. محمد صابر صباح الفل عليك. عامه حاجه كويسه حاجه كويسه جدا انك مش مرتبط بحاجه دي حاجه جميله. كوبايه الشاي بلبن بتغسلني طبعا من جوه بتعمل حاله من السلام النفسي مش طبيعيه. صحيح انا مش بشربها يوميا الصبح بس انا ما بشربها بحس ان هي بتطبطب عليا حقيقي. ده دي هدير. عامة علاقتنا مع الأكل والشرب والحاجات دي بحس إن إحنا بنبقى واصلين لمرحلة دي اللي هو طبطب عليا كده في أكلات معينة بحس اللي هو هو ده. الحمد لله خلصت شغلي ومروح ده مش توصل بالسلام. وليد أنا مش عارفة البلد اللي بتكلمني منها إيه بس توصل بالسلام. أنا مشكلة إن أنا مش بعرف انام ويوم يخلص الا لما انزل شويه اتمشى شويه بالليل او اقابل صحابي حتى لو اليوم تعبان جدا بس لازم. وفي ناس كتير كده اللي هو انا زي ما كنت بقول لكم انا مش هنهي اليوم كده انا لازم يبقى في حاجه تعدي على واحد صاحبك تنزلوا تلعبوا شويه تقعدوا في اي مكان مش عارف ايه اللي هو انا مش هنهي كده ان هو خلصت شغل ومشيت. حد بيقول لي بحب اكون لوحدي لمده ساعه محدش يتكلم معايا. مجدي صباح الفل عليك. في حد بيقول اكتر حاجه بعملها في يومي ان اشرب شاي لوحدي واعتزل الناس وافعل وضع الطيران.
اقول لكم في اوقات كده بتبقى في ايام ضغط وايامنا كلها بتبقى ضغط، بحس انه انا محتاجه وقت بس كده لوحدي ارجوكم ما حدش يتكلم معايا علشان انا مش عايز اتكلم. اول ما افطر كده يومي بيبتدي، يعني الفطار برضو بالنسبه لي حاجه مهمه، ودي برضو بحسها شويه مع الناس اللي هي بتلعب رياضه برضو، اللي هو ايه انا وجبه الفطار مهمه، افطر فطار حلو، افطر قبل ما انزل، ما ينفعش انزل من غير ما افطر، ببقى ما نازل ما لا متكهرب مش هيبقى تمام. فبحب قوي الناس اللي هي عندها حاجات كده في يومها بتلجأ لها دايما، اللي هو اليوم باظ يبقى كوبايه قهوه، اليوم باظ يبقى هقعد لوحدي، اليوم باظ في مكالمه شخص معين انا لازم اكلمه، هو ده اللي ايه بنقعد نهزر بنضحك بنهدى، طب ماشي يلا فيلم مسلسل، يعني الحاجات دي كلها. اهم حاجه بس انك تبقى عارف، تبقى اليوم مهما ضغط مهما كان مش ألذ حاجه، تبقى عارف كده انه ايه في هروب كده نوعا ما بنروح له كده، نصبر مسكن بس نصبر بنفسنا عشان نكمل اليوم، وربنا يجعل كل ايامنا جميله ولذيذه. والنهارده بقى دي اخر حلقه في الاسبوع من ممنوع الجد، فاشوفكم الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده. كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدوله مع ممثلي القطاع الخاص يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته 8 والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سانن سام نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا معرفش.
4: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
6: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
4: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معايا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
3: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
7: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
8: يا صباح الهنا

0: instagram.com/nujumfm.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الـ11 صباحاً على نجوم فهم.
3: أهلاً بكم إلى موجز الأخبار.
2: اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية لبحث التطورات الإقليمية.
3: وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
2: الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي تثمن دور مصر في خفض التصعيد الإقليمي.
3: ترامب يؤكد أنه سيتم فتح مضيق هرمز عقب توقيع اتفاق مع إيران خلال يومين أو 3 أيام.
2: غوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة إلى الدبلوماسية بعد تجدد التصعيد في الشرق الأوسط.
3: استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
2: وزير الري يبحث مع البنك الدولي تفعيل الميثاق المائي ودعم الدول الندرة المائية.
3: وزير الزراعة يبحث مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي تعزيز التعاون الاستراتيجي ومبادرات الأمن الغذائي والمياه.
2: وزير العمل يؤكد أن مصر جاهزة لإمداد أسواق العمل الخارجية بكوادر ماهرة.
3: وزير العمل يبحث مع الاتحاد الدولي للتوظيف التعاون المشترك بمجالات التشغيل وتنمية المهارات.
2: الصحة تدعو للكشف المبكر عن نظر الأطفال وتؤكد أن 80% من التعلم يعتمد على الإبصار.
3: مطار العلمين الدولي يستقبل أولى رحلات شركة إير كايرو القادمة من بورتو البرتغالية وعلى متنها 180 راكبة.
2: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام وكل الناس اللي بتتفرج علينا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده وساعة الحظ دايما بتبقى معاكم كل يوم حد وثلاث من الساعه 11 الصبح للساعه 12 الظهر, فاظبطوا ساعتكم وتعالوا هنا عشان تعرفوا حظكم يا ترى هيكون في ايه. انا بكون ندى فليفل معاكم كل يوم حد وثلاث. طيب النهارده بقى عندنا حاجات كتيره ولذيذه. ليه؟ لانه في العاب. هفكركم دايما طبعا في اول الحلقه, فكركم انه دايما بيبقى فيه العاب ويوم الثلاث بيبقى فيه الحاجه اللي بتلهمك كده انه عادي يبقى ان الحاجات ممكن تحصل بالصدفه في حياتك, عادي انه يبقى حاجه حصلت بالصدفه تخلي حد مشهور بقى مشهور فجاه وهو اصلا ما كانش في خطته ولا كان في باله, اختراع عجيب احنا بنستعمله لحد يومنا هذا وهو بادي بالصدفه البحته. حاجات زي كده دايما بتبقى لذيذة ان انت تفتكر ان العادي ان الحاجات تحصل بالصدفة, وعادي ان الواحد يسيب نفسه شوية ان الدنيا تبقى مرنة, ان هو يبقى مرن, ان هو ياخد من الحياة كده اللي هي هتجيبه في سكته. كمان ده بيبقى دايما موجود معانا يوم الثلاث, ده غير بقى الالعاب والمواهب اللي بتطلع كده. بس يوم الثلاث انا مش هشد عليها قوي دلوقتي عشان أشد عليها في نص الحلقة التاني. ففكركم بأرقامنا 015-595-1006 رقم الواتساب بتاعنا, وتقدروا كمان تبعتولي عليه عشان تقولولي ندودة كلمينا صباحي علينا عشان عايزين نلعب معاكي. يلا بدأوا بعتولي. وكمان النهاردة بقى هنعرف حظنا بحرف الإيه؟ لأ بالحروف بشكل عام. أنا ببتدي حظي معاكم أول حاجة الصبح عشان إيه بكون سعيدة الحظ الأولى. فتعالوا نشوف حظي يا ترى هيقول إيه. أختار حرف الزين, حرف مغمور كده ما حدش يعرف عنه حاجة. يلا بينا. ماشي. في سيدة اسمها توني موريسو, انا مش عارفه هي مين الحقيقه ولكن هدور عليها وبرجع اقول لكم هي مين. ايلا, اذا اردت ان اوكي لا انا هقولها بصيغه الست, اذا اردت ان تطيري عليك التخلي عن الاشياء التي تثقلك. برافو. ساعات بنبقى حاسين ان انت ساعات بحسس ان انت عايز تاخد كل حاجة مش عايز تتخلى عن اي حاجة, اللي هو انا هاخد دي ودي ودي ودي ودي. ماشي, ما انت لو عايز تطير فعلا, عايز تحقق حاجة معينة, عايز توصل لهدف معين, للأسف ما حدش بياخد كل حاجة. فده ريمايندر او تذكرة كده حلوة ان علشان توصل لحاجة معينة للأسف هتتخلى عن حاجات تانية عشان تبريوريتايز او تخلي من الاولوياتك أولوية معينة جدا أنت عايز توصل لها أو عايزة توصل لها, غالبا هتأثري في حاجات تانية علشان تدي المساحة أكتر وتدي الطاقة كلها للحاجة اللي أنت مديها لها الأولوية دي. في حاجات هتيجي على حاجات, بس على حسب بقى في أولوياتك بقى. حطي أولويات بقى, دي الرسالة اللي حطي أولويات يا ندودة. ماشي صح. إذا أردت أن تطيري عليك التخلي عن الأشياء التي تثقلك عشان تعرفي طبعا تبقي خفيفة وتطيري. لذيذ, حبيت. نانو تو ليت وسان ليفون, وحب أقولها بالفرنش كده, حسوا فرنش أكتر. صباحكم زي الفل.

0: الخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يا صباح الفل، لسه مكملين ولسه يعتبر بنبتدي حلقتنا النهاردة في ساعة الحظ. عايزة بقى أصبح على كل الناس الجميلة اللي كل حلقة بتثبت حضور كده، اللي هو احنا هنا احنا معاكي، وكل الناس الجميلة برضو اللي بتقرر تبعت لأول مرة أو بتقرر ان هي تبتدي تشارك في البرنامج، واي حد يا جماعة بيسمع برضو هو جميل حتى لو ما قررش ان هو يبعت ولا اي حاجة. صباحكم زي الفل وجميل ورايق كده زيكم. نصبح بقى على مهموها من الرياض، ولكن هي كانت في مصر بقالها فترة. يا ترى يا مهموها انت لسه في مصر ولا مشيتي؟ انا نعرف دلوقتي ثانية بس الواتساب بقاله يومين معافية شوية. وصلت الساعة اللي بتحلي يوم التلات مع الكاريزما. وحشتيني يا نودز، معلش بقى امتحانات ولخبطة امتحانات، الدنيا خلصت اصلا، المدارس خلصت يا مهموها. صباح الضحكة الحلوة. وعايزة اقولك الشياكة عايزة منك ايه بسبوسة، والله ربنا يخليك ابن كلام الحلو على الصبح برضه ورزق يعني عارفين. طيب مهموها عايزة تعرف حظها بحرف الشين. طيب تعالي نشوف يا مهموها حرف الشين هيقول لنا ايه. اوكي، مقولة مأثورة بتقولك قد ينسى الإنسان أوقاته الصعبة لكنه لا ينسى أبدا أبدا، أنا زودت أبدا من عندي، من هونها عليه. صح، حصل حقيقي والله. قلت لكم كل حد بيقول نفس الحاجة بس كل واحد بيقولها بطريقة مختلفة. يعني المقولة المأثورة دي هتلاقي مثلا حد تاني قايلها بس بطريقة مختلفة، انه اللي بيفرق في الطريق الرحلة هي الناس اللي في حياتك، الكلام ده كله، الحاجات دي مهمة جدا بس متقالة بطريقة حلوة. فانا عشان كده بحس انه كل حد لما ممكن كلنا بنتكلم نفس الحاجة او بنقول نفس الحاجات بس كل واحد بيقولها بطريقته، فبتخلي الدنيا لذيذة كده. طيب قد ينسى الانسان اوقاته الصعبة، ممكن وقت صعب يكون عدى عليك انت متبقاش فاكر إيه، خلاص انا كنت متضايق في الوقت ده او ما كنتش تمام، بس هتفتكر ان في الوقت ده فلانه وفلانه وفلان وقفوا جنبك وجم وخرجوك في الوقت ده، وجم وكانوا موجودين معاك وشالوك شيل محترم وكانوا موجودين في حياتك، الحاجات دي هتفتكرها. لكنه لا ينسى ابدا من هونها علي. طيب تعالوا نشوف مين تاني عايز يعرف حظه. كنفاني بصبح عليك يا كنفاني، طبعا صباحك زي الفل، كمان على طول بيسمعنا من اسكندرية وعلى طول بيحط لنا أغاني، على طول بيعمل لنا فيديوز جميلة. صباح الورد من رقم آخره 785، صباح الورد عليك والله. جماعة الواتساب بجد بيعلق، مش عارف أعمل إيه، هو كان شغال عادي بس مش شافني علق غالبا. طب ثانية واحدة ماشي. طيب عايزة أعرف حظي بحرف الره، يا رب تكوني صبحتي، أنا شايفة في الصورة بنت، يا رب تكوني صبحتي علينا عشان بس نعرف نديكي حظك بحرف الره. أنا هديكي وخلاص حظك بحرف الره عشان مش عارفة أفتح المسج شايفها من بره عشان الواتساب، بس لو صبحتيش علينا في مشكلة هتحصل ما بيني وما بينك. طيب تعالي نشوف حرف الره بيقول إيه. اوكي، طلع في حظك أغنية لليلى مراد، الحب جميل للي عايش فيه. أنا عايز أضحك ضحك كتير. جماعة الناس اللي عايشة قصة حب، مين اللي المرة اللي فاتت قالت لنا كده في التليفون؟ أسماء لو أنت هنا قوليلنا أرجوكي، عشان أسماء طبعا هتبقى بتقول أنه تمام، يعني طبعا الحب جميل ولذيذ وكل حاجة، ولكن للناس التانية اللي هي العادية اللي عايشين معنا على الأرض، الحب جميل اللي عايش فيه، هل المقولة دي صحيحة أم خاطئة؟ ابعتوا قولولي على 015-595-5006. دي كانت ميكي، الواتساب اشتغل الحمد لله، طلعتي مصبحة عليها ماشي. صباح الفل، كتبي صباح الفل وقاعدة مستنيكي. وصال بتصبح علينا كمان صباح الفل والجمال، وكتبة ان هي بتحب my sense of humor، طريقة هزوري. سلام. شكرا شكرا، لان ساعات بحس اللي هو ممكن الناس تبقى حاسه اللي هو ايه يا جماعه ده، ونقلب الراديو انا حسيته كده يعني برضو ايه، قولوا لي وانا هعدل صدقوني من نفسي عشانكم يعني. صباح العسل على عيونك، صباح الجمال، وعايز ألعب معاك، وحاضر وقت اللعبة هاجي أكلمك على طول. صبحت عليكي والله، عارفة قريتها والله، أول مرة بعتلك بس بتابعك على طول، صباح الفل عليكي، رقم أخره 395 يا ترى مين؟ صباح الفل محمد صابر، صباحك زي الفل يا محمد، يلا بينا نلعب. ماشي. صباح الخير يا ندى، أخبارك؟ أنا أول مرة أشارك وهختار حرف سين، أحمد الأهلاوي. ماشي أحمد، صباح الفل عليك يا أحمد. نشوف لك حرف السين طبعا، يلا بينا. أوكي. أبراهام لينكولن بيقول ايه بقى؟ ده الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة. بيقول ايه بقى الرجل ده؟ قال انا امشي ببطء لكنني لا اعود للوراء ابدا. عارفين الواحد لما بيبقى ماشي، عارفين الاحساس بتاع ان كل حاجة لازم تبقى بسرعة كده، مثلا الجملة دي هدتني شوية مش عارف في ايه. ماشي، عارفين احساس ان الواحد بيبقى لازم يعمل كل حاجة بسرعة عشان الدنيا اصلا بقت سريعة جدا وبقت بتجري جدا، واحساس ان طول الوقت الريتم بقى سريع. يعني ما اعرفش الناس كلها حاسه بالموضوع ده ولا لا، بس الريتم بقى سريع، وانا اعتقد ان ده من السوشيال ميديا جدا، ومن الحاجات اللي بقينا نتفرج عليها. حتى المسلسلات بقى في حاجه اسمها المايكرو دراما سيريز، اللي هي بتتعمل ان الحلقه تبقى دقيقه، تعمل لك 60 حلقه في كل حلقه منهم دقيقه، فانت حرفيا اتفرجت على مسلسل ساعه. الريلز بقت سريعه، اللي هو انت هتقلب كده. الفيديوهات لو بقت طويلة بقيت اللي هو الفويس نوتس بقت ممكن تعملها تايمز 1.5 وتايمز 2. الحياة رتمها بقى سريع، الناس حتى يعني تحس ساعات اللي هو الدنيا انك لازم توصل لحاجة، في بنجري، في بتجري توصل لحاجة وبتاع. فده ساعات بيخلي غصب عنك ان انت عايز تعمل كل حاجة بسرعة، وعايز توصل لكل حاجة بسرعة، وعايز تنجح بسرعة، وعايز توصل بسرعة، وعايز تعدي المحن بسرعة، وعايز تعدي الأوقات الحلوة كمان من غير ما تحس. تبقى اللي هو ماشي عدي الوقت الحلو ده عشان عايز وقت حلو تاني غيره، بس كل حاجة اللي هو انت مش عايز تقعد في الدقيقة، مش عايز تبقى present كده وحاضر في الدقيقة، تقعد كده مع نفسك. فده بقى ساعات بيخلي ان انت عايز تاخد خطوات وخلاص. فالجملة دي حسستني انا امشي ببطء لكنني لا اعود للوراء ابدا. ماشي، خد خطوات بالراحة في حاجة انت تبقى بتفكر فيها كويس، في خطوات، في علاقات، في شغل، في الحياة عامة. لكن لما بتمشي بسرعة جدا بتبقى عايز توصل وخلاص، غصب عنك هترجع تعدل حاجات لان الحاجات ما كانتش متفكر فيها، ما كانتش محسوبة كويس. فدي جملة لذيذة، فكركم بأرقامنا 015-595-5006 رقم الواتساب. سيبكم بقى مع أغنية جميلة قوي قوي قوي، هتفتكروها أول ما تسمعوها.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وصوتا بعيد حلوة أبوكم. موضوع جميل جدا.

وخطره

0: فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب لسه بنكمل ولسه بنشوف حظوظنا في ساعة الحظ النهاردة يا ترى هتكون عاملة ازاي. صباح الخير. عايز اسلم على عايز ابعت سلام لمدرسين مدرسة الواحة الخاصة. احلى سلام لمدرسين مدرسة الواحة الخاصة كلهم. يعني ابعت قول لنا كده ايه متخرج امتى ايه اللي حصل وعايز تعرف حظك بحرف ايه برضو. صباح الفل عليكم كلكم مدرسين مدرسة الواحة الخاصة. ماشي. صباح السعادة والحظوظ. المقولة بتاعتي انا بقى يعني ايه المقولة بتاعتي؟ لا تخبرهم القصة كاملة ضع بعضا منك لك. يعني ايه؟ عاوز اعرف حظي. بس انا بعتقد ان الفرصة مش هتفوت حد يعني لانه هو كل حد مكتوب له حاجة فالفرصة كده هتجي لك تمام جدا يعني. طيب كمان مين فارس؟ صباح العسل على عيونك. انا منار واول مره اتكلم معاكم وبختار حرف العين على حرف حبيبي ونور عيني خطيبي. طيب كيوت. ماشي ربنا يخليكم لبعض يا رب. ماشي تعالوا نشوف حرف العين هيكون ايه. ماشي طلع في حظك حاجة أعتقد لذيذة هنقراها مع بعض. للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق بيقول إيه بقى؟ إن وجود شخص تستطيع أن تخبره بما يقول في داخلك بدون أن يسيء فهمك هي أعظم نعمة يمكن أن تحصل عليها. يعني لو هيبقى في شخص حياتك ينفع ان انت تقول له الحاجات اللي بتحصل وبتجول جواك وكده اللي هو في حاجات عماله تدور في افكارك وفي مخك وكده وينفع ان انت تقول له الحاجات دي كلها من غير فلاتر من غير حاجه من غير ما ان هو يسيء فهمك ولا اللي هو يحس اللي هو ولا يحكم عليك ولا يبقى اللي هو اللي انت بتقوله ده ولا من جواه حتى ياخد فكره مختلفه عنك لان ساعات الواحد بيقول حاجات بعدين يرجع يندم عليها او بيقول افكار وبعدين يقول اللي هو ايه اللي انا كنت بعمله ده او ايه اللي انا كنت فيه ده. هي اعظم نعمه يمكن ان تحصل عليها. فمنور اعتقد ان ايه دي الرساله وصلت. ماشي مين تاني؟ عايزه اصبح برضو محمود. صباح العسل. صباح العسل. ممكن حظ حرف حبيبتي حبيبه. احنا الموضوع بقى قلب حب ولا

ايه الموضوع ده؟ ربنا يخليكم بعض كلكم يا جماعه والله. ماشي. طيب طلع ايه بقى؟ حد اسمه سامويل جونسون. مين سامويل جونسون؟ هو أديب وناقد وشاعر إنجليزي، ويعد أنه من أبرز الشخصيات الأدبية في القرن الـ18. الرجل ده قال إيه بقى؟ قال لا تنجز الأعمال العظيمة لا تنجز الأعمال العظيمة بالقوة بل بالصبر. ماشي صح صح، أنا أعتقد كده جدا برضو. أنا أعتقد الصبر هو مفتاح حاجات كثيرة قوي. ليه؟ لأنه لو ما فيش صبر مش هيبقى فيه استمرارية، وأنا بعتقد الاستمرارية دي أحد أهم الحاجات اللي ممكن بجد توصل أي بني آدم لأي حاجة هو بيحتاجها وهو عايزها وهو بيحلم بيها. ليه؟ أبسطها، أنت هتبقى عايز تخس، هتبقى عايزة تخسي، هتبقى عايز تنجح في شغل، هتبقى عايز تنجح في علاقة، هتبقى عايز أي حاجة من الحاجات اللي هي البديهية إن إحنا كبني آدمين كلنا عايزين نوصل لها ونعملها، بتحتاج إن أنت تبقى تتعامل معاها يوم بيومه، تتعامل معاها كل يوم، تتعامل معاها كل يوم وتتعايش معاها وتتعايش مع تغيراتها الطالع والنازل بتاعها، تتعايش مع الحلو بتاعها، تتعايش مع الوحش بتاعها، وتعرف تتعايش مع الحلو قبل الوحش. على فكرة إن ساعات الحاجة لما بتبقى حلوة إحنا بنبسط بيها قوي، فمن انبساطنا ده بنعمل حاجات مش مفهومة أو مش مدروسة أو فبنعكها ساعات، وساعات برضو لما بنتضايق بنعك الحاجة برضو ساعات. فأنا بشوف الاستمرارية دي، إن الصبر يجي فيديك استمرارية عشان تعرف تستمر في الحاجة، فانك تعرف تصبر عشان تعرف تستمر في الحاجة، انا بشوف انها من اهم الحاجات. استمرارية بجد حاجة مهمة جدا لأي حاجة في الدنيا، لأي هدف في الدنيا، لأي سكة في الدنيا، سكة بقى في عايز تنجح في رياضة، عايز تنجح في عايز تنجح في رياضة، عايز تنجح في شغل، عايز تنجح في علاقة، عايز تنجح في حياتك عامة، استمر على الحاجات اللي انت اللي هي الخطوات الصغيرة البيبي ستابس في نفس الحاجة اللي هي في الآخر هتروح موصلك للحتة اللي انت عايزها مرة واحدة. هتاخد بالك كده اللي هو ايه ده، هتبص وراك ليه ايه ده انا طلعت جبل، بس طول ما انت عمال تبص كل شوية مش هتاخد بالك من الانجازات. مرة واحدة كده لما تلاقي نفسك استمريت مرة فترة طويلة جدا بعدين تبص وراك تحس اللي هو ايه ده انا طلعت مكان عالي قوي قوي قوي. فلا تنجز الأعمال العظيمة بالقوة بل بالصبر، وأنا أعتقد ذلك أنا كمان. طيب تعالوا نطلع نسمع بتحلوي عزيز مرقة ونرجع نكمل.

0: فاهم يا جماعة، زي ما في ناس ليها حظ في الحب، في ناس الحقيقة حاسة مش متأكدين لسه ان هم مالهمش حظ. عامة ايه يا مينا الموضوع ده؟ يا مينا صباح الخير.
1: صباح الفل.
0: ايه اللي بيحصل؟
1: انا الدنيا مش عارف، يعني ماليش حظ في اي حاجة.
0: اياك تقول كده، اياك تقول كده، انت كده بتجذب طاقة وحشة ليك يا مينا. ايه اللي حصل؟ تقول كده ليه؟
1: لا يعني كل ما اخش في موضوع بص تلاقي الدنيا اتلخبطت، حصل حاجه. يعني انا نقلت في مكان جديد، مجرد ما نقلت راحت الاجهزه كلها بايظه مره واحده. رحت شغل صاحب المكان تعب وتولى الرئاسه اولاده، باظت الدنيا خالص. فتحس ان الحظ كده معاك، مش عارف.
0: طب ده الفترة دي ولا عامة في كل الوقت في الحياة؟
1: لا
0: عشان نطمن عليك بس يعني.
1: لا هي مش الفترة، يعني بقى لها مثلا سنتين أو سنة ونص في الرينج ده.
0: أوكي. طب أنا حاسة إن ممكن، يعني طبعا أنا أصلا يعني آخر واحدة ممكن أدي حد نصايح، بس يعني حاسة إن أنت ممكن تبص على الحاجات الحلوة اللي بتحصل في الحياة في حياتك، عشان أكيد في حاجات حلوة. بس ساعات كده لما أنا عن نفسي كان ده بيحصل معايا، لما كنت بقعد أبص على كل الحاجات اللي كانت بتحصل بطريقة مش حلوة في حياتي، فكان غصب عني كنت بغرس فيهم أكتر. عارف الفكرة دي، بحس إنها بتنفع ساعات، يعني مش عارف.
1: ما هو كلامك صح، انا بقيت احس ان انا بجيب طاقه سلبيه لنفسي. يعني انا بقيت اقعد في البيت، مش حابب انزل، مش حابب اتكلم مع حد، مش حابب بروح اي مشوار.
0: ايوه
1: هي حتى انا مش بعمل حاجه، انا مش محبوس، بس
0: انت مش عايز، مالكش مزاج.
1: ماليش مزاج لاي حاجه.
0: بالظبط،
1: ان الدنيا هتبقى عكسي لو عملت الحاجه دي.
0: طب انا هطلب منك واجب دلوقتي، قول لي 3 حاجات حلوين حصلوا الاسبوع ده.
1: الاسبوع ده؟
0: اكيد هتلاقي 3 حاجات حلوين، فاهم قصدي؟
1: 3 حاجات حلوين. اول حاجه ان نجحت، فرحت بنجاح ابني.
0: اهلا، ده تحفه. ده ابنك نجح في ايه؟
1: كيجي في سنه ثالثه ابتدائي،
0: جايب
1: امتياز في كل حاجه.
0: طب الحمد لله اهو.
1: دي اول حاجه حلوه. تاني حاجه ان اخوه اتقبل في المدرسه اللي هو فيها.
0: تحفه،
1: ده كان صعب جدا.
0: عايزه تالت حاجه تكون حاجه حصلت لك انت.
1: حصلت لنا؟ انا صحيت النهارده بدري الساعه 5:30.
0: حلو جدا، فده انجاز. انت مش في العادي بتعرف تعمل ده صح؟
1: لا انا في العادي اصحى مثلا 9 10.
0: ماشي. ايوه على فكره بجد ما تضحكش، ليه؟ للحاجات الصغيره دي لما بنبص عليها وبتلاقي انه بتحمس نفسك ان انت عملت حاجه صغيره، هي صعبه عليك انك تعملها في العادي، بس انت عملتها النهارده، دي حاجه حلوه. افرح بنفسك عادي جدا يعني.

0: أنا بحاول أفرح بنفسي و يعني أشوف أي طاقة إيجابية أجري وراها إن أنا أغير.
1: برافو عليك برافو عليك، أيوة استمر على ذلك وارجع قول لنا بعد كده. ماشي، المهم بقى أنت جاهز تلعب ولا إيه نظام؟
0: جاهز.
1: ماشي، هقول لك كلمات وأنت ترتبها إن هي تبقى أغنية، أوكي؟
0: تمام.
1: ماشي، نشوفها من نشوفها ما تاني وقت ما نعرفهوش، يمكن بظروفها، ونشوفها يمكن سيبها ما نشوفهاش. ما عارف الأغنية دي؟ هي صعبة بس عارفها؟
0: لا.
1: طب عارف نادر حمدي؟ عارف نادر حمدي اللي في فريق واما؟
0: اه
1: عارف الأغنية؟ أكيد هتبقى عارف الأغنية طالما عارفه، هيبقى عارف الأغنية. ظروفها ما نشوفهاش.
0: أنا مشكلتي مع الأغاني يعني معلش يعني أنا ما بعرفش أسمع غير تامر وجورج وكاظم.
1: اصلا طب ام كلثوم ايه نظامها معاك؟ طيب
0: ام كلثوم تمام.
1: طيب انت كل ما اعرفش بتغير ازاي، حبيتك حياتي قابلتك ولقيتك، ابتدي بلقيتك يعني فاهم قصدي، ولقيتك
0: ولقيتك انت سر حياتي بتغير كل
1: صح صح برافو. دي ممكن تبقى احد الحاجات الايجابيه اللي تبص عليها النهارده، جبت الاغنيه صح.
0: تمام.
1: طب ماشي، لا التانيه مش هتعرفها. طيب مدحت صالح. طيب مدحت صالح دي بس اغنيه معروفه جدا، اجرب؟ ماشي اوكي. زماني انا مكاني اعيش تاني
0: في زماني يا مكاني.
1: صح، كمل كمل.
0: ان انا اتغير ومش عارف اكون واحد تاني.
1: رفضك رفضك يا زماني،
0: رفضك يا زماني
1: يا مكاني. ايوه كمل.
0: ما انا مش حافظ
1: مش حافظها. ماشي ماشي ماشي، بس ماشي
0: بس انا عارف الاغنيه.
1: برافو جبتها صح. طيب مينا، عايز تعرف حظك بحرف ايه؟ برقم؟ احنا بحرف ولا رقم؟ احنا بحرف. بحرف ايه النهارده؟
0: انا عايز اشوفه بحرف ابني.
1: ايه بقى؟
0: كيف.
1: كام؟ ايه؟
0: كيف.
1: كيف. ماشي، تعال نشوف حرف الكاف هيجيب لنا ايه. طلع حاجه مش عارفه يعني هتبقى ليها علاقه بيك ازاي. ضربه الكلمه اقوى من ضربه السيف، ايه بقى؟ حسيت بايه؟ قولي اي حاجه.
0: انا بستوعب لسه اللي انت بتقولي.
1: بس عامه انا بحس ان دي صح قوي، ضربه الكلمه اقوى من ضربه السيف. يعني انا بحس يمكن اصلا دي رساله تقول لك
0: دي حقيقه. انا حتى في يعني في معاملاتي عامه انا ببقى مراعي كويس قوي الكلام اللي انا بقوله لاي شخص قريب بعيد، صاحبي مش صاحبي ايا كان، علشان انا بتحط في الموقف دي. يعني الناس قريبه مني بتديني كلام انا ممكن يعني استحمله وهم واقفين، بس بعد لما بقعد مع نفسي طب انا ليه ما ردتش؟ طب أيوه. انا ليه قبلت الكلمه دي؟
1: فهم.
0: هي فعلا الكلمه اقوى من حد السيف.
1: حلو قوي.
0: يعني
1: طب
0: هي بتذبح. ما
1: صح صح قوي عامه، صح قوي. بس طب في حد في حياتك بيديك كلام حلو او كلام كويس؟ لو بصينا بقى على الجزء الايجابي اللي احنا هنحاول نعمله يعني الفتره دي.
0: يا ريت والله.
1: يعني قصدي ممكن كده اعتقد لو في حد في حياتك بيديك كلام كويس ممكن تبقى اللي هو المسج، تبقى اللي هو ركز في انه في ناس في حياتك الحمد لله بتعرف تديك كلام حلو، فبالتالي دي حاجه ايجابيه، حاجه ايجابيه جنب الحاجات السلبيه الكتير اللي بتحصل. مثلا يعني مش عارفه، انا مش عايزه اقلبها دراما فاهم على الصبح، بس اللي هو الله.
0: لا هي مش دراما. بصي هو اللي كان داعم ليا قوي في حياتي وفعلا انا يعني اتقطم ظهري من بعديه هو والدي.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه. هو فعلا كان واقف في ظهري بجد بمعنى كل الكلمه. من بعديه انا ما يعني يعني في ناس في حياتي بتديني كلام بس مش زي والدي.
1: فاهمه. ما حدش هيبقى شبه حد عامه، ما حدش ابدا هيبقى شبه حد.
0: وانا ما بحاولش احط حد مقارنه معاه يعني عشان ما اظلموش وما اظلمش نفسي.
1: صح صح. مينا انبسطت جدا ان انت كنت معايا على التليفون.
0: وانا
1: المره الجايه
0: حاجه ايجابيه حصلت لي النهارده.
1: طب كويس.
0: وهفضل احكي عليها طول اليوم.
1: طب كويس قوي، استناك المره الجايه بقى تيجي تقول لي ايه اللي حصل ايجابي تاني لحد الاسبوع الجاي. اوكي
0: هسجلهم واتصل تاني
1: ارجوك. يومك جميل. باي باي. طيب تعالوا نروح نسمع اغنيه وبعدين نرجع نشوف بقى ايه اللي حصل بالصدفه النهارده.

وين هذا حكايتي والله. طيب يا جماعة، للأسف أنا عندي ليكو خبر حزين بعض الشيء، حزين شوية صغيرين يعني، وهو أنه أنا مش هلحق أقول للأسف في حلقة النهاردة إيه اللي حصل بالصدفة، ولكن أوعدكم أن أنا أقوله لكم الأسبوع اللي جاي لأنه وقت الحلقة خلص. ولكن بسطت جدا جدا من كل المسجز النهاردة. مينا رفعت بعت لنا برضو بيصبح علينا، يا مادو صباح الفل والجمال كله. مادو أنا فاكرة مادو، لا طلع مادو أيويا صباح الفل والجمال. كل الأصدقاء الجمال للشو وللبرنامج، صباحكم زي الفل. كل الناس التانيين اللي بعتوا بصبح عليكم، شكرا للمسجز جدا. ولكن وقت الحلقة خلص النهاردة، سرح الوقت معرفش فيه النهاردة. بس أنا هشوفكم يوم الحد اللي جاي الساعة 11 الصبح في ويكند جديد، في ويكند قصدي سعيد، وهنبتدي الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة. يومكم جميل وكله جميل. باي باي.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: صوت موتور العربية. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
2: الخارجية تعرب عن تعازي مصر إلى العراق في ضحايا حادث انقلاب حافلة أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
1: وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي التجاري لمحطة سفاجة 2 متعددة الأغراض.
2: وزير الري يبحث مع البنك الدولي تفعيل الميثاق المائي ودعم دول الندرة المائية.
1: وزير الزراعة يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي تعزيز التعاون الاستراتيجي ومبادرات الأمن الغذائي والمياه.
2: وزير العمل يعلن عن توفير 1590 فرصة عمل في 11 محافظة وفرص مخصصة لذوي الهمم.
1: وزارة التموين تؤكد عدم المساس بالأسر الأولى بالرعاية حال التحول للدعم النقدي.
2: وزير التعليم العالي يبحث إنشاء فرع لجامعة أكسفورد بروكس البريطانية في مصر.
1: مطار العلمين الدولي يستقبل أولى رحلات شركة إير كايرو القادمة من بورتو البرتغالية وعلى متنها 180 راكبا.
2: مصر تستعرض تجربتها في دمج ذوي الإعاقة خلال مؤتمر بنيويورك.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون.

انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام، اهلا بكم الى موجز الاخبار. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء إغلاق السلطات الإسرائيلية معبري كرم أبو سالم ورفح. الخارجية تعرب عن تعازي مصر إلى العراق في ضحايا حادث انقلاب حافلة أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي التجاري لمحطة سفاجة 2 متعددة الأغراض. إرشادات عالمية بالمطارات المصرية وقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على السفر. وزير الزراعة يبحث مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي تعزيز التعاون الاستراتيجي ومبادرات الأمن الغذائي والمياه. وزير العمل يعلن توفير 2590 فرصة عمل في 11 محافظة وفرص مخصصة لذوي الهمم. وزارة التموين تؤكد عدم المساس بالأسر الأولى بالرعاية حال تحول للدعم النقدي. وزير التعليم العالي يبحث إنشاء فرع لجامعة أكسفورد بروكس البريطانية في مصر. بمشاركة شركات السياحة والفنادق المصرية، انطلاق ملتقى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسياحة بالأردن. مطار العالمين الدولي يستقبل أولى رحلات شركة إير كايرو القادمة من بورتو البرتغالية وعلى متنها 180 راكبا. مصر تستعرض تجربتها في دمج ذوي الإعاقة خلال مؤتمر كوسب 19 بنيويورك. انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الهلال الأحمر المصري يعلن أن قافلة زاد العزاء 210 تحمل أكثر من 1000 طن من المساعدات الإنسانية.
2: الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء إغلاق السلطات الإسرائيلية لمعبري كرم أبو سالم ورفح.
1: الخارجية تعرب عن تعازي مصر إلى العراق في ضحايا حادث انقلاب حافلة أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
2: وزير الصناعة يؤكد توفير الدعم الكامل لتوسعات الشركة الصينية الوطنية للإطارات في مصر وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية.
1: إشادات عالمية بالمطارات المصرية وقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على السفر.
2: انطلاق فعاليات البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية بالمملكة المغربية.
1: وزير العمل يعلن توفير 1590 فرصة عمل ب 36 شركة خاصة في 11 محافظة.
2: وزارة التموين تؤكد عدم المساس بالأسر الأولى بالرعاية حال التحول للدعم النقدي.
1: الإسكان تعلن طرح محال تجارية وورش حرفية للبيع بالمزاد العلني بمدينتي العاشر من رمضان والفيوم الجديدة.
2: وزير التعليم العالي يبحث إنشاء فرع لجامعة أكسفورد بروكس البريطانية في مصر.
1: بمشاركة شركات السياحة والفنادق المصرية انطلاق ملتقى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسياحة بالأردن.
2: مطار العلمين الدولي يستقبل أولى رحلات شركة إير كايرو القادمة من بورتو البرتغالية وعلى متنها 180 راكبة.
1: مصر تستعرض تجربتها في دمج ذوي الإعاقة خلال مؤتمر كوسب 19 بنيويورك.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب الجزائر اللي بيرجع للمشاركة في كاس العالم بعد غياب 12 سنة من نسخة 2014. مشاركتهم هتكون الخامسة ليهم في البطولة بعد تصدرهم مجموعتهم في التصفيات الأفريقية بسهولة وهدفهم تكرار إنجاز 2014. بيقودهم المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش اللي بدأ رحلته في فبراير 2024. كان في مطالب برحيله عن تدريب المنتخب بعد خروجه من دور الثمانية في كاس الأمم الأخيرة أمام نيجيريا، لكن الاتحاد الجزائري جدد فيه الثقة عشان يقود حلم المونديال. محاربي الصحراء سجلوا في المونديال 13 هدف، شارك في تسجيلهم 10 لعيبة، منهم 3 سجلوا هدفين وهم صالح عصاد في 82 وعبد المؤمن جابو إسلام سليماني في 2014. صاحب الهدف الأول في تاريخهم هو نجمهم التاريخي رابح ماجد، والأكثر مشاركة هو رفيق حليش اللي شارك في كل مباريات نسختين 2010 و2014. المشاركة الأخيرة ليهم في نسخة البرازيل كانت شاهدة على مباريات تاريخية، رغم الخسارة في الافتتاح قدام بلجيكا تماسكوا وكسبوا كوريا الجنوبية، وبعدها اتعادلوا مع روسيا وصعدوا من المجموعة. في دور الستاشر لعبوا مباراة تاريخية وكانت أول مباراة إقصائية يلعبوها بقيادة خليل وسيتش، قدموا أداء بطولي ضد ألمانيا وخسروا في الوقت الإضافي عشان تكمل ألمانيا بعدها المشوار وتفوز باللقب.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تيفي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
1: منظمة الصحة العالمية تشيد بجاهزية منظومة الترصد الوبائي في مصر.
2: الخارجية تعلن زيادة الحد الأقصى لرصيد افتح حسابك بمصر للمصريين بالخارج.
1: مركز معلومات مجلس الوزراء يؤكد أن مصر في الترتيب الثامن عالميا ضمن قائمة كبرى الدول المنتجة للكهرباء من الغاز الطبيعي.
2: وزير التخطيط يعلن استثناء الصحة والتعليم من إجراءات التقشف الحكومية.
1: الهلال الأحمر المصري يعلن أن قافلة زاد العزة 210 تحمل أكثر من 1000 طن من المساعدات الإنسانية.
2: وزير الصناعة يؤكد توفير الدعم الكامل لتوسعات الشركة الصينية الوطنية للإطارات في مصر وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية.
1: وزير التعليم العالي يعلن عن برامج تدريبية لنحو 150 ألف طالب سنويا اعتبارا من أكتوبر.
2: وزير التعليم العالي يؤكد العمل على إعادة هيكلة البرامج التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
1: إشادات عالمية بالمطارات المصرية وقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على السفر.
2: انطلاق فعاليات البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية بالمملكة المغربية.
1: وزير العمل يعلن توفير 1590 فرصة عمل ب 36 شركة خاصة في 11 محافظة.
2: الإسكان تعلن طرح محال تجارية وورش حرفية للبيع بالمزاد العلني بمدينة العاشر من رمضان والفيوم الجديدة.
1: مطار العلمين الدولي يستقبل أولى رحلات شركة إير كايرو القادمة من بورتو البرتغالية وعلى متنها 180 راكبا.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: الفنانة رضوى جودة.
1: سوري بقى يا خلودة، بضطر أسرق نبيلة منك، أكيد هي مش بتاعتك لوحدك.
0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
1: عندي ليكي حتة تديني خبر ومليون جنيه.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: زي هوب يعني ما كان بيقول وبيعمل تملي تنبيطاتي ويوطي راسه ويخلينا احنا كمان نطاطي ونوطي راسه، كان يعمل 100 حساب للكبير والصغير ويذل نفسه اللي يسوى وما يسواش ايه عشان يتقي شره ويبعد اذاهم عننا.
0: الفنانة رضوى جودة تعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: بس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قايم صنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحكمة الشركات المملوكة للدول.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
1: منظمة الصحة العالمية تشيد بجاهزية منظومة الترصد الوبائي في مصر.
2: الخارجية تعلن زيادة الحد الأقصى لرصيد افتح حسابات بمصر للمصريين بالخارج.
1: مركز معلومات مجلس الوزراء يؤكد أن مصر في الترتيب الثامن عالميا ضمن قائمة كبرى الدول المنتجة الكهرباء من الغاز الطبيعي.
2: وزير تخطيط يعلن استثناء الصحة والتعليم من إجراءات التقشف الحكومية.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم ورأس مالها السوقي يربح 22 مليار جنيه.
2: وزير الصناعة يؤكد توفير الدعم الكامل لتوسعات الشركة الصينية الوطنية للإطارات في مصر وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية.
1: وزير التعليم العالي يعلن عن برامج تدريبية لنحو 150 ألف طالب سنويا اعتبارا من أكتوبر.
2: وزير التعليم العالي يؤكد العمل على إعادة هيكلة البرامج التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
1: إشادات عالمية بالمطارات المصرية وقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على السفر.
2: الإسكان تعلن طرح محال تجارية وورش حرفية للبيع بالمزاد العلني بمدينتي العاشر من رمضان والفيوم الجديدة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقه اعلى او تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقه الكاس على تود باي بي ان هديه تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفتره محدوده وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم 3 من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: 7-5-6-3-4-4-8-0.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
1: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهولة من ابليكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قسط باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدوله مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته 8 والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
1: منظمة الصحة العالمية تشيد بجاهزية منظومة الترصد الوبائي في مصر.
2: الخارجية تعلن زيادة الحد الأقصى لرصيد افتح حسابك بمصر للمصريين بالخارج.
1: مركز معلومات مجلس الوزراء يؤكد أن مصر في الترتيب الثامن عالميا ضمن قائمة كبرى الدول المنتجة الكهرباء من الغاز الطبيعي.
2: وزير تخطيط يعلن استثناء الصحة والتعليم من إجراءات التقشف الحكومية.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية لدى أغلاق تعاملات اليوم ورأس ماله السوقي يربح 22 مليار جنيه.
2: وزير الصناعة يؤكد توفير الدعم الكامل لتوسعة الشركة الصينية الوطنية للإطارات في مصر وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية.
1: وزير التعليم العالي يعلن عن برامج تدريبية لنحو 150 ألف طالب سنوياً اعتباراً من أكتوبر.
2: وزير التعليم العالي يؤكد العمل على إعادة هيكلة البرامج التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
1: إشادة عالمية بالمطارات المصرية وقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على السفر.
2: الإسكان تعلن طرح محال تجارية وورش حرفية للبيع بالمزاد العلني بمدينتي العاشر من رمضان والفيوم الجديدة.
1: وزارة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر مكون مخلفات الصلبة المحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
2: مطار العالمين الدولي يستقبل أولى رحلات شركات إير كايرو القادمة من بورتو البرتغالية وعلى متنها 180 راكب.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: الفل على كل المستمعين. نجوم اف ام كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يا رجيني مروان ادري على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يار؟
1: ازيك يا مروان؟
0: عامله ايه؟
1: اخبارك ايه النهارده؟
0: تمام،
1: منور الاستوديو.
0: الله يخليك،
1: منور البرنامج.
0: الله يخليك
1: كالعاده طبعا.
0: تسلمي.
1: مساء الفل على كل مستمعينا، حلقه جديده من كلام في الزحمه ليوم الثلاث النهارده 9 يونيو. يا رب تكونوا كويسين ان شاء الله كده. ايه، نحاول على قد ما نقدر ان احنا نسليكم في الطريق. تعالوا نبتدي سريعا بدرجات الحراره. درجه الحراره دلوقتي 35، النهارده بالليل هتكون 21. في هواء بسيط 16 كيلو في الساعة. فيلز لايك 37 زي امبارح تقريبا. والرطوبة 24%. دي كده درجات الحرارة. بكرة هتنزل درجة وهنفضل بالشكل ده لغاية يوم الاثنين اللي جاي.
0: تمام،
1: تنزل كمان درجة بعديها.
0: اوكي،
1: بس ما فيش جديد يعني.
0: سو الجو معقول يعني.
1: يعني احنا بنلعب في الرينج ال 32 ل 34.
0: معقول معقول كنص ستة يعني، مش وحش.
1: العشر ايام اللي جايين بس كده يا مروان. دي درجات
0: ايه؟ اول ما اتحرر الواحد بيطلع بقى على استوكهولم.
1: ما انا كنت لسه ببص البيت بتاعي في امستردام. الجو اخباره ايه؟ كده اروح
0: بيت العناكب. البيت بتاعي
1: عناكب.
0: طيب 0-15-5-9-5-5-1006 ده رقم الواتساب. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي.
1: ابعتوا لنا كده
0: رضوا يا رب اي مسج.
1: عندكم ابديت
0: حولوا لها رصيد،
1: قولوا لنا الطرق، اخبارها
0: ايه، كارت، اي حاجه.
1: اكل برضه
0: يا بابا اتنين، ممكن بابا اتنين.
1: بس اعملوا حساب مروان برضه عشان هو بينفسن او بيسرق مني حاجتي. فبعتوا
0: له بقى. ما
1: انت بتنتش الحاجه وتجري
0: كمان.
1: تاخد سندوتش تجري كده.
0: ده يعني ده انت واصحابك تحت الكوبري. طب وقاعدين تحت الكوبري تحبوا تهزروا الهزار اللذيذ ده.
1: تعملوا كده.
0: تجيبوا شباسي وتخطفوهم من بعض.
1: طيب انا عامه يعني هطلعك فاصل.
0: انت عامه فعلا.
1: هطلعك فاصل عشان كفايه كده عليك على الهوا. وخلينا نسمع اغنيه رامي صبري الجديده ونرجع على طول بعديها ونشوف المسجز بتاعتكم. خليكم معانا.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصه ابتدت دلوقتي ولمده 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة.
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
1: أيوة.
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة.
2: وهتوصل في نفس اليوم؟
1: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
4: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الابليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي ان هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تفضلي ست كل.
2: بص يا سيدي.
1: قولي لي.
2: استنى لا عايزين نشوف مسجز. هتدخلني في الاخبار كده انا غير ما
1: اتكلم. فعلا طيب. خلينا نسلم على الناس.
2: ايوه يلا.
1: طب لا اقري عقبال ما الحاجات ترجع.
2: يعني الشاطر بيجي جاهز.
1: زبان.
2: اوكي ليه ده نفس الخبر بتاع امبارح النهارده ايه؟ خلينا نشوف كده. بص يا سيدي. طيب. إذا ده في أجازة. بص يا سيدي مجلس الوزراء قال الخميس 18 يونيو أجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن يوم الخميس 18 يونيو هيكون أجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية وهتكون أجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المحددة. فيوم 18 يونيو أجازة رسمية في البلد يعني مش الخميس اللي هو بعد بكرة اللي بعديه.
1: بس الامتحانات شغال.
2: دي ملهاش دعوة بالامتحانات.
1: طيب نسلم على الناس. علياء التميمي مساء الفل. حماد المصري مساء الفل. في كمان عبد الهادي من مكة مساء الفل عليك. في كمان بيقول افراد امن المحطه دخلوا يا يارا ازاي بيقولوا في عدم في قرار بعدم دخولها بلغ عنها استاذ مروان.
2: شايف كده
1: ده محمد مساء الفل عليك يا محمد. والله يا محمد احنا بنسيبها تاكل عيش. مساء الورد معاكم باسل وعايز اغنيه من عمرو دياب. اسلام مساء الخير من الجيم. عايز اسمع اشرقت توتا خلصت اشرقت توتا توتا خلصت الحدوتة. مش عارف دي اغنية ولا انت اهداء لحد. مساء الخير يا مروان. خايفة اشكر فيارة. مروان يتضايق مني. لا بالعكس هي بتبقى بتحتاجها. دي سما حمودة. بص يا سما هي يارا احنا بنشجعها عشان هي وصلت لحتة حلوة قوي مقارنة بالحتة اللي دخلت بيها المحطة. يعني فشجعيها وكان يقول شاطره يا يارا برافو. بس يعني برضه اديها سنه احترام لانها كبيره يعني مش صغيره عجوزه يعني.
2: ما تشيليش هم ان مروان ده لان مروان الديفولت البروجرام بتاعه اصلا اللي هو نازل بيه ان هو متضايق ومكشر.
1: عبد الرحمن من مكه مساء الفل عليك يا عبد الرحمن. اختي لسه والده.
2: مبروك.
1: وجوز اختي ورايحين انا واختي اهو مطار جي اف كي. مسي عليهم. ده انس من امريكا مساء الفل عليك يا انس وتربى في عزكو. يعني قولوا لنا المولود ولد ولا بنت. بيتر من كندا بيسلم علينا كمان مساء الفل. بس كده.
2: اوكي دي مسجز كده في السريع. طيب جهز لنا بقى خبر.
1: حاضر.
2: ضلعك فاصل دقيقه و40 ثانيه. هي اغنيه
1: ده الواحد كده
2: بس اغنيه كل يعني ناس كتير بتحبها بدنا نلوق نسمعها ونرجع على طول.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: طيب ده يونس هو اللي بعت لنا من المسج بتاعت امريكا دي. بيتر من كندا كمان مساء الفل. في مين تاني؟
2: يونس سموه يونس المولود ولا هو اسمه يونس؟
1: الولد اسمه يونس. احلى سلام. خلي بالك يا مروان يارا دي ست الكل وزي الفل
2: حبيب.
1: ده علي فضل الله. ماشي علي كمل بقى معاهم مع الفريق.
2: اشكرك اشكرك.
1: لسه بقيت الفريق بتاعك ما بعتش.
2: ايوه هيظهروا دلوقتي هما بس تلاقيهم ما كانوش عايزين.
1: مسا مروان يارا عامله ايه؟ مسا مروان ويارا عاملين ايه؟ بحبكم. ده هاني كمل مساء الفل عليك يا هاني. احنا كويسين لسه والله. انا جوان هسال عليك مساء الفل. بتقولي حلوين يومكم حلو زيكم يا رب. ربنا يخليك يا نجوان. انت كمان يوم الجميل ان شاء الله.
2: طيب ابعتوا لنا المسجز على 015-595-1006 facebook.com/nogoomfm. ممكن نرجع بقى بعد الفاصل يا مروان نقول لنا كده خبر عن كاس العالم. ادينا كده كل يوم ايه معلومه كده لغايه ما يبتدي. مع ان احنا نرجع الاسبوع الجاي هيكون ابتدى خلاص. طيب يبقى النهارده قول لنا اي حاجه. هنطلع فاصل سريع طبعا. ابعتوا لنا براحتكم. لسه معانا اخبارنا على nogoomfm.net. ايه رايك نسمع تامر حسني
1: يلا.
2: ونرجع بعد الفاصل.

حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: 3-4-8-0.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

صافمت وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب حمادة المصري بيقول متفق معاك يا مديرة مروان, فعلا النكد دي ودايما مكشر في وشنا. احنا موجودين بس يا مديرة عشان سايبين مروان ياخد فرصته شوية, حرام. دي يومنا,
2: ما يومنا كلنا بنحاول. اه والله
1: مها مساء الفل بتقول كده يا مروان, افتح رأيك سألت على نجوان وانا لسوسو وانا ولا سوسو زعلانة ما كانش العشم. لا والله يا ما انا لسه بقول لي يارا
2: قلت
1: لا ما هي سيبك من مها وفكك منها ولا تسال ولا ما يعني
2: مش هتصدق.
1: مساء الفل عليكم بجد, تحيه لكل ست واقفه بتعمل الغدا في المطبخ في الجو ده, واولهم انا طبعا.
2: وانا
1: دي مين؟ شيري. ماشي شيري مساء الفل
2: وتحيه لك والله.
1: وانت ايه؟ هي بتقول ست. سؤال ده في ايه؟ بصي بقى, ده عبد الرحمن من مكه بيقول سؤال, اجمل ذكريات عدت عليكم وانتم صغيرين وفاكرين لحد دلوقتي وعمركم ما تنسوها. هيبقى سؤال صعب شويه لي يارا, لان الفتره دي يارا كانت
2: يا ابني انت مالك بيا, ما ترد على السؤال بتاعه على نفسك.
1: انا بس بقى برفع عنك الحرج. طيب انت قلتي الخبر بتاع,
2: تعال نقول الخبر ده لان ده هيهم, يعني هيكون لطيف للناس اللي هتتابع الماتشات على موضوع التعديلات التحكيميه الجديده اللي هتكون موجوده في كاس العالم. وصلاحيات اوسع
1: لتقنيه
2: الفيديو كمان.
1: الفار. طيب كاس العالم اللي هيبدا بعد يومين, الفيفا هتطبق مجموعه جديده من التعديلات ممكن تغير شكل المباريات بشكل كبير. الهدف منها تقليل تضييع الوقت وزياده وقت اللعب الفعلي وتوسيع دور تقنيه الفار بشكل اكبر
2: من قبل كده.
1: اهم التعديلات دي ان اي لاعب هيتبدل هيكون قدامه 10 ثواني بس عشان يخرج من الملعب, ومش هيبقى مسموح بالمماطله او المشي ببطء زي ما كان بيحصل قبل كده. اللاعب البديل هيتاخر دخوله لمده ممكن توصل لدقيقه كامله.
2: ليه
1: ثانيه يعني هم لما بيبدلوا لعيب بلعيب في لعيبه بتضيع وقت. ده الحكم الرابع بيقول التبديل, اللعيب رقم كذا هيخرج ورقم كذا هيدخل. اللعيب اللي خارج بقى من الملعب بيضيع وقت بقى, فبيتمشى بيحيي الجمهور بيكلم زميله في الملعب يعني فبيضيع وقت, فهيخلوا المده دي 10 ثواني.
2: اوكي.
1: التعديلات كمان شملت رميات التماس وركلات المرمى, ولو الحكم شاف ان اللاعب بيتعمد بتضييع الوقت هيبدأ عد تنازلي مدته 5 ثواني, ولو اللعبة ما استؤنفش خلال المدة دي الكرة هتروح مباشرة للفريق المنافس.
2: أوكي.
1: ولو كانت ركلة مرمى متأخرة هتتحول لركنية للفريق التاني.
2: أوكي.
1: ساعات الجون مثلا ممكن ضاع وقت مشى بالكرة,
2: هما بيبقى قصدهم ها؟
1: بيبقى نوع من أنواع تضيع الوقت المقنن يعني. فالفيفا قررت انها تلغي موضوع ده, هيبقى الجون قدامه أو
2: 5 ثواني. أوكي. الفور.
1: اي لاعب بيتعالج جوه الملعب هيكون لازم يخرج بره ارض الملعب بعد استئناف اللعب, بيستنى دقيقه كامله قبل ما يرجع, وده عشان يقلل استخدام الاصابات كوسيله لتضييع الوقت. برضو بنشوفها كتير, لعيب مثلا ما عندوش حاجه بس ايه هجوم مثلا فرقته مضغوطه فيقوم عامل نفسه مصاب, فالحكم يصفر ويدخل الجهاز الطبي عشان يعمل تشيك على اللاعب. ويبقى اللاعب ما عندوش حاجه يرشوا له بقى شويه بنج, يعملوا له تدليك سريع على يعني العضله شده او العضله فيها مشكله, فاللاعب ده هيخرج ويفضل بره بيتعالج لمده دقيقه, عشان لو انت بتعمل ده لتضييع الوقت فانت فرقتك هتلعب لمده دقيقه ناقصه.
2: يعني
1: يبقى تبقى فعليا مصاب.
2: يا ما ضيعش وقت, هيطلعوه ويكملوا لغايه ما هو يقوم ويرجع.
1: والله الوقت بقى هو فعلا مصاب واخد وقت اكتر من دقيقه خلاص ده تمام. لو مش مصاب يبقى انت فرقتك هتلعب ناقصه دقيقه
2: من غيرك.
1: كامله من غيرك.
2: اوكي.
1: تقنية الفار كمان هتاخد صلاحيات اكبر وهتقدر تدخل في حالات جديدة, يعني لو كان في دليل واضح على وجود خطأ زي مراجعة حالات الطرد الناتجة عن انذار تاني غلط او تصحيح حالة معاقبة لاعب غير اللاعب اللي ارتكب المخالفة, وكمان مراجعة بعض قرارات الركنيات لو كان فيها خطأ واضح. فكرة ان مثلا لو حصل مشكلة او حصل مثلا ضرب او حصل حاجة او حصل فاول, ساعات الحكم ممكن ما يشوفش مين اللعيب اللي عمل الفاول فيدي لعيب غلط. هي نادرا ما بتحصل بس بتحصل. فالفار هيبقى بيساعد الحكم في النقطه دي.
2: اوكي.
1: من الحاجات الجديدة كمان السماح للحكام بارتداء كاميرات على الصدر أو الرأس عشان تنقل للجماهير صورة أقرب للقرارات اللي بتحصل جوه الملعب. هي اوريدي ابتدت تتعمل بيركبوا على كتف الحكم أو على ودنه.
2: أنا دي شفتها دي
1: كاميرا صغيرة
2: زي الجو برو كده اللي هي
1: تقريبا نفس الفكرة بتنقلك بقى انت قدام اللعيب، فانت سامع اللعيبة وهي بتتكلم مع الحكم، الحكم وهو بيتكلم مع اللعيبة والكلام ده. وفي تعديل أثار جدل كبير، الحكم ممكن يدي بطاقة حمراء لأي لاعب بيغطي بقه أثناء مشادة مع لاعب تاني لو اعتبر إن الهدف من الحركة دي هي إخفاء إساءة أو ألفاظ غير رياضية.
2: أوكي.
1: نشوفها دايما اللعيبة يتكلم بعض المحطين بقهم كده إيه
2: عشان بيشتم مثلا
1: ممكن بيشتم، بيعلق على حاجة، بيعمل بيقول حاجة غير لائقة.

0: كتير قوي كده.
1: طيب بس واضح ان هم مركزين قوي على ان هم ما يضيعوش وقت.
0: يعني بيرفعوا مستوى اللعب ويبقى فيه لعب كتير، مبقاش فيه تضييع وقت كتير،
1: ويبقى فيه كفاءة اكتر، افيشنسي اكتر.
0: يا سلام.
1: ماشي يا مروان، بنشكرك على الابديت للتقنيات والتعديلات التحكيمية الجديدة اللي هنشوفها في كاس العالم.
0: شكرا شكرا.
1: تابعوا مروان
0: كان معاكم مروان ادي ويمبلي هولندا.
1: ويمبلي. طيب احنا هنطلع فاصل سريع، هنرجع على طول. اخبارنا 015-595-5006 ده رقمنا، اخبارنا على نجوم اف ام دوت نت. نطلع فاصل وهنرجع بعد النشرة، خليكم معانا.
2: هو ليه سعر الذهب بيتغير؟ او ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير، سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
4: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
3: أيوة.
4: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
3: أيوة.
4: من غير مصاريف؟
3: أيوة.
4: وهتوصل في نفس اليوم؟
3: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
5: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي. حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: في اتصال مع نظير السلوفيني، وزير الخارجية يؤكد أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة.
2: بريطانيا تفرض عقوبات ضد دعم للسيطان والعنف في الضفة الغربية.
1: القيادة المركزية الأمريكية تعلن إنقاذ قمة مرحوي أباتشي سقطت قرب سواحل عمان.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
2: منظمة الصحة العالمية تشيد بجاهزية منظومة الترصد الوبائي في مصر.
1: الخارجية تعلن زيادة الحد الأقصى لرصيد افتح حسابك في مصر للمصريين بالخارج.
2: وزير الصناعة يؤكد توفير الدعم الكامل لتوسعات الشركة الصينية الوطنية للإطارات في مصر وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية.
1: وزير التعليم العالي يعلن عن برامج تدريبية لنحو 150 ألف طالب سنويا اعتبارا من أكتوبر.
2: الإسكان تعلن طرح محال تجارية وورش حرفية للبيع بالمزاد العلني بمدينتي العاشر من رمضان والفيوم الجديدة.
1: الأرصاد تحذر الموجة الحارة مستمرة وتحسن نسبي بداية الأسبوع المقبل.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تقولي للناس على موضوع العزومة بتاعت يوم الماتش؟
2: عزومة
1: انت
2: إيه؟
1: عزمة المستمعين يوم الماتش
2: كلهم آه. آه. آه. فين؟
1: البيت عندك انت قايله لنا بس
2: تروس
1: معرفش ايه اللي يضحك في
2: طيب احنا ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة ومروان مجهز موضوع كان عايز يدردش
1: لا عليك قوي
2: الموضوع انت حاسه انا الموضوع بعنوان
1: ليه ما كنتيش كده يعني مع السن بقى الحاجات دي بتبان
2: الموضوع بعنوان كفاية فضول ها طبعا احنا كلنا فضوليين شوية
1: كلمي عن نفسك
2: بلاش انت والله فضولي جدا لما مثلا حد يسيب الشغل فجأة فتلاقي مثلا حد ايه عايز يعرف ايه اللي حصل ليه وليه فجأة والكلام ده كله لو حد مثلا اعلن خطبته بيبقى حد عايز يعرف ايه ده امتى وحصل ازاي واتعرفته امتى الكلام ده لما حد بينقل يروح بيت جديد يشتري عربية جديدة بتبقى عايز تعرف تفاصيل الفضول ما فيهوش مشكلة
1: يا سلام
2: استنى بس انا جاية لك في الطريق استنى بس الفضول ما فيهوش مشكلة هي الفكرة في الحدود
1: في
2: الحدود حدود لده
1: ماشي
2: عادي ان انت حدود
1: عادي
2: حدود
1: زبادي مهدي
2: يعني في لحظة ممكن تخليك في اي حوار تحس لا ماشي يعني انا فاهم ان انت مثلا عايز تعرفي تفاصيل بس في حدود اللي انت تسأليه فاهم قصدي ايه يعني طبيعي فاهم طبيعي ان انت مثلا تبقى عايز تعرف الشخص ده ساب الشغل فجأة ليه بس يعني فضولك بقى ده هيوصلك لفين تسأل حد معرفش خلاص ولا بقى ممكن تكلم الشخص وايه اللي حصل وايه يا عم ومش ايه يا عم
1: ولا ليه علاقة بمدى معرفتك بالشخص
2: اكيد ليها برضو مروان يعني بلاش الاسئله
1: ما انا بسالك انت عندك فضول في المطلق
2: بقى لازم مروان
1: فضول
2: بقى
1: انت إيه؟ عندك فضول في المطلق
2: طيب
1: خلاص يبقى ملهاش علاقه بقى بمدى قربك من الشخص
2: لا لا لا لا عندي فضول اي بني ادم عنده فضول هي تو وات ليفل فاهم
1: وليها علاقة بتعرفي الشخص ده قد ايه؟
2: اكيد ده هنا بقى الحدود بتفرق
1: حدود
2: هل بقى انت يا مروان او انتوا يا مستمعين بتحطوا
1: انزلي من برجك العاجي بقى وقفي معانا تحت شوية
2: ليه؟ بتحطوا
1: في الحر
2: الفضول ده
1: ادي مامي بقى
2: ولا لا وعلى اساس ايه؟ على اساس ايه انت بتحط الحدود دي؟ حلول
1: طيب ازاي مسطرة
2: رصاصهم
1: ايه رصاصت ليشي رصاصهم ماشي
2: بس
1: ليه علاقة انا بشوف ان ليه علاقة بتعرفي الشخص ده قد ايه يعني حد معاكي في الشغل ساب الشغل في الشركة اللي انت بتشتغلي فيها لو الشخص ده انت قابلتيه مرة مرتين تعرفيهوش بشكل قوي مش هيفرق معاكي ساب ليه لكن لو تعرفيه كويس يعني هتبقي مهتمه تعرفي ساب ليه طب راح فين طب ايه السبب طب من امتى قايل طب هيسيب امتى اخر يوم ليه امتى في الشغل يعني الاسئله العاديه طبيعيه لكن لو حد ما تعرفوش قوي يعني خلاص جود لك بس ده اخرك يعني
2: زي سؤال لو انا سالته لك تمام لو حد تاني مش هيبقى تمام فاهم او كده يعني
1: ايه
2: في مثلا سؤال انا ممكن اجي اساله لك هتشوف ان عادي ان انا اسالك وترد عليا بس لو جه حد تاني سالك نفس السؤال هتشوف ان انت بتسالني ليه اصلا
1: هو ده المدى القرب من الشخص
2: انا بحاول
1: وفي حاجات كمان ما بيتسالش فيها يعني ولو ان انتوا الستات في حاجات مختلفه عن
2: الرجاله بدافع الاهتمام
1: لا لا ده الكلام ده تقوليه هناك ده عندها
2: ده سؤال بدافع الاهتمام
1: لا لا لا لا, لا.
2: أنا
1: في اسئله انتوا الستات بتسالها ما بتبقاش في مجال الرجاله قوي يعني جاب لك شبكه بكام انتوا الستات ممكن تسالوا بعض ده الرجاله ما بتسالش
2: لا ليه مش انت ممكن تسال واحد صاحبك جبت لها شبكه في حدود كام عشان انت هتجيب شبكه
1: لا لا لا ما بيحصلش ده خالص لا ممكن اسال لما اجي اتجوز فهسال في العموم يا جماعه الرنجات كام دلوقتي بتدفعوا مهر كام دلوقتي بتجيبوا شبكه في حدود كام دلوقتي لكن مش اسال واحد واحد انت دفعت كام وانت جبت كام وانت اديتها
2: ده احنا بقى
1: عارفين انتوا الحاجات دي بتتفصصوا
2: كام ايرور بكام؟ ايه
1: ال السي سي
2: والحاجات دي
1: ايه؟
2: ايه؟
1: مش فاكر كانوا هما تريبل سي بقى فور سيز بقى
2: في
1: انت مش عارفه غير الكريستال بتاع النجف فما تتكلميش ده اخرك فيعني ما تجوديش
2: لا والله انا مش شاطره اصلا
1: يعني انا دايما الزبرجد كان هو بيحركني
2: الروبي
1: اللولو
2: عندي لولو طيب يا ريت بقى ترد على السؤال معلش ما اعرفش ليه مكمله كلام معاك اصلا قولوا لنا كده في السريع انت بتحط حدود لفضول الناس بتحط حدود لفضول الناس في حياتك على اساس ايه وابعتوا لنا كده و 015 5955006 facebook.com/ نجوم FM نسمع حماية
1: يلا
2: ونركب

الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: رقم التسجيل الضريبي 227918.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقه اعلى او تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقه الكاس على تود باي بي ان هديه تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفتره محدوده وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.
2: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
3: نجومنا هم نجوم منتخب الأردن اللي حقق إنجاز تاريخي بتأهله للمرة الأولى لكأس العالم بعد 9 محاولات قبل كده. تأهلهم كان بعد رحلة طويلة من التخطيط بدأت في 2002 بقيادة الجنرال محمود الجوهري اللي بدأ ثورة التطوير، وبعدها حسام حسن اللي كان على بعد خطوة من الوصول للمونديال في الملحق قدام أورجواي في 2014. الجيل الحالي للمنتخب بيتوصف انه جيل تاريخي لانه حقق اكبر انجازين في تاريخ النشامه بتاهله لنهائي امم اسيا 2023 لاول مره بعد ما خرجوا منتخبات كبيره زي كوريا والعراق في طريقهم للنهائي قبل ما يخسروا بعدها من قطر، ده غير وصوله لكاس العالم. بيقودهم فنيا المدرب المغربي جمال السلامي اللي كمل مشوار مواطنه حسين عمود. السلامي درب النشامة في 12 مباراة لحد دلوقتي، خسر 2 بس وسجل الفريق 19 هدف واستقبل 8. بيغيب عنهم واحد من أهم نجوم الجيل الحالي يزن النعيمات بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، لكن موجود موسى التعمري المتألق في الدوري الفرنسي والمهاجم علي علوان والمدافع الصلب يزن العرب.
2: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: نجمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسأل سؤال بسيط عن الفضول النهاردة. بنقول لكم انت بتحط حدود لفضول الناس في حياتك على اساس ايه؟ وبناخد رأيكم في الموضوع.
2: نبيل حماد بيقول انا عندي مشكلة يا مروان ويارا، اي حد عنده فضول بيسألني على اي حاجة بجاوب عليها ببقى محرج اهرب من الكلام، وانا برضو عندي فضول بس مش مؤذي، بسأل بس عايز اعرف حاجة اوضح. اوكي. اليوم بيعدي من غير ما تسأل عليا يا خسارة ملكش عزيز. ثواني فين بس فين راحت المسج اهو. احنا مسا مروان ويارا. في ناس طبعا امها بتقول رأيها يعني في ناس طبعا الفضول تحب تسأل وتعرف عنك كل حاجة ومش بتحب حد يعرف عنها حاجة، دول ناس حشرية. اجري يا مجدي مها من مصر. مروان فضولي قوي كل يوم يسأل يارا هتاكلي ايه طبخه ايه. حمد المصري يعني هو حمد بيبقى عنده مثلا ايه كوتت مسجز بيبعتها وعشان يرتاح.
1: بس انت فضولي برضه.
2: انا لا ما عنديش فضول. لا
1: انت على فكره من اكتر الناس اللي عندها فضول.
2: لا والله
1: يا نهار ابيض. لا هقول لك بره الهواء.
2: ماشي
1: ما افضحكش كده في العلن.
2: والله يا يارا الدنيا علمتني يا خبر دلوقتي بفلوس بكرة يبقى ببلاش، ده مبدأ جميل بس عايز صبر شوية. يعني الحاجات اللي مش هتسألي عليها دلوقتي مش هتعرفي تعرفيها دلوقتي اصبري السر هيفشى، هتعرفي ليه حصل كذا او ليه اتعمل كذا. احمد ربيع مساء الفل بيقول اليوم بيعدي من غير ما تسأل عليا يا خسارة ملكش عزيز يا مروان. مساء الخير يا مديرة، طلعيه فاصل ونزليه اجازة كمان. لو طب يعني انت شايفها مديرتك وانت من الفريق بتاعها، انا اسأل عليك ليه وبتلومني ليه؟ يعني مش شايفها غريبة ليه؟ الفضول ده اسخف حاجة، حد بيحشر مناخيره بس تحس ان يارا فضولها رهيب. معاك احمد. والله يا ابو حميد
1: لا على فكرة يا احمد لا على فكرة مش قوي ساعات قوي بقى طبعًا. عندي فضول المستمعين اعرف ايه التفاصيل المشاكل اللي حصلت خناقه كده يعني. بس حاجات
2: الاذكياء هم اقدر الناس على التعامل مع الفضول في السؤال او في الاجابه، بمعنى تنوع الاسئله يصل بك للاجابه دون ان تقع في فخ اتهام الفضول. هتضطرني اترجم ليارا. يعني خليكي ذكيه وما تساليش سؤال مباشر.
1: اوكي.
2: وما تساليش ليه فلان ساب الشغل. ممكن تسالي اسئله ثانيه.
1: لا انا ما بلفش فضول
2: يا سيدي. الله عليك الله عليك يا حبيب والدي
1: على طول
2: ايه ادي الذكاء ده كله يا ولد. كان يو بليز تيتش مي هاو تو فلاي. ده احمد شادي.
1: ضيع وقت.
2: ازاي اعمل حدود؟ قول للي بيسال اسئله حشريه قول له انت مالك، ولا اقول له ايه دي دكتوره كريمان. لا هي مش انت مالك.
1: لا ساعات بحس في ناس والله لازم ترد عليها وتقول لها انت مالك.
2: تقدري تعمليها؟ هي صح على فكرة. انت مالك دي يعني جملة صحيحة
1: على حسب الشخص،
2: بس هي جملة عاملة زي الدبشة.
1: ما لو هو دبش في اسئلته يبقى ده يديك الحق انك تبقى دبش في ردك. انا بشوف كده.
2: في وسائل تانية بنفس الاحساس بس ما تتمسكش عليكي.
1: ايه اللي يتمسك عليك وانت بتقول لحد مالكش؟
2: لا الصمت. تبصي له كده وتسكتي.
1: لا لا ليه
2: تبتسمي.
1: ليه
2: يا رب تاخدي كام؟
1: لا
2: تبصي له كده بصت ايه اللي هي نفس المعنى بالظبط، بدل ما تقولي انت مالك.
1: لا انا اقول
2: او تديله ظهرك وتمشي.
1: لا لا مش هعمل كده لحد عيب.
2: لكن انت مالك مش عيب. في ايه تاني؟ في مين تاني؟ مفيش. دول المسجز اللي جايه. مين فيكو اكتر فضولا انت ولا يارا؟ بصراحه لا يارا.
1: انا
2: مساء الفل. انا ارى ان ما دامت امورك تسير بخير فلا تخبر اي احد عنك، ده مبدا انا بحبه. انا ما بحبش حد يعرف حاجه عني، وبما اني بحب ده فبرضه مش فارق لي اعرف حاجه عن حد. ماشي هي وجهه نظر.
1: وفي ناس بتمشي بالمبدا
2: ده. ايه داري على شمعتك تقيل.
1: طيب بنسالكم انت بتحط حدود لفضول الناس في حياتك على اساس ايه؟ واحكوا لنا كده زي المسجز بتاعتكم اللذيذه دي 015 595 1006 facebook.com/نجومه في امن. نسمع اصاله
2: يلا.
1: ونرجع بعد الفاصل.

0: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جام جون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15-212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا swedidevelopment.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
2: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
3: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
5: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أنا والله بجد نفسي أقول ربنا يسامح اللي خرجك من المدرسة أو من الجامعة وقال إن أنت يعني مؤهلة للتعامل مع الناس.
2: يا ابني ده أنا
1: يا ابني
2: ده أنا
1: والحديد التانى.
2: طيب بنتكلم عن الفضول النهاردة. أنت بتحط حدود لفضول الناس في حياتك على أساس إيه؟ ده سؤالنا أو ده موضوعنا. وطبعا في مسجز بقى بتيجي من مستمعين.
1: اكتر حاجه ضايقتك من الفضول ان حد اتحشر في موقف؟ احكي لنا موقف يا مديره. اقصد يا يارا مش مشكله خليها عليك يا مروان. ده دكتور نادر مش فاهم قوي يا هو كان دكتور نادر هو اللي كان سالنا مين في كل عنده فضول اكتر
2: على موقف عنك انت في فضولك
1: يعني. لا فضولي عادي يعني وما اقدرش اسميه
2: فضول. وعلى فكره وانا كمان فضولي عادي. لا انا ما عنديش فضول في نفس الحاجات اللي انت عندك فضول فيها.
1: اختلاف الحاجات اللي بنهتم بيها ده شيء.
2: بس اي ثينك ان هو احنا نفس
1: لما حد مثلا يبعت مسج مستمع مستمع كريم او مستمعه كريمه تقول قول لجوزي ما يزعلش مني وشغلوا له اغنيه. احكي لنا بقى زعلان منك في ايه؟ انت مالك؟
2: انا هروح اقعد مع اسامه في مره في الحلقه بتاعته وهسال بقى انا الاسئله اللي هو ما بيسالهاش بس هو بيسال كل حاجه. نروح اقعد معاه.
1: مفيش امل. رويال من السودان مساء الفل عليك. بتقول مروان ليه مش بتقرا مسجز بتاعي؟ والله يا رويال لسه بقراها حالا اهو. انا ما اعرفش انتوا بتنطقوها رويال ولا رويال ولا يعني قولي لنا النطق الصح ايه. انا عن نفسي لازم الحدود هي بقيه المسج يعني او المسج اللي قبلها لازم الحدود عشان كل واحد يعرف مكانتك والشخص اللي انت معاه يعرف اللي تعرف اللي بيك واللي عليك يعني تعرفي اولك ايه واخرك ايه عشان تبقي عارفه من حقك تسألي هذه الأسئلة ولا لا. وساعات ما بيبقاش من حقك بس بيبقى بدافع الاهتمام. هي شعر على فكرة ما بين الفضول والاهتمام.
2: أوكي.
1: إن أنا أبقى مهتم لحاجة حاجة مهمة بتحصل عندك. طب طمنيني ها عملتوا كذا طب وصلتوا لإيه غير إن ها احكي لي بقى يعني يسرى راحت فين النهاردة. ده فضول يعني. لكن لما يحصل
2: حاجة
1: أو
2: اهتمام.
1: لا لا لا مش يسرى خالص.
2: على حسب انت
1: يعني يومنا يمكن. لا يسرى لا. مساء الجمال والسعادة يا مروان يا رب تكون كل أموركم بخير دائما متألقين. ده إيهاب ثروت من كندا مساء الفل. بيقول حضرنا مباراة مصر والبرازيل في الاستاد في كليفلاند في أوهايو وكان يوم ممتع للغاية وكانت من والجالية المصرية أو المصريين كانوا منورين الاستاد. ممكن نسمع اي حاجه على ذوقكم. صور على فكره صور من الماتش اهو حلوه اهي.
2: اوكي
1: والله حلوه يا باشمهندس ايهاب. مصر والبرازيل الماتش الودي اهو. الراجل المدير التيم بتاعكم مينا مساء الخير يا هانم برنسيست المعادي وابو حمزه فخرسنا. الله يخليك يا سيدي. بيقول اكتر حاجه بتضايقني من الفضول الشخص لما انت تيجي تساله نفس الاسئله الفضوليه فيزعل ويقبلها فيقبلها على غيره عادي وهو ما يقبلهاش على نفسه. انك تساله هتعملوا ايه في المواعيد في المواعيد انهي مواعيد
2: مواعيد ايه ممكن يكون قصده مواعيد الماتشات.
1: ممكن تتفرج على الماتشات ولا انت ضده؟
2: انت لا لا هتفرج على بتاع يوم الجمعه.
1: ما فيش جمعه
2: ماتش. الافتتاح يعني
1: خميس
2: مش 11
1: 11 خميس
2: 10 11 صح خميس.
1: نرجع نتفرج يوم الجمعه
2: تاني قاعده يوم الجمعه
1: اي كلام الجمعه الساعه 3 الظهر ان شاء الله هتفرج على الماتش.
2: الساعه 10 9 بالليل بقى كده مثلا ممكن 8 ونص مثلا
1: 10 والماتش يبدا 10 فالافتتاح هيبقى قبلها بساعه مثلا. سقفي بقى
2: هطلع الساعه كام
1: ولا اي حاجه مش تعرفي تقولي حاجه. مره وانا في المستشفى حد بيسالني هو فين البلطو ومصر على انها تعرف وايه كلمه مش باينه. دي ده دكتور نادر بيقول طب وانت مالك يعني واضح ان حد بيساله يعني هو فين البلطو بتاعه ما كانش لابس البلطو الابيض فبيساله. ايهاب رادي مساء الفل بيسلم علينا بيقول ملكة جمال ملكة جمال المعادي ايهاب ماشي. اسلام بيقول لو الشخص حشري وتنح ممكن اشوطه وعايز اسمع اغنيه توتا توتا خلصت الحدوده الاشرقت. ماشي يا اسلام اوكي بس كده
2: اوكي ماشي. طيب احنا يعني مش عارفه اقول لك ايه يا مروان كنت فاكره ان انت
1: اعتقد ان وقتنا كمان بينتهي
2: 90 دقيقه قبل الماتش
1: ساعه ونص يعني
2: اللي هو يعني هو طبعا انا استنى
1: يعني تسع يعني 8 ونص يبدا المراسم الافتتاح او حفل الافتتاح 8 ونص.
2: هيغني المفروض شاكيرا بيرنا بوي بحبه قوي جي بالفن وتايلا و ومكتوب يعني اند اذر ارتستس يعني مغنيين تانيين بس الاساس شاكيرا وبيرنا بوي وجي بالفن وتايلا 90 دقيقه
1: اوكي
2: 8 ونص. زي ما انا قلت احساسي كان صح
1: اي حاجه ولا حاجه
2: انا مش لسه حالا قايله
1: ولا اي حاجه نجيب الايرتشك ونسمعه
2: هات
1: ماشي.
2: طيب مروان الفضولي حب يقول ان احنا وقتنا خلص النهارده ان شاء الله بقى هجيب مروان ونرجع لكم يوم الاحد بعد الويك اند يكون بقى
1: المعترك المونديال بدا
2: يكون بقى بالظبط كاس العالم ابتدى واكيد هندردش شويه في يوميها يعني ودقايق وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد سبعه واحنا بقى ان شاء الله
1: ان شاء الله هيبقى معاكم دينا ومنير وان شاء الله يبقى حلقه لطيفه اربع وخميس وسبت
2: اكيد يوم جميل عليكم نشوفكم يوم الاحد باي باي.
0: نجوم اف ام ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل خصوصا في المعادن طبيعي جدا وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي وعشان كده بنفكرك الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15% وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15 057 رقم التسجيل الضريبي.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الفنانة صبا مبارك
2: مين معي
1: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
2: هو ده كلام ده
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: بص يا دكتور، ما تزعلش مني، والله ما قصدي أضايقك أنا، بس هو الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، ما ينفعش، شيله من دماغك خالص. أنا مش مناسبة ليك ولا انت كمان مناسب ليا. انت صغير لسه، قدامك حياتك ومستقبلك، وانا ست ورايا بلاوي كتير قوي.
1: الفنانة صبا مبارك
2: تعزي
1: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
4: خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: 7 مساء على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: في اتصال مع مدير السلوفيني وزير الخارجية يؤكد أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة.
2: بريطانيا تفرض عقوبات ضد داعمي الاستيطان والعنف في الضفة الغربية.
1: القيادة المركزية الأمريكية تعلن إنقاذ طاقم مروحية أباتشي سقطت قرب سواحل عمان.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
2: منظمة الصحة العالمية تشيد بجاهزية منظومة الترسل الوبائي في مصر.
1: الخارجية تعلن زيادة الحد الأقصى لرصيد افتح حسابك بمصر للمصريين بالخارج.
2: وزير الصناعة يؤكد توفير الدعم الكامل لتوسعة الشركة الصينية الوطنية للإطارات في مصر وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية.
1: وزير التعليم العالي يعلن عن برامج تدريبية لنحو 150 ألف طالب سنويا اعتبارا من أكتوبر.
2: الإسكان تعلن طرح محل تجارية وورش حرفية للبيع بالمزاد العلني بمدينتي العاشر من رمضان والفيوم الجديدة.
1: الأرصاد تحذر الموجة الحارة مستمرة وتحسن نسبي بداية الأسبوع المقبل.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

0: دلوقتي جه معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أف أم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. معاكم جيهان عبدالله لحد الساعة 8. أغنيات بنحبها، أغنيات جديدة هي أحدث الطروحات اللي موجودة في السوق للنجوم، كلهم بنحبهم. وفقرة ثلاثة الواحد دي بقى فقرة لوحدها خالص لنجم بنحبه، نجم مفضل. فعادة النجم المفضل لما بيغني أي حاجة بنحبها منه عشان احنا بنحب الشخص. فكروا في أغنية بتحبوها، فكروا في نجم مفضل ليكوا وشاركوا، بعتوا لنا على الواتساب على 0155951006. هنبدا النهارده باغنيه المركز السابع، يا عيني عبيط لجنات. اسمعها ويا راجعين.

نكمل وبنوصل لأغنية المركز السادس معانا النهاردة. هايدي تحياتي ليكي ولوالدتك. في أغنية تايه في الأماكن مطلوبة مننا، في آية بتحياتي ليكي بشكرك، وبتختار معانا الشامي. في برضو عايز أعمل هدايا لابني عمر محمد عمر علشان عيد ميلاده. هابي بيرثداي يا عمر، عقبال 100 مليون سنة. بنكمل وبنوصل لطمني الكارول سماحة معانا النهاردة رقم 6.

الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: الفنانة رضوى جودة.
3: شوي بقى يا خلودة، تضطر اسرق نبيلة منك، اكيد هي مش بتاعتك لوحدك.
2: تعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
3: عندي ليكي حتة جديدة، خبر ومليون جنيه.
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: زي هوب يعني ما كان بيقول وبيعمل تملي، كان بيطاطي ويوطي راسه ويخلينا احنا كمان نطاطي ونوطي راسنا. كان يعمل 100 حساب للكبير والصغير ويزل نفسه اللي يسوى وما يسواش. قال ايه عشان يتقي شره ويبعد أذاهم عننا.
2: الفنانة رضوى جودة. تعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: دي رقم خمسة بقى اللي احنا وصلنا لها اغنية لآدم وهي بعنوان بدونك. معنا النهاردة لسه مكملة في السباق وبتنافس احمد رضا. ياريت اغنية خانات الذكريات لأصالة. اكيد أصالة ممكن تشارك معنا في السباق في فقرة تلت الواحد. في كمان ينفع إليسا او شاميك برضو ينفع. في ممكن تشغلوا اغنية دادينا لبهاء سلطان. نور من الرياض تحياتي لك يا نور. في ناس بتسلم علينا ومش كاتبين أساميهم وفي انتظار انتوا تختاروا معنا أغنية وتبعتوا لها مسج علشان تشجعوها. بعتوا لها فوت على الواتساب. مها ازيك يا مها؟ ايه الأخبار؟ كله تمام يا رب تكوني بخير. الصورة الحلوة دي وبتختار معنا بهاء سلطان لفقرة 3-1. ده برضو في كان في حد مختار برضو معنا بهاء سلطان تاني. في فوت ل او في مسج من ايهاب راضي بنمسي عليك بشكرك على المشاركه ايهاب. اختار معانا بقى اغنيه اختار فقره 3-1. واضح ان الموضوع النهارده ما بين بهاء سلطان وما بين كان في حد تاني مطلوب مننا برضه. كان في كذا اسم زي اصاله برضو من المشاركات اللي كانت مطلوبه مننا في فقره 3-1. لسه في شويه وقت ولسه في انتظار مشاركاتكم. ما تنسوش تكتبوا اساميكم ضروري وانتم بتبعتوا على 015 595 1006.

اختيار لبهاء سلطان، وبنحبك جدا والرياض كلها بتسمعك. تحياتي لكل اهالي المملكه العربيه السعوديه، وتحياتي لاهالي الرياض بالتحديد. ميرسي على الصوره الجميله، وشكرا على المشاركه في اختيار لبهاء سلطان. وفي عمرو دياب، عمرو دياب كان موجود معانا، فمش هينفع يكون موجود معانا النهارده. بهاء سلطان يا ترى؟ واضح انه شكله كده لحد دلوقتي ممكن يكون بهاء سلطان. بتفرج بفرح قوي اكتر لما بسمعكم مصر عشان اقدر اشارك معاكم تغريد. اهلا وسهلا يا تغريد، ازيك؟ انت برضو شكلك بتكلمينا من بلد خارج مصر، بتكلمينا منين؟ في انتظار تشاركي معانا بقى باختيار اخير. عايزه تسمعي مين فقره ثلاثة الواحد، او بتشجعي مين من الاغنيات السبعه اللي مشاركين معانا النهارده؟ نانول سانت ليفانت وتوليت معانا في المركز الرابع.

ماء سلطان هو نجم النهارده فقرة 3-1، وأول أغنية معانا هي أنا من غيرك. اختاروا معانا أغنيتين تانيين بتحبوهم اللي بهاء، في اختيارات بقى من الحاجات الكلاسيكيات زي يا ترى، وفي اختيارات الحاجات الجديدة زي سوا سوا وزي معايا وصاحبي يا صاحبي، في زي ما انتوا عايزين براحة يا شيخ. كمان فكروا وبعتوا، اختاروا أغنيتين بحالهم، لسه فاضل اتنين. مشاركاتكم مهمة جدا عشان تسمعوا الأغنية اللي انتوا بتحبوها، وما تنسوش تكتبوا أسمائكم على 0 15 5 9 5 5 1 0 0 6.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: تابعونا على youtube.com/@nobumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بهاء سلطان هو نجم فقرة 3 الواحد النهاردة في أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. سمعنا مع بعض أنا من غيرك بتوتة وهان يعني, وطبعا من الأغنيات الخطيرة جدا ومن الأغنيات الجيل الجديد أو مش الجيل الجديد, المرحلة الجديدة بتاعت بهاء سلطان. يعني مش عارفة ليه حاسة أن بهاء سلطان مؤخرا عنده مرحلة كده مختلفة من اختياراته للمزيكا, الكلمات شوية والأغاني شوية فيها شقاوة زي صاحبي يا صاحبي وزي سوا وزي بالراحة يا شيخة وزي معايا والحاجات دي, لأن هما كمان مطلوبين أكتر أغنيات دلوقتي هي مطلوبة بالراحة يا شيخة ومعايا. نشوف برضو فوت بدونك لآدم. أوكي شكرا يا رانيا, تحياتي ليكي. أحمد نجيب معك من الدمام السعودية, عايز اسمع صاحبي لبهاء سلطان وبعديها لآدم ابني بيحب الأغنية دي جدا. وفي معايا وفي يا ترى وفي يا حبيبي يا ترى يا حبيبي لبهاء سلطان وفي سوا سوا وفي معايا وفي معايا وانا مش عارف اعمل ايه, هنعمل ايه دلوقتي؟ طب خلونا نشوف معايا اول حاجه هنسمعها مع بعض دلوقتي. فاضل اغنيه واحده هي الثالثه والاخيره, يا ترى بقى بالراحه يا شيخه ولا يا ترى سوا ولا صاحبي يا صاحبي, زي ما انتوا عايزين نبعتوا مسجز, اكتر مسجز هتيجي على اغنيه معينه هي اللي هتشارك معانا دلوقتي وتشارك معانا في الفقره, يعني تبقى ثالث اغنيه في ثلاثه الواحد لبهاء سلطان.

براحة يا شيخة. كانت الأغنية الثالثة والأخيرة لبهاء سلطان فقر الثلاثة الواحد. دلوقتي بقى اللي هيحصل إيه؟ هنرجع للسباق تاني وفاضل معانا ثلاث أغنيات هم جامدين جدا، متصدرين البرنامج، متصدرين كتير من مواقع مثلا المزيكا، وهم الإصدارات الجديدة لشيرين وهيفا وحمائي. هم دول ثلاث أغنيات اللي موجودين معانا على قمة السباق النهاردة، تبعا رقم ثلاثة نسمعها ويا راجعين.

0: انه شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على x.com/nugumfm. أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معي رقم سبعة جنات يا عيني.
2: يا عيني ما يعرفش ان انا نسيت خلاص وامشي.
1: ستة كارون سماحة طمني. بدونك
3: العمر ماشي على الفاضي بدونك.
1: أربعة توليت وسانت ليفانت نانا.

0: ثلاثة شيرين تباعا تباعا.
1: هقول لك تباعا تباعا ايه اسباب غرامي بجمالك وحب الشديد.
0: اتنين هيفا وهبي شو المطلوب؟

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حلقة جديدة من التوليفة معاكم معها دلوقتي مع أحمد مراد من الساعة 8 لحد الساعة 10. بشكركم جدا على متابعتكم لأجمل 7 الساعة 7 واشوفكم إن شاء الله بكرة على خير في حلقة جديدة دايما في نفس الميعاد على الهواء. كنت معاكم جيهان عبد الله واسفكم مع أغنية المركز الأول معانا هي لسه في نفس المركز مشيتي لحماقي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: توافق مصري قطري تركي على أهمية حلحلة الجمود بالمفاوضات وصولا لتنفيذ كافة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ بشأن غزة.
2: الوسطاء بمصر وقطر وتركيا يؤكدون على ضرورة تنفيذ مقررات اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
1: بريطانيا تفرض عقوبات ضد دعم الاستيطان والعنف في الضفة الغربية.
2: رئيس الوزراء يستعرض خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار.
1: منظمة الصحة العالمية تشيد بجاهزية منظمة الترصد الوبائي في مصر.
2: الخارجية تعلن زيادة الحد الأقصى لرصيد افتح حسابك بمصر للمصريين بالخارج.
1: وزير التعليم العالي يعلن عن برامج تدريبية لنحو 150 ألف طالب سنويا اعتبارا من أكتوبر.
2: الإسكان تعلن طرح محال تجارية وورش حرفية للبيع بالمزاد العلني بمدينتي العاشر من رمضان والفيوم الجديدة.
1: الأرصاد تحذر من استمرار الموجة الحارة وتحسن نسبي من بداية الأسبوع المقبل.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، ازيك؟ وحشتوني جدا جدا. بيجي دايما في بالي كده حاجة من زمان بحسها لما بشوف بعض المحلات اللي بتفتح وتقفل، وبعدين تجد ان في محلات يقولك ادامها حلو، شغالة كده نار، والمكان ده يعني بيجيب ناس جامدة قوي، زي بالظبط ناس معينة كده في محل فول معين تلاقي بتضرب عليه، وبعدين تجد ناصية تانية وناصية برضو وبيبيع حاجة احلى من الفول بكتير والسعر كويس وكل حاجة، وبعدين محل ده تلاقيه راح قافل بعد كده، وبعدين يفتح نشاط تاني فيقفل، وبعدين نحضر نشاط تالت فيقفل. فتحس كده ان في حاجة غريبة قوي مش مفهومة. يعني هو الناس مثلا بتحب حاجة معينة وبتكره حاجة معينة، بنسمي ده أدم السعد، بنسميه يقول لك العتبة وحشة غير العتبة. يقال ان الساغة والناس اللي في الساغة بيقال يعني ان هم دايما لما بيجوا يعملوا محل جديد بيحطوا تحت العتبة عرستين ميتين، ويقول لك ده بيجيب الايه الفال الحلو. وحتى في وسط الساغة تلاقي شارع طويل جدا جوه الساغة مليان محلات، وتلاقي محلات بتبيع محلات ما بتبيعش، وفي حاجات على ناصية بتبيع وفي حاجات على ناصية تانية ما بتبيعش. دايما في لغز في فكرة المكان. المكان كمان بيفرق جامد قوي مثلا في الزرع. يعني مثلا النهاردة هات اي نبتة بتبيع، اي واحد فكهاني او واحد مزارع او واتيفر بيعمل زرعة معينة، تبص تلاقي اللي بيبيع الزرعة او بيزرع الزرعة دي في ارض معينة، فتلاقي طلع كده والناس بتقبل عليها قوي. نفس الزرعة دي في ارض تانية تلاقيها ما جابتش، حتى لو نفس الري نفس الطينة نفس كل حاجة، بس الأرض ليها معنى، ليها معنى كبير جدا جدا. يعني إزاي نقدر نفرق ده أكتر؟ تعالوا نرجع ل 1800 ونروح لغاية داروين. داروين طبعا لاحظ حاجة غريبة قوي، طلع على مركب، والمركب دي بدأت تجوب المحيط بالجزر بتاعته لمدة 5 سنين، والمركب دي رسيت على جزيرة جالاباغوس. الجزيرة دي نائية جدا، وجزيرة محدش كتير قدر يوصل لها، وهي مكتفية بالحيوانات اللي فيها وعايشة كده في حالة عزلة وانبساط وزقططة. وبعدين بص لها حاجة غريبة قوي، لقى ان الحيوانات اللي موجودة في الجزيرة دي والطيور مختلفة جدا عن الجزيرة اللي بعدها. يعني لقى ان في نوع معين من انواع الطيور عنده منقار ليه شكل معين، اوكي سي ان هو مثلا قصير شوية، بس على الجزيرة التانية نفس الطائر بالظبط المنقار بتاعه اطول بكتير. فقعد يتساءل ايه اللي حصل، وبعدين وجد انه طبيعه الارض نفسها مطلعه نبات معين البذور بتاعته اللي هو محتاج ياكلها جوه الورده، او اللي هي البتلات اللي طالعه من الورده، او الغذاء اللي هو بيتغذى عليه من جوه الورده، هو طالع بره الورده اصلا. ففي طائر محتاج بوز صغير جدا عشان ياكل وخلاص. وبعدين نفس الطائر ده لما راح عاش على جزيره تانية بدا يتوالد، الزهور اللي هناك مش زي الزهور اللي في الجزيره الاولى، فالزهور الأكل بتاعه اللي جوه الزهرة جوه الوردة غطسان جوه جدا. فده استرعى ان الطبيعة بدأت ريشيب، يعني تحاول تعيد تشكيل هذا المنقار، لدرجة ان هو مع الأجيال بدأ يطول يطول لغاية ما قدر يجيب الزهرة اللي جوه. إذن الجغرافيا اللي موجودة او الأرض او طبيعة الحياة اللي موجودة في الأرض دي قدرت تشكل شكل الطائر. وكذلك حدث مع السحالي اللي هناك، في سحالي معينة كانت ليها طبيعة معينة، وفي سحالي قدرت تنزل المية في حتة تانية مع انها ما كانتش بتعوم في الحتة الاولانية. يبقى الارض بتفرق، صح؟ واحنا نفسنا على فكرة لما نيجي نبص كده على الصعيد المصري upper Egypt، يعني اللي هو الجزء العلوي من مصر، مصر العليا، احنا مصر السفلى تحت القاهرة وما بعد من الدلتا، دي اكتر حتة يعني اقرب للبحر واطية، لكن احنا الصعيد بتاعنا هو الاعلى في الارض، ودي جزيرة قارة مقلوبة، يعني النهر بيجري من الجنوب للشمال، نهر النيل. فاللي حصل ايه النهاردة لما نبص لأهل الصعيد، نجد عندهم طباع الأرض نفسها، الحرارة، المكان، المناخ، الجبال، الإحساس اللي هناك اللي موجود في الصعيد بيطلع ناس ليه حرارة تانية خالص. يقولك ده رجل صعيدي حمش كده، دمه حامي ما بيهزرش يعني، في حين إن ممكن لما تقعد مع حد مثلا من الدلتا تلاقيه هادي خالص، يصل لمرحلة يقولك يا عم ماله هادي أو كده ليه، إيه ده إيه البرود ده. يعني أنا أقصد هو مش ده بارد وده حار، على فكرة هي طبيعة الأرض هي اللي مطلعة اللي احنا بنحس بيه وبنشوفه. وده موضوعنا النهاردة في كتاب غريب جدا ولذيذ قوي، كتاب بيرد على أسئلة كتير قوي، ولا أجد انه الأسئلة اللي هرد عليها تكاد تكون سياسية حربية أكتر ما تكون ليها علاقة أكتر بالطبيعة، بس يعني هي بترد على تساؤلات غريبة عن سلوكيات الدول والناس اللي عايشة جوه الدول، وإحنا لا نعلم أبدا هم بيعملوا كده ليه، لما نعرف إن في كتاب مهم قوي اسمه انتقام الجغرافيا. انتقام الجغرافيا كتاب لروبرت دي كابالان. الراجل ده عمل دراسة قوية جدا عن علاقة الجغرافيا بالمكان، بالدول اللي كل دولة بالجغرافيا بتاعتها، وليه الدولة دي بتتعرض لهذه الظروف دي، من خلال حروب، من خلال صراعات داخلية، صراعات طائفية، طبيعة الجغرافيا كلها بالمناخ بتاعها، بدرجة الحرارة، باللي بيحصل بالجبال، بالأنهار، بتشكل سلوك هذه الدولة. ومهما بدا ان في ايديولوجيات وسياسة وطرق معينة ورأسمالية وشيوعية وحاجات بتركب فوقيها، في الاخر انتقام الجغرافيا اللي هي ان الجغرافيا فجأة بتظهر وتقول ثانية واحدة، على فكرة الكلام ده كله كلام فاضي، ده كله بسبب الجغرافيا والموقع اللي موجود، ولنا في الحرب الحالية أسوة لما نشوف حرب ما بين امريكا وايران، هنفهم بطريقة غريبة جدا عن طريق القراءة ان الموضوع مش مجرد صراع بسيط ايديولوجي واختلافات سياسية، ده الموضوع اختلافات جغرافية هي اللي مقومة هذا الصراع، وهي اللي عاملة صمود، وهي اللي عاملة قوة في الناحية التانية. وده اللي هنعرفه من خلال الكتاب انتقام الجغرافيا روبرت دي كابالان. يلا بينا ناخد فاصل صغير ونرجع تاني نغوص في كتاب هيرد لكم على أسئلة مرعبة، استعدوا فعلا يعني.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: السمع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا تاني النهاردة بنتكلم على انتقام الجغرافيا لروبرت دي كابلان. والراجل ده عمل تركيبة حلوة جدا بترد على كل اللي بنشوفه النهاردة من سلوكيات روسيا، الصين، أمريكا، إيران، الهند، إيفن مصر. هنعرف حاجات كتير قوي عن التركيبة بتاعتنا والدنيا دي عاملة ازاي. أولا الغرب حصل فيه خطأ غريب قوي ان هو فكر انه يقدر يدخل المنطقة بتاعت البوسنة والهرسك ويكسر فيها كل المشاكل اللي موجودة ويقدر ان هو يحس ان الدنيا هتبقى تمام، يعني يحول هذه الجمهوريات الصغيرة المتضاربة اللي فيها أقليات من كل الجوانب، منها مسلمين على فكرة ومنها مسيحيين وأرثوذكس وفيها عرقيات كتير قوي بيضربوا بعض، فراح داخل عامل ضربة كاملة كده فقدر ان هو يسكت ده. فهو تخيل للحظة انه كمان هيقدر يعمل كده مع العراق ومع كل حاجة في الدنيا. حاجة كمان بعد سقوط سور برلين اللي اتعمل، طبعا الحرب العالمية الاولى هي عبارة عن انفجار جوه اوروبا، والانفجار ده فضل ناره خامدة تحت الارض بعد ما هديت وسكتت، لان هي حصلت في فترة من 14 ل 18 سنة 1900، يعني 14-18، والنار دي فضلت بعد ما انتهت فضلت تحت الارض، وانتهت ان العالم وقع في ازمة اقتصادية. سنة 29 تفاقمت بانه الحزب النازي راح قايم وهو مهزوم جدا من الحرب العالمية الاولى، ولم نفسه جدا وتسيد هتلر الارض الالمانية وقدر ان هو يروح لمنطقة بناء الجيش الالماني تاني والقومية الالمانية، وراح قايم وعامل حرب عالمية تانية عشان قطر يرد كرامته المهدرة، وانهزم تاني مرة تانية وكسرت المانيا وتعمل سور قسم برلين من ساعة الحرب العالمية التانية ما خلصت لغاية سنة 89 انهار السور ده، والناس حست بانتشاء شديد لما وقع هذا السور لانهم تخيلوا انه خلاص كده الدنيا تمام زي الفل كل المشاكل خلصت، ولكن فوجئوا بان تغير النظام ده برضو في الاخر لم يؤدي الى السلام اللي هم متخيلينه، او ما سيحش الديمقراطية، ما دخلتش بقى وعدت ألمانيا ودخلت على الشرق وراحت على روسيا والدنيا كده بقت زي الفل، لقوا ان الموضوع برضو مليء بالصراعات والمشاكل. تعالوا كده ناخد رحلة بسيطة نفهم مثلا انتقام الجغرافيا ده النهاردة ناحية روسيا شوية اتحرك ازاي. لو جبنا مثلا النهاردة حاكم جديد في روسيا ونظام جديد واتغير الدستور واتغير وبقت رأس مالية تحولت لرأس مالية بدل ما هي دولة، من هي تعتبر شيوعية معدلة او اشتراكية معدلة اصبحت حاجة هايبرد كده موجودة، بس تعالوا نوديها ناحية الرأس مالية ونحط كل حاجة دي، نشيل بوتين نحط واحد تاني ونغير الدنيا دي كلها، هل البلد دي هتتغير طبيعتها؟ للأسف يقولك لا خالص. روسيا عندها نفس المخاوف والاحتياجات ودايما الجغرافيا بتاعتها فيها مشكلة محدش قادر أبدا يتخطاها. طب الأزمة جاية منين؟ النهاردة الأزمة جاية من إن لو بصيت على خريطة روسيا هتكتشف حاجة غريبة. روسيا دولة ضخمة جدا جدا، في الحقيقة هي عندها مشكلة أمنية مستمرة بسبب ضخامتها. لما بنشوف دولة بالحجم ده بنتخيل انها قوية ومطمئنة، لكن روسيا شايفة العكس، شايفة ان حجمها الكبير ده مشكلة كبيرة قوي. الجزء الاوروبي من روسيا مليء بالسهول المفتوحة، ركزوا جدا ان اي دولة فيها سهول مفتوحة كده بتبقى شيء مرعب، بيت بدون ابواب، حاجة مفتوحة تماما تقدر اي حد معدي يقدر يدخل، مفيش جبال ضخمة بتحميها من الغرب، مفيش حواجز طبيعية كافية انها توقف اي جيش. وعشان كده عبر التاريخ روسيا اتغزت من نابليون، من هتلر دخلها، يعني نابليون فجأة قرر يغزو روسيا وفوب التلج دمره فالدنيا باظت منه فاتهزم هزيمة رهيبة، ودي كانت بداية انكسار نابليون. بعدها بسنين طويلة عمل هتلر نفس الغلطة بالظبط وبرضو التلج دمره. يا جماعة التلج أيام هتلر لما دخل وقرر يغزو روسيا عشان يقدر يمشي من أول ألمانيا يصل إلى قلب روسيا ويحتلها من العاصمة بتاعتها ستالينجراد اللي متسميه باسم ستالين، الراجل ده عشان يمشي المسافة دي كلها دخل جوه الشتاء لأن دي جيوش بتتحرك ببطء طبعا، وطبعا على أيامها طبعا برضو ما كانش فيه التطور اللي احنا فيه النهاردة. واللي حصل ايه؟ ان التلج بقى بيسيطر على جسم الإنسان، ينام الجندي ويغطس في النوم ساعتين ثلاثة، يجي يقوم يجي يتحرك يلاقي رجليه اتقطعت لأن هي اتجمدت وكسرت ما بقاش حاسس بيها، أطراف المناخير بتقع، الأصابع بتقع، الإنسان بيصاب بدمج كبير جدا، الدبابات البنزين جواها بيتجمد يجي يدور ما بتدورش، وكذلك أي حاجة ماشية وأي حيوانات ماشية. بسبب إيه؟ بسبب إن درجة الحرارة توصل لأقل من ماينس 40 و50 في الوقت ده في روسيا. فهو طبعا الغرزة التاريخية دي تقول إن الجغرافيا هي اصلا متحكمه بشكل كبير. بس لو التلج ده نزل ممكن ندخل ونغزو، ما فيش اي جبال هتوقفنا. فهو ده الغلطه، كانت غلطه اختيار توقيت. بس الارض الروسيه نفسها تحمل كميه كبيره جدا من الاراضي الواسعه حواليها. طيب الحفاظ على قلب روسيا ده بيستوجب ان روسيا تضطر انها تسيطر على دول كتيره بعيده حواليها، عشان الخطر لما يجي يحتل دوله تانية قبلها، يعني توقفوا بولندا لازقه فيها، فيجي تتحجز عند بولندا ما يتحجزش عندي. عم زي واحد عنده شقه، الشقه دي ما فيهاش ابواب خالص، مفتوحه كده على الدور اللي هو فيه، فعشان خاطر يامن نفسه اضطر ان هو ياخد الدورين اللي تحت ويقفل على الناس اللي تحت ويعمل جنازير وحاجات بعيده جدا، عشان اي حرامي يحاول يطلع يعطل في الدور الثاني والثالث ما يوصلش الى الدور الخامس مثلا اللي هو عايش فيه، حاجه شبه ده. فبقى عند روس الهاجز احنا لازم نبعد الخطر عن قلب روسيا طول الوقت. ولذلك هنا منطقه اصبح فيها توسع كبير، وده اللي هيئ ان الاتحاد السوفيتي يفضل يكبر ويتضخم ويتوسع بشكل مش طبيعي، علشان خاطر يحاول يحافظ على قلب روسيا اللي هو واخده. يبقى عدم وجود حواجز طبيعيه زي الجدران اللي هي الجبال ده بيؤسس لحاجة مهمة جدا، ان انا عريان فانا لازم اشوف حد يقدر يحميني، ولو انا مش هيقدر احمي نفسي لازم اعمل حدود بعيدة جدا عشان اللي يدخل يمشي مسافات غير طبيعية فما يقدرش ان هو يصل الى اي شيء في الاخر. مش بالضرورة ان هم يحبوا التوسع قد ما هم خايفين داخليا كأي قياسات عسكرية عندهم ان هم يسيبوا هذه البلد بلا توسع طبيعي حواليها يحميها الأرض الروسية ضخمة عشان خاطر تحمي نفسها، لأن دي وسيلة دفاع أساسية في المعارك. يعني بدل ما العدو يدخل حدودي يدخل عند دول تانية زي ما اتفقنا، كل واحد فيهم بيحاول يحل نفس المشكلة الجغرافية عندنا برضو بشكل كبير. في كتاب بياخدنا في الكتاب برضو بياخدنا لفكرة تانية اللي هي فكرة قلب العالم. قالك إن العالم كله طول الوقت بيدور على ما هو قلب العالم، إيه أهم حتى السيطرة عليها هي تدعو إلى السيطرة على العالم كله. صاحب فكرة واحد بريطاني اسمه هالفورد ماكندر، الراجل ده قرر إن هو يبص الخريطة وقال إن في منطقة واحدة في العالم بتدي القوة لصاحبها. تفتكروا المكان ده فين؟ في أوراسيا، ما بين أوروبا وأسيا. يعني إيه؟ المنطقة اللي هي تعتبر من أسيا الوسطى وروسيا، والحتة دي تعتبر اللي هي شبه كده قريبة من تركيا واللي فوق تركيا والمنطقة اللي هي في الحتة دي. هو اللي بيسيطر على دي بيسيطر على منطقة كبيرة جدا من العالم، وطبعا بيقول إن اللي يملك قوة بحرية طبعا بيملك كل حاجة، ولكن برضو دي في الآخر منطقة غنية بالموارد برضو. يعني هو بعد شوية هنكتشف انه اللي بيملك قوة بحرية زي انجلترا لانها جزيرة وزي امريكا لانها جزيرة بيركبوا العالم كله، ولكن هنا بيقولك انه هنا المنطقة البرية دي هي اقوى منطقة اللي يسيطر عليها، هي طريق التجارة وهي قلب العالم وهكذا. وده طبعا ادى الى صراعات رهيبة بتحصل جواها على مر التاريخ. من المآسي العسكرية طبعا مآسة نابليون وهتلر زي ما اتفقنا، ودي اللي عملت أزمة في روسيا، والاتنين اتكسروا بنفس الطريقة. فالمسافات المرعبة دي يمكن تكون من أيام هتلر وروسيا من أيام نابليون، والغزو ده هي اللي هيأت زي ما قلنا إلى المنطقة بتاعت إن احنا لازم نعمل تضخم، ولذلك هي أضخم دولة على مستوى العالم مساحة، حاجة رهيبة يعني. برضو على القوة البرية لو قارنا بقى بما إننا بنتكلم على روسيا أكيد هنتكلم على أمريكا. تعالوا ناخد اغنيه ونسخن كده شويه عشان نعرف امريكا هي ليه امريكا امريكا. يلا بينا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنستعرض النهارده كتاب اسمه جغرافيا، بس مش جغرافيا بس، انتقام الجغرافيا. في بيحصل حالة من ان العالم او الارض بتنتقم، يعني بتحاول تخرج تقول للايديولوجيات او الانظمة اللي موجودة اتكلي انت على الله. على فكرة بقى في كلام تاني خالص خاص بالارض والارض دي وتأثيرها على الناس اللي عايشة عليها، الانظمة اللي موجودة على عيننا وعلى راسنا، ولكنها لا تستمر بسبب ان الجغرافيا دايما بتحرك الصراعات او بتودينا الى مناطق مهمة. اتكلمنا عن روسيا شوية، شرحت لكم ليه روسيا بتتوسع بالحجم الغير طبيعي ده، لانها مفتوحة تماما، ولانها رغم الجليد اللي في الشتاء بس، لانه مش في الشتاء بس، هي برد طبعا على طول، بس اقصد انه رغم، وسيبيريا طبعا هي اكتر حتة على وجه الارض، يمكن من اكتر حتة على وجه الارض اللي بتنزل -60 و-70، فهنا رغم البرد الرهيب ده الا ان ممكن يحصل اجتياح لروسيا، فلذلك هي النهاردة بتبعد حدودها علشان تفضل دايما القلب بتاعها امن. لما نروح لأمريكا نجد أن في حاجز طبيعي حوالين أمريكا بيحميها من كل حاجة. أمريكا جزيرة في الآخر، هي قارة بس هي واخدة شريط كبير جدا من القارة الشمالية بتاعت أمريكا، والمنطقة دي كلها محمية من المحيط الأطلنطي من اليمين أو من الشرق بتاعها، والناحية التانية في المحيط الهادي، ونحن بنتكلم على أن في منطقة كاملة معزولة، وعشان توصل لها في حدود من البحر أصعب من روسيا بكتير، فلذلك هي محصنة جدا. يعني هي من ساعة ما تم اكتشافها، هي أصلا كانت صعبة في اكتشافها، كولومبوس والآخرون اللي حاولوا يوصلوا لأمريكا الشمالية والجنوبية خدوا وقت طويل قوي على ما قدروا يفهموا أنهم وصلوا هذه الأرض، وبعدين في شعب بيحميها، والشعب ده منعزل عزلة غير طبيعية عننا، مختلف عن الشكل اللي هم كانوا منتظرين يقابلوه، وعلى عكس ما احنا متخيلين الشعوب دي كانت متحضرة عندهم. طبعا اتعمل فيلم اللي هو أبوكاليبتو، وهو بيتكلم عن الفكرة بتاعت التضحيات الدينية اللي عن طريق شق الصدر وخرج القلب من أجل الشمس، كل الشعوب اللي في العالم تقريبا عندها نفس الطقوس دي بشكل ما، عندهم التضحية الدموية دي موجودة. ولكن الشعوب دي كان عندها حاجة مثلا غريبة، اللي في أمريكا كان عندهم إيه؟ كان بيقولك النهاردة لما يبقى عندنا واحد عمل جريمة في قبيلة، ما عمل الجريمة، لما يجي النهاردة يتعاقب ما بيعاقبوش الشخص ده بس، بيخلوا العقاب موجود على القبيلة كلها، ان هي بتدفع الدية كلها على الشخص اللي اتقتل من القبيلة التانية. بمعنى انه لو انا ليا ابن عم او ابن خالة عمل جريمة، فده هيعيقني انا، هيعمل لي انا مشكلة مالية ويضغط علي انا، فلذلك احنا بنحمي أنفسنا بأن احنا ما نخليش حد مننا يرتكب الجريمة أصلا. فطبعا هم عندهم أنظمة مختلفة، وإن كان أنا شايفها قد تكون متحضرة في بعض النواحي كتير قوي عن اللي احنا العك اللي احنا بنعمله في حياتنا في الكرة الأرضية دلوقتي في الزمن ده مثلا. يعني طيب اللي حصل إيه في أمريكا؟ أن هي لما بدأت يحصل الغزو ليها من الغزو العلمي أو جغرافي اللي بدأ يوصل لغاية هناك، تبعوا بعد كده إنشاء سيستم من إنجلترا، وبعدين بدأت تبقى ليها شرطة، وبعدين بدأ يبقى ليها جيش كبير، وبعدين بدأت تنفصل عن إنجلترا نفسها وسادت وكبرت. عمر ما حد قدر يحتل أمريكا، ده مش كلام يعني مرسل، بس أي محاولة النهاردة لمحاولة احتلال أمريكا من الشمال من الجنوب من أي اعتداء على حتة أرض هي كانت دايما فاشلة، لأن هي فيها قوة غير طبيعية. النهاردة حتى التهديدات اللي كانت بتحصل وقت مثلا الصراع بتاع الحرب الباردة مع روسيا، هو إن في صواريخ هتيجي تعبر آلاف الكيلومترات عشان تقدر تصيب أمريكا، فأوبب حديدية وأنظمة إلكترونية، حرب النجوم اللي اتعمل ستار وورز، الاسم نفسه يعني قريب جدا من فكرة حماية أمريكا نفسها، وده من الحاجات اللي مخليها الشعب الأمريكي بيحب فيلم ستار وورز جدا. فطبعا روسيا لأن هي خايفة من الغزو البري طول الوقت، أمريكا ما عندهاش الفكرة أصلا بتاعت الغزو البري، الغزو دايما اللي ممكن يجي لها يا إما هيجي لها صواريخ يا إما هيجي لها غزو بحري، وهي قوة بحرية لا يستهان بها، وطبعا اقتصاد ومؤسسات مسيطرة بشكل كبير، وكمان عاملة قواعد في كل حتة حواليها وفي دول بعيدة جدا عشان تضايق روسيا بس، وروسيا عاملة قواعد برضو عشان تضايقها، فالموضوع مختلف، لذلك أمريكا رايحة في حتة مهمة. طيب النهاردة برضو الكاتب بتاعنا النهاردة بيتكلم على ان السيطرة على البحر على مستوى العالم ما بين امريكا وانجلترا باينه بالذات تؤدي الى امبراطوريات ضخمه جدا، لانه اللي بيسيطر على البحر بيسيطر على التجاره، واللي بيسيطر على التجاره بيسيطر على المم والنفوذ العالمي والبقوليات والحبوب والسوائل، اللي هو بيقدر يمسك عصب الحياه، الدم اللي موجود في الدنيا. واهم من ده كله البترول، البترول بيمشي بالمراكب ما بيمشيش بالطيارات، لذلك اللي بيسيطر على البحر وبيقدر يحميه بيسيطر على البترول، على القمح، على الحديد، على الالكترونيات، اللي هي أصبحت النهاردة أهم من أي حاجة، كلها بتتحرك بسفن ومواني. ولذلك النهاردة بريطانيا أصبحت هي، على فكرة بريطانيا هي أكبر إمبراطورية سادت الأرض، يعني أكبر رقعة ضخمة جدا تم السيطرة فيها من دولة واحدة على دول كتير قوي، هي الإمبراطورية البريطانية. مش أنا كنت فيها من حوالي أسبوعين ثلاثة وشفت متاحف هناك، شفت خريطة كبيرة جدا لاحتلالاتهم وسيطرتهم. هم فعلا كانوا مسيطرين على الأرض بشكل كبير، حتى في المقولة المشهورة أن أينما تشرق الشمس ستشرق، هتبقى دايما شايفة حاجة من بريطانيا، يعني الشمس منين ما تروح وتلف هي دايما شايفة بريطانيا بشكل ما لا تغيب عن الإمبراطورية البريطانية. فدي حاجة مهمة جدا لازم نركز فيها، أن التركيز في البحر مهم قوي. البر طبعا أساسي ومهم، ولكن البحر ده هو في الآخر الشريان الأساسي، ولذلك روسيا النهاردة عندها بر هائل لكن بلا بحر، ولذلك دايما هتجدها أقل درجة في القوة من أمريكا اللي هي عندها بحر أكبر مما نتخيل. الصين عندها مشاكل مختلفة، وإيران عندها مشاكل مختلفة، والهند عندها مشاكل مختلفة هنتعرف عليها. بس النهاردة السؤال الأساسي، روسيا محتاجة إيه؟ الصين خايفة من إيه؟ إيران خايفة من إيه؟ هتجد النهاردة أن في اللعبة كلها تتلخص في مقولة مهمة جدا، السياسيين بيجوا وبيمشوا، الجبال بتفضل مكانها والبحر بيفضل مكانه. ويمكن عشان كده الخريطة بتكون أصدق لما تكون حقيقية من أرض ومن تراب، أصدق من أي خطب سياسية، يعني ده مهم قوي نبقى فاهمينه. هنتكلم في الفقرة الجاية على هيرودوت وابن خلدون والأرض اللي بتصنع شخصية الشعوب، وطبعا إزاي أن هم قدروا يقروا برضو ما بين مصر وأتينا وما بين حاجات شرقية شوية عشان نفهم الموضوع بتاعنا عامل إزاي. وتعالوا نروح برضو نفهم مصر دي شكلها إيه، يلا بينا.

مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: التاسعة مساء على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظير السعودي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
2: توافق مصري قطري تركي على أهمية حلحلة الجمود بالمفاوضات وصولا لتنفيذ كافة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ بشأن غزة.
1: الوسطاء في مصر وقطر وتركيا يؤكدون على ضرورة تنفيذ مقررات اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
2: ترامب يؤكد أن الإيرانيين أسقطوا مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز.
1: رئيس الوزراء يرأس غدا اجتماع الحكومة الأسبوعي.
2: رئيس الوزراء يستعرض خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار.
1: منظمة الصحة العالمية تشيد بجاهزية منظمة الترصد الوبائي في مصر.
2: الإسكان تعلن طرح محال تجارية وورش حرفية للبيع بالمزاد العلني بمدينتي العاشر من رمضان والفيوم الجديدة.
1: الأرصاد تحذر من استمرار الموجات الحارة وتحسن نسبي بداية الأسبوع المقبل.
2: نهاية موجز الأخبار، وغدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: للسمع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على الجغرافيا وتأثيرها على الدول وسلوك الدول وسلوك الناس اللي عايشة جوة الدول دي. طيب لما نيجي بلدنا كده نبص عليها نجد ان بلدنا برضو ارض فيها سهول مفتوحة، يعني برضو لما بنبص من اي منظور ليها نجد ان طبعا الحدود الجغرافية بتاعتها مليانة بالمخاطر، يعني في بحر من فوق، في بحر من على اليمين، في السودان من الجنوب، في ليبيا من على الغرب، وهنا النهاردة هي دولة لما بنبصلها نجد ان هي منفتحة جدا، يعني دي اوتوماتيك في الشعوب لازم تورث منطقة من الجيشية، لازم يحصل جيش لحماية هذه الدولة. طيب الطبيعة بتاعتنا بتستوجب ان احنا نعمل ده، هو فعلا طبيعة مصر النهاردة احنا اقوى جيش في المنطقة حرفيا. ليه؟ لان احنا بنراعي شكل الجغرافيا اللي موجود حوالينا، ومهما كان الاحساس اللي بيجي دايما عند بعض الناس على ايه كل الاسلحه دي، ادينا عرفنا النهارده بعد الظروف اللي حصلت لنا ليه النهارده كان في توجه من الدوله ان يبقى في هذا التسليح القوي والتصنيع القوي. ليه؟ علشان احنا محتاجين يبقى في امان من اللي جاي، لان اللي بيقرا من الاجهزه اللي بتقرا المستقبل هو الاجهزه طبعا الامنيه اللي بتقدر تبقى شايفه بالظبط المخاطر جايه من بعيد، بعيدا عن الايقاع العادي بتاع الناس اللي قاعده على انستجرام بتحاول تقرا المشهد من خلال السوشيال ميديا يعني. فطبعا من زمان قوي من ايام المصريين القدماء والمنطقه بتاعت مصر خاصه من اول الهجوم والغزوات لما بدات تهاجم مصر، بنتكلم مثلا في العصر اللي يعتبر مكتوب يعني في العصر الفرعوني، اعتقد احنا بنتكلم في الضربه الاولى لما جم الهكسوس في مصر من الاسره مثلا 12 لغايه الاسره 17، في الخمس اسرات دول حصل احتلال، فمن هنا مصر ادركت انها لازم عندها جيش قوي، ويمكن قبل كده كان في جيش بس يمكن الاحتلال الكبير ده علمنا درس ضخم جدا. طيب الحاجة الأساسية التانية في بلدنا إن إحنا عندنا نيل، والنيل مخلي البلد كلها بتلتف حوالين نهر النيل علشان الحضارة كلها بتتم والمباني والزراعات وكل حاجة بتتم حوالين هذا النهر. يعني تقريبا مساحة بسيطة جدا تصل لأقل من 10% من مساحة مصر هي المسكونة بالمصريين، والباقي كله هي تايهة في وسط الصحراء اللي حواليها، يعني ده نطاق طبيعي كبير ويستوجب حماية، ولكن احنا ملمومين حوالين النيل، وده عمل استقرار وعمل لنا هدوء وعمل لنا نوع من انواع انتظار بسيط للرزق كده، ونقعد ونزرع وناكل ونشرب ونبني امبراطورية كبيرة بدأت من حضارة بسيطة فضلت تتضخم لغاية ما بقينا امبراطورية ضخمة في وقت مثلا تحتمس الثالث على سبيل المثال. طيب مصر النهاردة متجمعة حول نهر، أراضي زراعية، ناس في القرى والمدن، في مراكز قوية، في نظام وإدارة وحكومة ودواوين، وبدأت يحصل نوع من أنواع يلا نقول الأراضي دي تبع مين، حصل سيستم، فمن هنا بدأ يبقى عندنا النهاردة قدرة على الدولة. طيب على المقارنة بأي دولة تانية مليانة سهول وسهوب مفتوحة من ناحية مثلا شمال البحر الأسود أو المناطق دي، نجد دول ما عندهاش نهر ثابت، وعدم وجود نهر يعني ما فيش مية، يعني احنا ممكن نقعد في اي مكان على فكرة، الموضوع ما فيش اي مدن مستقرة، ما فيش اي زراعة مستقرة، بنروح نشوف الزرع فين ونمشي، ناس بتتحرك باستمرار، تركب الخيل تنتقل من مكان لمكان، ومن هنا بدأ يبقى في المنطقة بتاعت المغول مثلا على سبيل المثال، وان هما سابوا السهول بتاعتهم وجريوا فاحتلوا دول كتير قوي، من هنا اصبح في دول عندها قدرة على الغزو او مضطرة تغزو، ودول تانية مش مضطرة تغزو خالص. احنا على فكرة الغزو بتاعنا او خروجنا بره نطاق مصر او المحافظة على النطاق اللي هو الجغرافي اللي يساعدنا ان احنا نحمي المنطقة اللي حوالينا كان دايما قليل جدا في التاريخ، يمكن احنا بنميل الى فرض السيطرة والسيادة النهاردة واحنا جوه بلدنا بدون ما نبقى بنتطرق الى احتلال حد تاني زي ما دول كتير عملت، احنا عمرنا ما كنا دولة غازية بتدخل تضرب دول تانية وهكذا، يمكن لو ده حصل حتى كان هيبقى في مراحل معينة من التاريخ، لكن احنا تاريخنا وده مش شوفينية ولا شكر، بس هو فعلا هي طبيعتنا يا دوبك نحافظ على القدرة والقوة اللي عندنا، احنا بلدنا فعلا مليانة ومكلبزة تاريخيا جدا في كل حاجة في تفاصيلها، فمش محتاج ان احنا نخرج براها يعني. لكن الناس التانية النهاردة بدول كتير اضطرت انها تعمل جيوش وغزو وعواصم تحتلها وتدخل تاخد خياراتها وتضرب مراكز الدول دي، وتعرضنا لده مثلا مع غزوات الهكسوس. لما نيجي نروح لمقارنة تانية برضو في الجغرافيا، نجد ان مثلا ما بين اثينا وسبارتا في منطقة اليونان فوق في حاجة مختلفة تماما. بيتطرق الكتاب انتقام الجغرافيا للموضوع ده بين اثينا وسبارتا. طبعا شفتوا Death is Sparta و 300 وبتاع، دولتين الاتنين جنب بعض، بس في دولة فيهم كانت مليئة بالقوة الحربية ودولة تانية كانت مليئة بالفلسفة والفنون. طب ايه اللي حصل؟ والديمقراطية طبعا. اللي حصل ان سبارتا كانت مدينة محاربين وانضباط عسكري. السؤال ليه ده حصل؟ حصل لانه النهاردة بيقول ان الجغرافيا بتاعت اثينا كانت فقيرة، يعني في صخور، الزراعة محدودة، الاثنيين او الاثينيون اضطروا يركبوا البحر، اضطروا يسافروا يتجروا يوصلوا ثقافات تانية، ينشروا ثقافتهم ويتعلموا حاجات تانية. حصل انفتاح كبير، حصل فلسفة وحصل نقاش وحصل ديمقراطية واستجلاب انظمة جديدة، وبدأوا يتعلموا حاجات كتير قوي. سبارتا كان عندهم زراعة، فبما ان في زراعة لازم نحميها، فعملنا جيش وثروة كبيرة من الاكل لازم يبقى فيها حد واقف لها دايما ما بينامش. فهنا الجيش في سبارتا بدأ يكبر فتحولت الى دولة قوية جدا، لكن اثينا خرجت للبحر. لذلك الصدام ما بينهم كان العنف بتاعه، ان دول قدروا يبقوا عندهم قوة بحرية كاملة، لكن سبارتا كانوا مسيطرين بشكل كبير على المنطقة بتاعت العسكر، يعني العسكرية. ابن خلدون بيقول ان الصحراء تصنع رجالا اقوياء، وده فعلا حقيقي، لانه اجزاء كتيره جدا من المنطقه الجغرافيه حوالينا مليئه بالصحراء. بتعمل ايه الصحراء؟ بتقولك بتطلع ناس، يعني بدايه من البدو لغايه عندنا، لان احنا ارض برضو بلد صحراويه بشكل كبير. بتطلع تعاون عشان خاطر البقاء، محتاجه شجاعه، اعتماد على البعض، ففي كده نوع من اللغه، في عصبيه، في قبلية في بعض الدول زي الدول العربية مثلا، شعور قوي بالانتماء والتماسك. القبيلة نفسها واقفة مع بعض، العيلة ليها معنى، العشيرة ليها معنى، المدن غنية ومستقرة. بمرور الوقت بيزيد الطرف، يعني المدن على العكس بتبقى مستقرة جدا، فالدنيا رايقة، ففي احساس بالطرف كامل، فبيقل الاحساس بالخطر، لان في يعني زي اسوار وحماية، فتبدأ العصبية تضعف. وبعد عدة اجيال تبتدي النهاردة تظهر قبائل جديدة في الصحراء اقوى اشد، فعايزة تقاتل فتبتدي تهجم. هو دايما دايما على مستوى التاريخ هو المستقر دايما بيجيله حد من بره ما عندوش استقرار يهجم عليه. الهغزوات الصليبية كانت نتيجة ضرب اقتصادي قوي جدا بجانب سلاش المنطقة بتاعت النزعة الدينية اللي موجودة. الغزوات المغولية كانت السهول بدأت تفقد قوتها وقيمتها، فبدأوا يجروا عشان خاطر يدوروا على مناطق مستقرة، وكان الشرق الأوسط هو أنهاره ما بين العراق ومصر، هم كانوا أكتر منطقة في الدنيا مليانة بالزرع والانبساط والرفاهية، فده طبعا كان مخزن يحصل فيها هذا الغزو. تعالوا نعمل بعد الأغنية دي سؤال مهم جدا، هو الإسلام انتشر ليه بالقوة دي في المنطقة بتاعتنا؟ يلا بينا.

0: ظروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. الفنانة رضوى جودة،
2: شوي بقى يا خلودة، اضطر اسرق نبيلة منك، اكيد هي مش بتاعتك لوحدك.
1: تعيش صباحك مع ظن امام ويوسف التهامي.
2: عندي ليكي حته كبيره، خبر ومليون جنيه.
1: يوم الخميس من الساعه 8 للساعه 10 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV.
3: زي ابوك يعني، ما كان بيقوله بيعمل تملي تنبيطاتي ويوطي راسه ويخلينا احنا كمان نطاطي ونوطي راسنا، كان يعمل 100 حساب للكبير والصغير ويذل نفسه اللي يسوى وما يسواش. ايه عشان يتقي شر ويبعد أذاهم عننا.
1: الفنانة رضوى جودة، تعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
0: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
4: يا حبيبتي ذاكري.

0: للسمع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كتاب انتقام الجغرافيا، والمقصود بالانتقام هو مش ان في حاجة غلط يعني حصلت، هو بس لان الجغرافيا بتحاول تنتقم، يعني تحاول تطلع للسطح تاني علشان تبرز ان انا السبب على فكرة في اللي حصل ده دلوقتي. طيب ليه الاسلام انتشر بالشكل ده في القارات اللي حصل الشرق الاوسط، يعني عامة ليه انتشر بالقوة دي؟ بيقولك السبب مش ديني بس، هتلاقي ان الشريط الضخم اللي بيمتد من المغرب مرورا بشمال افريقيا الشرق الاوسط وحتى اسيا الوسطى اللي هو النطاق ده نطاق مليء بالتجارة. اولا هو نطاق في بيئه متشابهه، في صحراء، واحات، طرق، قوافل، تجاره مستمره، في حركه بشريه دايمه بتتحرك، وفي قوافل رايحه جايه، ده اهم حاجه خدوا بالكم. يعني في نوع من الوحده الجغرافيه، وكمان في نوع من الحزام اللي هو في مصلحه مشتركه. الارض ساعدت جدا على التواصل في انتشار الدين بتاعنا في المنطقه دي. هنا النهارده ده شيء لازم نخلي بالنا منه قوي، انه مش كل حاجه هتبقى نابعه من الافكار اللي احنا عارفينها. هو الكتاب بيقول ان في بعض الافكار الارضيه اللي ممكن تكون بتساعدنا نفهم الدنيا دي عامله ازاي. المناخ كمان بيؤثر في الموضوع، يعني بيقول برضو المناخ المعتدل بيساعد على التنظيم والانتاج والاداره. المناطق الشديده الحراره وشديده الرطوبه بتواجه تحديات كامله. هات لي حد النهارده مثلا من افريقيا من منطقه حاره جدا وقدر يمارس شغله بطريقه طبيعيه. اولا الحراره الكامله بتورث الكسل والتعب والاحساس بالارهاق وعدم الاحساس بالنفس، وفي نهجان دايما وهكذا. لذلك الشعوب النهارده الافريقيه مثلا على سبيل المثال، الطبيعه بتاعت التطور اللي حصلت في جسمها ان هي قادره ان هي تبقى فتحه مناخير اوسع بكتير، قادره ان هي تاخد للرئه هواء اكتر بكتير، لان في رطوبه عاليه، لان في حر، فده بيساعد بني ادم ان هو يقدر يهرب من هذا الحر عشان يشتغل ويتعامل. اذا البيئه ممكن تبقى فيها كمان امراض مداريه، يعني برضو مع الرطوبه مع الحراره ممكن نلاقي بالهرسيا، ممكن نلاقي ملاريا، ممكن نلاقي بعض الحاجات اللي برضو مش موجوده في الدول اللي فوق. البرد برضو ليه تاثير تاني خالص، مع ان طبعا الامراض دي بتعمل ضعف تربه، ظروف مناخية قاسية ممكن تؤدي في الآخر إلى أنه أمريكا وأوروبا والشمالية وشرق أسيا فيهم تقدم اقتصادي وزراعي كبير عن المناطق الاستوائية مثلا بشكل كبير، رغم أن المناطق الاستوائية مليانة بالأمطار والأشجار وكده، بس الإنتاجية والقدرة على التفكير فيها صعبة برضو جدا. فمش كل شيء برضو نابع من أنه الإنسان لوحده، قد ما هي البيئة اللي هو عايش فيها والأرض والطينة اللي طالع منها هي دي اللي بتؤثر على الإنسان بشكل كبير. في بعض الدول فيها أنهار، في بعض الدول فيها صحراء، ساحل، جبال. كل دولة من منطقة الجبال والسواحل بتحدد أهمية الدولة دي وقوتها وقدرتها وضعفها، برضو الجغرافيا هي اللي بتتكلم. لو قلنا النهاردة أنه أهم مكان على أرض الدنيا في الحياة ما بين أمريكا والصين وأوروبا، وتلاقوا النهاردة أنه العالم طبعا اللي هو هالفورد ماكندر لما جه يتكلم بص على الخريطة كده وقال لنا الأوراسيا، فهو شاف أنه ما بين كل دول في منطقة اسمها الجزيرة العالمية أو المنطقة اللي هي في النص دي ما بين أوروبا وأسيا وتحتها أفريقيا، هو زي ما قلنا الكلام ده، وده قلب العالم وبعيدة عن كل حاجة. عايز أقول لكم أن الرأي ده لما اتقال النهاردة هو كان من أسباب الرأي ده، طبعا مش هو اللي سبب، ولكن أقصد أنه النظريات اللي بتقول ده هي اللي سببت التوتر الجامد في المنطقة دي، يمكن ده من الحاجات اللي أشعلت الحرب العالمية. وتعالوا ناخد النهاردة مثلا موجود على حتة قريبة من الكلام ده. ألمانيا دولة عندها في شيء من الجغرافيا الخاصة اللي بتدفعها دفعا ناحية مصيرها اللي احنا بنشوفه النهاردة أو شكلها اللي بنشوفه النهاردة. هي منطقة مزدحمة جدا، ألمانيا في حتة زحمة، واقفة في وسط الزحمة بالظبط. ألمانيا مش جزيرة زي بريطانيا ما بتعتمدش على البحر، مش دول محمية بالمحيطات زي أمريكا، مش دولة عملاقة زي روسيا. ألمانيا قاعدة في نص أوروبا بالظبط حواليها عدد كبير من الدول. ده معناه أن أنا بني آدم واقف في أسانسير ضيق بتخانق على الهواء، بتخانق على الموارد، لأن أنا لازم عندي قوة كاملة أن أنا أقف وسط هذا الزحام وأقدر أفايت. جزء كبير من قوة أوروبا على مستوى العالم هي قدرتهم على الحرب، وان هما بيحاربوا بعض وبيتنافسوا عشان يقدروا يفكوا الزحمه اللي موجوده دي، ولذلك تطلعوا الى الخارج. يعني لو قارنا ما بين سلوك الصين، فان الصين كانت بتمتلك بوارج حربيه ضخمه جدا وسفن صيد، وكانت تقدر تروح تكتشف امريكا، ومع ذلك ما عملتش كده. لانها قاعده في مكانها راسيه هاديه رايقه، ليها الجغرافيا بتاعتها، ما عندهاش ازمه. هنشوف ازماتها دلوقتي، بس اقصد ان هي ما عندهاش الضغط العصبي اللي كان في اوروبا اللي طلع الاوروبيين بره الى الامريكتين وقدروا يتنافسوا ويعملوا هذا القرصنه والتجاره والذهب والبترول والانظمه، وعملوا امريكا كل التنافس ده جاي ان احنا قاعدين في حته زحمه زي عيال صغيره كده ملمومين في بيت واحد. انتوا شقتكم كلكم اوضه، يعني هم 20 واحد قاعد في شقه. كان لازم يتخانقوا، كان لازم يطلعوا بأفكار وتجاريات وحاجات تقومهم وتقدر تنافس، خاصة في وجود جيوش قوية. نرجع لألمانيا تانية. ألمانيا تاني هي معارضة دايما للضغوط من الشرق والغرب، ودخل عند الألمان تاريخ كامل بإحساس دائم بأن أنا لازم عندي قوة، قوة لتأمين حدودي طول الوقت. أنا عايز أسيطر على المجال المحيط بيا، الجغرافيا بتاعتي بتقول لي لازم تبقى آلة حربية. ولذلك بصوا لألمانيا النهاردة هي من أقوى الدول في المنطقة بتاعت الأوروبا عامة يعني. إذن هي النهاردة برضو لما نفكر هي بتدور على المجال الحيوي، وكلمة المجال الحيوي دي ظهرت مع هتلر جدا، إن هو كان بيوعد بيقول إنه ألمانيا لا يمكن أن تكون ألمانيا بس، هي لازم تتوسع بليها مجال حيوي ضخم جدا حواليها علشان يأمن قوة ألمانيا وما تبقاش عرضة للاحتلال أبدا. لازم نتوسع، ناخد أراضي أكتر، موارد أكتر، مجال أكبر. الفكرة في البداية كانت إن أنا عايز أحول ألمانيا إلى قلعة، ومن هنا هتلر فضل على هذا الخط بتاعه، عايز يكبر ألمانيا وطبعا يقنع الألمان إن التوسع شرق وغرب هو ده السبيل للموضوع، ولذلك عمل حادثة كبيرة جدا. انتقمت الجغرافيا من هتلر وقدرت إن هي رغم التكنولوجيا المتقدمة والانتصارات الكاملة مد إيده بكامل قوته وطول إيده لغاية الآخر، لغاية ما دخل روسيا وحط إيده في التلج وفضل سايبها لغاية ما إيده اتقطعت من كتر التلج، وده كان بداية الهزيمة لأن الإمدادات اتعطلت والمسافات كبرت والإرسال كان بعيد، وإحنا في الأربعينات على فكرة، والطرق عمالة تزداد سوء والمطر بينزل بيعمل أوحال لما حتى بينزل بعدين يتجمد فيجمد كل شيء. في النهاية سقط المشروع النازي بسبب الجغرافيا، ولذلك ألمانيا تعتبر برضو في الآخر كانت ضحية لفكرة التوسع الكامل، عشان هي برضو عندها نفس أزمة روسيا ولكنها في قلب الازدحام الكامل. يلا ناخد أغنية ونرجع نكمل رحلتنا مع الجغرافيا والعالم.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafam. انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هنتكلم النهاردة على انتقام الجغرافيا، ولازم أقول لكم مثلا أن دولة زي يوغوسلافيا مثلا النهاردة لما بصينا على الخرائط بتاعتها، انتوا عارفين يوغوسلافيا دي كانت دولة واحدة وبعدين اتفكت إلى عدة دول، أصبحت سلوفينيا، كرواتيا، بوسنيا والهرزك طبعا اللي هي الدول الأساسية اللي حصل فيها حرب كبيرة جدا، وعندنا نورث ماسيدونيا وعندنا صربيا، مونتينيجرو وكوسوفو طبعا ضفنا لده، فدول كلهم اتفكوا أصبحوا دول كاملة. بس طبعا الفكة دي هي دي قصة انتقام الجغرافيا، حاولت الأنظمة السياسية توحدهم جوه منطقة يوغوسلافيا، ولكن بعد شوية بسبب الجغرافيا اللي موجودة أرجع أقول لكم أنه حصل هذا الانشقاق الكامل، لأن انهار النظام وأصبح كل دول النهاردة بالكاثوليك بقى بالأرثوذكس بالمسلمين، ظهرت الخطوط الانقسامات القديمة اللي نابعة من الأرض. فطبعا عشان كده اقدر اقول لكم انه الازمه الكبيره لما بنبص نجد ان الجغرافيا بتفرض، احنا بس بنحاول نضغط عليها قوي بالادويه عشان نثبت، عارفين اللي بيعمل زرع كده جزء في جسمه ويفضل يثبته بادويه كتير قوي، لو ساب الدواء بعد شويه الجسم بيقذف هذه الاعضاء بره ويبقى عايز يضربها بشكل كبير عشان يدمرها. طبعا لو رحنا المنطقه مثلا بتاعه ايران نجد ايران النهارده دوله محاطه بالجبال، هي قلعه حرفيا. يعني ليه النهاردة أمريكا في وسط الضرب بتعاني معاناة رهيبة من أنها تقدر تسيطر ومش قادر تعمل إنزال بري وهكذا؟ لأنها حواليها جبال من كل حتة، وكذلك النهاردة المنطقة بتاعت العراق برضو صعبة جدا في التعامل معها. هي دي دولتين يحملوا مع بعض كمية إرث جغرافي غير طبيعي ما بين الحماية وما بين الاحتلالات. هنلاقي النهاردة أن العراق تم احتلالها بصعوبة والسيطرة عليها، لوجود طبعا أنهار بتقطعها، لوجود سهول، لوجود كتل كاملة من ناحية الأكراد في جبال معينة بتمنع الدخول، فعانت أمريكا ولكنها بتعاني المستحيلات النهاردة لمحاولة اقتحام إيران بسبب الطبيعة الجغرافية اللي موجودة اللي حامية إيران وعمل لها عوازل من الجبال بطريقة محدش يقدر يتخيلها. كذلك النهاردة المغرب العربي مثلا لو رحنا ناحية تانية خالص نجد أن الجبال أطلس الموجودة اللي كان بيحميها الأسود في يوم من الأيام، وعلى هذه الجبال عكس ما الناس متخيلة ظهرت القبائل اللي هي قالت ان احنا الفاطميين ابناء السيدة فاطمة، او ادعوا ان هم نسل الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي المنطقة دي حصل فيها نوع من التكتل، وهم كانوا قبل المغرب المعروف حاليا، هم برا الجبال وبعدين خدوا طريقهم وبدأوا يشقوا كل الشرق لغاية ما وصلت مصر وكونوا الدولة الفاطمية عندنا هنا، وعملوا المنطقة بتاعت الفاطميين لمدة مثلا 200 سنة، وانتهت هذه الحقبة وجود صلاح الدين الأيوبي اللي هو كان رجل سني وسط الدولة الشيعية، وقدر ان هو يتغلب على الشكل ده ويهدمه ويبتدي يبدأ الدولة الأيوبية. ولكن نرجع أقول انه وجود الجبال ناحية المغرب حماها من غزوات كتيرة جدا جدا والأسود وكله، ولكن الجبال. عشان تتقدروا موضوع جوه مصر نفسها بالطبيعة بتاعتها، لو أي حد سافر سينا بيروح يقعد كده وسط اللي يبص على الجبل، جبل موسى أو سانت كاترين أو كده، تجد أن الروحانيات بتعلى جدا حوالين الجبل، إنسان بيحس أنه هو نملة وسط حاجة أضخم منه بكتير، فأوتوماتيك بيبتدي يحس بضالته، فبيبتدي عايز يتصل بالكون ويتصل بالإله عشان يحس إن هو ليه وجود. وتجد أن الرسالات السماوية بتصطدم أو بتقرب من الجبال دايما، يعني الرسول موسى طلع الجبل عشان يتلقى الألواح وهكذا، دايما في جبل في هذه القصص. ده معناه طبعا جبال مكة وجبال المدينة هنا النهاردة، يعني ما بين أحد مثلا ما هو جبل، يعني أقصد أنه هنا دايما في شيء مرتبط ارتباط كبير جدا بمنطقة الروحانيات، وبيظهر جنب الجبال روحانيات كتير قوي. الجغرافيا does matter، وتفضل توصل هذه الجغرافيا إلى شقتك وشقتك، المكان اللي بنقعد فيه بنعيش فيه مش مجرد مكان بيحوي حيطان بتحمينا وخلاص، الأكل اللي بناكله مهم، الأكل اللي ما بناكلوش مهم، الجدران اللي بتحمينا مهمة، الأهم من ده كله إحنا فين، موقعنا الجغرافي فين، نشأنا فين، النشأة بتاعتنا بتأثر على حياتنا بشكل كبير وبتخلينا قادرين إن إحنا يا إما نبقى مقاتلين أو ناس أبسط من كده بكتير أو مزارعين أو روحانيين، كل ده تابع إلى الجغرافيا. فكروا كويس، كتاب انتقام الجغرافيا من أهم الكتب اللي هتقابلكم في حياتكم، برشحه لكم النهاردة من التوليفة بدعم من آيريد، وهتوحشوني وأشوفكم الأسبوع الجاي. سلام.

0: الفنانة صبا مبارك.
1: مين معي؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: هو ده كلام ده؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: بص يا دكتور، ما تزعلش مني، والله ما قصدي أضايقك أنا، بس هو الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط، ما ينفعش، شيله من دماغك خالص، أنا مش مناسبة ليك ولا أنت كمان مناسب ليا. أنت صغير لسه، قدامك حياتك ومستقبلك، وأنا ست ورايا بلاوي كتير قوي.
0: الفنانة صبا مبارك.
1: عايز ايه؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: بس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو إنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف إن التفاهم ممكن، وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب الأردن اللي حقق إنجاز تاريخي بتأهله للمرة الأولى لكأس العالم بعد 9 محاولات قبل كده. تأهلهم كان بعد رحلة طويلة من التخطيط بدأت في 2002 بقيادة الجنرال محمود الجوهري اللي بدأ ثورة التطوير، وبعدها حسام حسن اللي كان على بعد خطوة من الوصول للمونديال في الملحق قدام أورجواي في 2014. الجيل الحالي للمنتخب بيتوصف انه جيل تاريخي لانه حقق اكبر انجازين في تاريخ النشامة بتأهله لنهائي امم اسيا 2023 لاول مرة بعد ما خرجوا منتخبات كبيرة زي كوريا والعراق في طريقهم للنهائي قبل ما يخسروا بعدها من قطر، ده غير وصوله لكاس العالم. بيقودهم فنيا المدرب المغربي جمال السلامي اللي كمل مشوار مواطنه حسين عمود. السلامي درب النشامة في 12 مباراة لحد دلوقتي، خسر 2 بس وسجل الفريق 19 هدف واستقبل 8. بيغيب عنهم واحد من أهم نجوم الجيل الحالي يزن النعيمات بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، لكن موجود موسى التعمري المتألق في الدوري الفرنسي والمهاجم علي علوان والمدافع الصلب يزن العرب.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.

0: الأحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها. بس

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا, واهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام, البرنامج اللي دايما هيكلمك عن كل الجديد في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. احنا بقالنا كذا حلقه بنتكلم عن تسريبات جي تي اي 6, وكنا متوقعين ان احنا اليومين دول هنشوف تريلر جديد, وربطنا الكلام والتسريبات بمعاد اجتماع المستثمرين الخاص بشركه تيك تو, لكن مفيش اي حاجه حصلت. بس ده مش معناه ان التسريبات كلها كانت غلط, لكن مواعيد التريلر الجديد هي اللي غلط. وبسبب كمية الإشاعات والفيديوهات اللي بتتكلم عن الموضوع ده, رئيس شركة تيك تو طلع اتكلم تاني وقال تصريحات جديدة مهمة بخصوص جي تي اي 6 علشان حالة القلق أو اللخبطة اللي عند الجمهور تنتهي. بس هي مش هتنتهي طبعا, لأن دي جي تي اي, ولو مسربين أخبار الألعاب عندهم مليون موضوع يتكلموا فيه, برضو هتفضل الأولوية لجي تي اي. دي حاجة لا مفر منها, واحنا كمان طبعا هنفضل نتكلم عن جي تي اي لحد ما تنزل, ومش هنبطل كلام عنها. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومفام او على الواتساب على 0155 9 55 1006. اللي بيحصل حاليا مع جي تي اي 6 هي واحدة من اكبر العمليات التسويقية في صناعة الالعاب, وكل ده والحملة هي لسه ما بدأتش رسميا. والواضح ان تيك تو انتراكتف وروكستار جيمز عارفين هما بيعملوا ايه بالملي, وعارفين ازاي يخلوا الناس كلها مركزة على كل كلمة وكل اشاعة خاصة بجي تي اي 6. الشركة دي بتحسسك ان هما بيلعبوا على نفسية الجيمرز بجد. الرئيس التنفيذي لشركة تيك تو ستراوس زيلنك طلع في جلسة المستثمرين الأخيرة وقال كلام مهم جدا. قال ان شركة تيك تو ممكن تدخل في عمليات استحواذ جديدة في الفترة الجاية, وانه الباب مفتوح لأي توسعات مستقبلية. ودي بقى جملة مش عادية من شخص غير عادي, دي رسالة واضحة بتفهمنا حاجة خطيرة, ان شركة تيك تو متوقعة ان هي يجيلها سيولة وارباح مش طبيعية بعد ما جي تي اي 6 تنزل, لان اللعبة دي لو حققت نص توقعات الناس هي هتوصل لارقام كبيرة جدا وما حصلتش قبل كده في تاريخ الجيمينج. علشان كده ستراوس زيلنك اكد ان شركة تيك تو بتراقب السوق باستمرار وبتدور على استوديوهات وفرق تطوير تقدر تضيف قيمة حقيقية, واكد انه بحلول سنة 2029 فرق المطورين المختلف عندهم هيكونوا اطلقوا 29 لعبة جديدة. طبعا ده رقم كبير قوي, وده معناه ان الشركة داخلة على مرحلة توسع كبيرة ومش هيعتمدوا بس على جي تي اي 6. طيب ستراوس زيلنك قال ايه عن جي تي اي 6؟ ناس كتير كانوا متوقعين ان هي تتأجل, لكن ستراوس زيلنك قال بشكل مباشر انه مفيش تأجيل, ويوم 19 نوفمبر مازال هو الميعاد الرسمي لنزول اللعبة, والتسويق هيبدأ في الصيف. وهي دي اهم جملة في كل الكلام اللي قاله, موضوع التسويق والماركتينج. واهم حاجة هنا مش ميعاد اصدار اللعبة, لكن الطريقة اللي الشركة بتتعامل بيها مع الجمهور. شركة روكستار جيمز حرفيا بتتعامل مع مجتمع جي تي اي كأنه جزء من اللعبة نفسها, لأنهم مش بيسوقوا للعبة دي بالطرق العادية, لكن هم حاليا بيستغلوا حالة الترقب أو الهايب اللي عند الجمهور. ستراوس زيلنك قال حاجة مهمة جدا في كلامه مع المستثمرين في شركة تيك تو, إن هم زمان كانوا بيشتروا إعلانات تلفزيون ويصرفوا ملايين على الحملات التسويقية العادية, لكن دلوقتي هم مش محتاجين يعملوا الكلام ده بنفس الطريقة. ليه؟ لأن الناس والجمهور على الإنترنت بيعملوا المهمة دي مجانا, ودي حقيقة يعني مرعبة شوية لما تفكر فيها. كل تسريب صغير بيتحول لترند, كل صورة بتنزل الناس تقعد تحللها لمدة أسبوع, وكل يوم تلات مجتمع الجيمينج يدخل في حالة ترقب هستيرية على أمل أنهم يشوفوا تريلر جديد. جمهور روكستار عاملين ضجة مستمرة من غير ما روكستار جيمز تدفع دولار واحد في الماركتينج, وهنا تبدأ تحس أن الصمت اللي عند شركة روكستار جزء من الخطة بتاعتهم, لأن التوقيت عندهم مش عشوائي. أول تريلر لجي تي اي 6 نزل يوم 3 قبل اجتماع المستثمرين بتسعة أيام, والتريلر التاني نفس الفكرة بالظبط, بس التريلر التالت اتأخر. يعني طريقة روكستار بتتغير, والأرقام اللي اتقالت في جلسة المستثمرين أرقام تخوف. شركة تيك تو متوقعة أرباح بحوالي 8 مليار دولار في السنة المالية بتاعت 2026-2027, وطبعاً الرقم ده كله تقريباً مبني على الأرباح اللي هتعملها جي تي اي 6. اللعبة دي يا جماعة بالنسبة لهم مش إصدار جديد, لكن هي مشروع اقتصادي كامل, والأهم إن ستراوس زنك أكد إن التسويق هيبدأ في الصيف، يعني بشكل غير مباشر بيقول للناس ما تستعجلوش لأن الصيف فعلياً هيبدأ يوم 21 يونيو. يعني هو بيقول للناس محدش يستنى التريلر الثالث أو البري أوردر أو الكلام عن السعر الرسمي قبل التاريخ ده. وحتى لما ستراوس زلنك اتكلم قبل كده عن التسويق وقال انه معجب بأفلام ميشن امبوسيبل وبتوم كروز، ناس كتير ما فهموش كلامه. أفلام ميشن امبوسيبل كانت بتنزل مواد دعائية بشكل تدريجي كل أسبوعين تقريبا لحد ما الترقب والهايب اللي عند الجمهور يوصل للذروة قبل إصدار الفيلم، وواضح ان هي دي الخطة اللي روك ستار جيمز ناوية ان هي تشتغل بيها، ينزلوا صور وفيديوهات ومعلومات صغيرة لحد يوم 19 نوفمبر الجاي. وطبعا السؤال اللي لسه محدش يعرف إجابته، السعر. لما ستراوس زلنك اتسأل عن السعر رفض يتكلم عن سعر اللعبة، وقال انه يا جماعة الإعلان هيكون قريبا. وزي ما قلنا قبل كده التوقعات بالنسبة للسعر هتبقى ما بين 80 دولار ل 100 دولار على حسب النسخة، ولو اللعبة دي نزلت بسعر 80 دولار للنسخة الأساسية فتوقعوا بعد كده ان كل الشركات تمشي على نفس الطريقة. حالة الصمت اللي موجودة عند شركة تيك تو وروك ستار بدأت تتكسر، لكن احنا لسه ما بدأناش في الجد، وأول ما الصيف يبدأ توقعوا ان العالم كله هيركز مع جي تي اي 6. وزي ما بيحصل مع كل إصدار جديد، أول ما شركة روك ستار تتكلم باقي الشركات كلها بتسكت وبتتعلم يعني ايه صناعة ألعاب ويعني ايه ماركتينج. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: شوطة من بعيد حلوة أبوها.

Soto.

0: أستاذ مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. خلونا بقى نبعد شوية عن جي تي اي 6 مع اننا مش هنعرف نهرب منها بالكامل يعني, ونتكلم عن لعبة تانية, واحدة من اعظم الالعاب اللي اتعملت في تاريخ الجيمينج, وهي طبعا ريد ديد ريدمشن. شركة روك ستار بدأت تفكر الناس ان هي عندها سلسلة تانية غير جي تي اي, وطبعا السلسلة دي عملت ارقام كبيرة. تعالوا بقى نتكلم عن شوية توقعات خاصة بريد ديد ريدمشن 3 والكلام اللي قالته شركة روك ستار عن هذه السلسلة العظيمة جدا. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nujumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. في ممثل مشهور اسمه روجر كلارك, ده طبعا مؤدي شخصية آرثر مورجان البطل في ريد ديد ريدمشن 2, طلع اتكلم في مقابلة جديدة وقال كلام بخصوص ريد ديد ريدمشن واتكلم عن الجزء الثالث. روجر كلارك قال انه متأكد ان الجزء الثالث من ريد ديد هيحصل في يوم من الايام, وده اكيد طبعا, وسمعنا تسريبات عن الكلام ده من فترة, ومستحيل شركة زي روك ستار تسيب سلسلة زي دي تنتهي بعد جزئين بس. لكن في نفس الوقت روجر كلارك قال ان دي توقعاته وان هو ما عندوش اي معلومات داخلية, وان شركة روك ستار جيمز ما كلمتوش بخصوص لعبة جديدة او تطوير جزء ثالث. هو طبعا بيقول كده عشان الناس ما تفهمش كلامه غلط وتفتكر ان اللعبة بدأت في التطوير, لكن اهم نقطة قالها هي انه محدش يستنى لعبة زي دي قريب, لان مشروع بحجم ريد ديد ريدمشن 3 هيحتاج سنين طويلة قوي, وشركة روك ستار دلوقتي مركزة بكل قوتها على جي تي اي 6, ودي نقطة مهمة قوي, لان في ناس كتير فاكرين ان شركة زي روك ستار تقدر تنزل جي تي اي وريد ديد وألعاب تانية مع بعض, لكن الحقيقة ان شركة زي روك ستار جيمز بتشتغل بطريقة مختلفة. الشركة دي بتبني ألعابها كأنها أفلام سينمائية ضخمة وكبيرة جدا, وكل لعبة عندهم بتاخد سنين طويلة من التطوير علشان توصل للمستوى اللي الناس بتتوقعه, وعشان كده ألعاب روك ستار بتعيش سنين طويلة. روجر كلارك اتكلم كمان عن شخصية آرثر مورجان وأكد ان قصة آرثر انتهت بالكامل, وان هو شخصيا مش متوقع ان الشخصية دي ترجع تاني كبطل رئيسي مرة تانية, لكن هو قال ان آرثر ممكن يظهر بشكل جانبي او بأي طريقة معينة لو شركة روك ستار هي اللي حبت تعمل كده. روجر كلارك قال انه لو روك ستار جيمز اتصلوا بيه بكرة هو هيوافق طبعا انه يشتغل معهم فورا من غير ما يفكر. طيب تعالوا نشوف الأرقام, لأن الأرقام هنا هي السبب الحقيقي اللي يخليك متأكد إن لعبة زي Red Dead Redemption 3 هتتعمل طبعا في يوم من الأيام. شركة Take Two كشفت في تقريرها المالي الجديد إن سلسلة Red Dead Redemption بشكل عام باعت حوالي 115 مليون نسخة عالميا, وRed Dead Redemption 2 لوحدها باعت أكتر من 85 مليون نسخة وبقت ثالث أكتر لعبة مبيعا في التاريخ, وطبعا في المركز الأول GTA 5 ده لحد دلوقتي. ولازم نفهم حاجة مهمة هنا, Red Dead أصلا لعبة رتمها بطيء وأبطأ بكتير من GTA وجمهورها أقل, يعني دي مش لعبة أونلاين سيرفيسز كبيرة ولا هي لعبة سريعة الإيقاع تشد جمهور الأطفال والستريمرز بسهولة, بس برغم كده باعت أكتر من 85 مليون نسخة. يعني نفهم من الكلام ده أن سلسلة Red Dead Redemption بقت تقيلة جدا داخل شركة Rockstar وTake Two. شركة Take Two في التقرير المالي قالت ان الجزء الاول من Red Dead Redemption رجع على منصات جديدة زي البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريز والنينتندو سويتش 2 كمان, يعني واضح ان الشركة مش عايزة اسم Red Dead يختفي وسط الزحمة اللي هتعملها GTA 6, بل بالعكس هم عايزين الناس تفضل فاكرة ان روك ستار عندها سلسلة تانية قوية جدا غير GTA. يعني روك ستار دلوقتي بيتعاملوا مع Red Dead على ان هي علامة ترفيهية طويلة المدى, مش مجرد لعبة من الألعاب اللي عندهم وخلاص. وعلشان تبقى فاهم بس حجم الجنون اللي شركة روك ستار عايشة فيه دلوقتي, الشركة كشفت كمان ان سلسلة جي تي اي بشكل عام وصلت لأكتر من 470 مليون نسخة مباعة على مستوى العالم, يعني أقل من نص مليار بحاجة بسيطة, وجي تي اي 5 لوحدها مبيعاتها قربت على 230 مليون نسخة, واللعبة دي أصلا نزلت سنة 2013 على البلاي ستيشن 3 وعلى الأكس بوكس 360, ورغم مرور 3 أجيال كونسول كاملة اللعبة دي لسه بتبيع لحد النهاردة. عشان كده روك ستار وTake Two بيتعاملوا مع جي تي اي 6 بمنتهى الحذر, لأنها هتكون أكبر حدث ترفيهي في صناعة الألعاب. وحتى التريلرز الخاصة بجي تي اي 6 الأرقام بتاعتها كبيرة. أول تريلر عمل أكتر من 93 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة، والتريلر الثاني مشاهداته وصلت لأكتر من 475 مليون مشاهدة على المنصات المختلفة في يوم واحد. شركة روك ستار بتأكد أن Red Dead Redemption سلسلة مش عادية ومش هتنتهي، ولما لعبة زي Red Dead Redemption 2 اللي نزلت في 2018 تفضل تعمل مبيعات كبيرة بعد كل السنين دي، فده معناه حاجة واحدة بس، أن الجزء الثالث هيتعمل، دي ما فيهاش كلام. فالسؤال ما بقاش هل Red Dead Redemption 3 هتتعمل ولا لأ، لكن السؤال الحقيقي هو اللعبة دي هتتعمل إمتى؟ وغالبا الإجابة إن إحنا مش هنشوف اللعبة دي قبل كذا سنة، لأن رئيس شركة تيك تو بيقول إنهم عايزين يستحوذوا على استوديوهات كتيرة. ممكن لو قصة الجزء الثالث مكتوبة وجاهزة يبقى اللعبة دي ممكن ما تتطورش في 8 سنين زي الجزء الثاني، وممكن تاخد وقت أقل. لو شركة تيك تو اشتروا استوديوهات جديدة وعينوا مطورين كتير وطوروا أدوات AI، الناس دي فعلا ممكن ينزلوا حوالي 30 لعبة بحلول 2029 زي ما رئيس الشركة بيقول. بس طبعا التحف اللي زي Red Dead Redemption أكيد محتاجة تاخد وقت أكتر من كده، بس هي هتتعمل ودي أهم حاجة. وكمان في سلاسل ألعاب تانية عند شركة روك ستار مهمة جدا وبصراحة لازم ترجع. عايزين نشوف نسخة جديدة من آل إي نوار، وعايزين نشوف الريميك بتاع ألعاب ماكس بين، وياريت بقى لو يبقى فيه جزء رابع. شركة روك ستار عندها حاجات كتيرة قوي ممكن تقدمها، بس تعدي الأول من الإطلاق المرعب بتاع جي تي اي 6، وبعدين توقعوا إن الشركة دي هتعمل حاجات ما تعملتش قبل كده من زمان جدا. بيقولوا عايزين يستحوذوا على شركات كتير وعايزين ينزلوا حوالي 30 لعبة بحلول 2029. هيعملوها ازاي؟ انا معرفش. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلام.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم FM. كل فترة شركات الألعاب والهاكرز بيلعبوا مع بعض لعبة عاملة زي لعبة القط والفار. الشركات تعمل أنظمة للحماية وتستمر الفترة، وبعدين يطلع فريق أو مجموعة هاكرز ويقضوا على نظام الحماية. أشهر نظام للحماية أو نظام الـ DRM هو نظام دينوفو، والنظام ده بيستعمل بقاله كتير. بس هل النظام ده فعلا قدر يحقق مهمته بنجاح؟ هل نظام دينوفو فعلا بيحمي الألعاب من القرصنة ولا بيأثر عليها بطرق سلبية؟ تعالوا بقى نتكلم عن الموضوع ده ونفهم ايه هو نظام دينوفو، علشان الكلام ده مهم جدا للناس اللي بيلعبوا على البي سي وأجهزة الكمبيوتر. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. نظام دينوفو هو واحد من أشهر وأقوى أنظمة الحماية ضد الهاكينج أو القرصنة في الألعاب، وفي نفس الوقت هو برضو واحد من أكتر النظم إثارة للجدل في تاريخ الجيمينج على البي سي. والفكرة الأساسية من السيستم ده إن هو مش نظام DRM أو Digital Rights Management عادي زي الأنظمة العادية، لكن دينوفو عبارة عن حاجة اسمها Anti-Tamper System، يعني نظام بيمنع التلاعب بملفات اللعبة نفسها أو كسر الحماية بسرعة بعد إطلاق الألعاب. شركة دينوفو Software Solutions بدأت تطور السيستم ده من 12 سنة، وأول لعبة استعملته رسمياً كانت فيفا 15، ووقتها نظام دينوفو عمل ضجة كبيرة لأن ألعاب كتير كانت بتتكرك أو بتتقرصن في أول يوم أو أول أسبوع بالكتير، لكن دينوفو قدر يأخر عمليات الكراك لفترات طويلة قوي مقارنة بأي نظام حماية اتعمل قبله. في بعض الألعاب كانت بتفضل شهور وأحياناً سنة أو سنتين من غير كراك، وده كان شيء مستحيل. الفكرة كلها إن نظام دينوفو كان بيعمل عملية تشفير لأجزاء مهمة من اللعبة ويربطها بعمليات تأكيد معقدة جداً علشان يخلي أي محاولة لفك الحماية عبارة عن كابوس حقيقي لمجموعات القرصنة أو الهاكرز. وفعلاً في فترة من الفترات في مجموعات مشهورة من الهاكرز زي مجموعة 3DM قالوا إن دينوفو ممكن يساعد على صناعة ألعاب صعبة الاختراق لو استمر بنفس التطور. لكن في نفس الوقت دينوفو بقى واحد من أكتر الأنظمة المكروهة عند الناس اللي بيلعبوا على البي سي. ليه؟ لأنه في ناس كتير قالوا أنه بيأثر على الأداء وبيعمل ستاترينج وفريم دروبس، لأنه كل شوية بيتحقق من الاي دي أو الأكاونت أو اللايسنس في الخلفية. دينوفو لازم كل شوية يتأكد من ملفات اللعبة واللايسنس، وده ما يخليش الألعاب تشتغل بأحسن أداء. وفي شركات ألعاب ومطورين كتير نفوا الكلام ده، لكن الحقيقة أن دينوفو فعلا بيبوظ أداء الألعاب. ومع الوقت بقى في اتجاه أن الشركات تستعمل دينوفو وقت الإطلاق فقط لحماية اللعبة في الأسابيع الأولى اللي هي تعتبر أهم فترة تجارية علشان يضمنوا المبيعات، وبعد كده في التحديثات أو الأبديتس اللي بتيجي متأخر الشركات بيشيلوا سيستم دينوفو من اللعبة. وده حصل مع ألعاب كتير زي مترو إكزيدس وألعاب تانية كتير اتشال منها النظام ده بعد شهور من الإصدار. وكمان سيستم دينوفو اتطور بعد كده وبقى عنده منتجات تانية زي دينوفو أنتي تشيت لمحاربة الغش أونلاين، وعملوا نظم حماية ضد محاكيات النينتندو سويتش. لكن رغم كل الكلام ده الحرب اللي موجودة ما بين دينوفو والهاكرز عمرها ما انتهت، لأن كل ما نظام دينوفو يتطور يطلع ناس جديدة يكسروا الحماية. وحاليا بقى واضح جدا ان الهدف الحقيقي من دينوفو مش ان هو يمنع قرصنة الألعاب على البي سي على طول، لكن دينوفو بيأجل عملية الهاكينج لأطول فترة ممكنة علشان الشركات تحافظ على المبيعات الكبيرة لألعاب التريبل اي. يعني السيستم موجود وشغال بكفاءة لغاية دلوقتي، لكن طول ما في هاكرز نظم الحماية مش هتستمر للأبد. مؤخرا طلع نظام جديد في الكراكات اسمه هايبرفايزر، احنا اتكلمنا عنه قبل كده. وباختصار نظام الكراكات ده او الهايبرفايزر بيكسر حماية الألعاب بس بيتحكم في الكمبيوتر من أعمق نقطة في السيستم. يعني كراك الهايبرفايزر كراك غير آمن تماما، لأنه بالطريقة دي أجهزة الكمبيوتر ما فيهاش أي نوع من الحماية، وتقريبا ناس قليلة اللي استعملوا الكراك ده لأنه خطر جدا. يعني برضو نقدر نقول أن دينوفو نظام كويس، بس الهاكرز طلعوا بفكرة تانية. في هاكر جديد اسمه Voices 38، الشخص ده قدر يعمل حاجة ناس كتير كانت فاكرة ان هي مستحيلة مع الأنظمة والسيستمز بتاع دينوفو. Voices 38 رجع لأسلوب الأولد سكول زي أيام الكراكات القديمة، يعني بدل ما يشيل نظام الحماية بالكامل هو قدر يخدع اللعبة نفسها ويخليها تعتقد ان هي عندها رخصة تشغيل أصلية وقانونية موجودة على الكمبيوتر. يعني باختصار اللعبة بتفتكر ان هي شغالة بشكل رسمي وسيستم الحماية لسه موجود، بس هو بيضحك عليه. هو ده اللي بيحصل دلوقتي، الهاكر ده قدر يكسر حماية ألعاب كتيرة جدا في وقت قليل قوي، والألعاب دي كتير منها لسه ألعاب جديدة وألعاب كانت صعبة في كسر الحماية. Voices 38 كسر حماية ألعاب جديدة زي براغماتا وباتمان ليجاسي اوف ذا دارك نايت، وألعاب بقى زي Resident Evil Requiem وBlack Myth Wukong ومافيا ذا اولد كونتري. فمجتمع الجيمينج بيعتبر دلوقتي ان الشخص ده اللي اسمه Voices 38 رجع الحرب القديمة اللي كانت ما بين الهاكرز ومنظومة دينوفو. وبعد ما كان سيستم دينوفو اقوى من اي وقت فات، جه الاخ ده ودمر النظام ده في شهور وبقى بيكسر حماية الالعاب في ايام معدودة. وفي فريق هاكرز تاني بس ده قديم بقى اسمه رون، دول بقى كسروا حماية لعبة فورزا هورايزن 6 اللي لسه نازلة الاسبوع اللي فات، وده لان ملفاتها تسربت قبل ما تنزل بسبب نسخ المراجعة. اللي أنا عايز أقوله من كل الكلام ده إنه مهما شركات الألعاب عملت من أنظمة للحماية، الأنظمة دي في الآخر بيتم كسرها أو بيتعمل لها هاكينج. عرفتوا ليه بقى شركات الألعاب أحياناً مش بتحب تنزل ألعابها على الكمبيوتر زي الكونسول؟ ساعات في ألعاب كتيرة جداً بتنزل على الكونسول الأول علشان تضمن المبيعات، وبعد كده بفترة مش قليلة تنزل على الكمبيوتر، لأنه معروف إن الألعاب دي بيكون مصيرها إيه في الآخر. شركات الألعاب وشركة دينوفو أكيد هيشوفوا حل في الموضوع ده، بس ده مش معناه إن الهاكينج هينتهي، ده شيء لا مفر منه. وعلشان كده دايماً بنحذر من الألعاب اللي من نوع ده، ابعد عن الألعاب المكركة أو المقرصنة، وروح اشترك في الجيم باس وشوف الألعاب اللي على ستيم وأبيك جيمز، ويلعب على البي سي وانت مطمن، أحسن ما تلعب ألعاب متكركة وانت ما تعرفش مصدرها إيه. وطبيعي جدا ان الحرب ما بين شركات الالعاب والهاكرز عمرها ما هتنتهي، لانه زي ما قلنا دي لعبه وهي عامله زي لعبه القط والفار، واللعبه دي ما بتخلصش. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، يلا بينا.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.
1: كتير قوي.
2: الفنانة صبا مبارك
1: تعزي
2: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك. الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: في كريشاندو سمعنا عمل موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه معاكم شريف جويفل في اكس او على نجوم اف ام، ولسه مستمرين في الكلام عن التكنولوجي وعن الجيمينج. من اقوى الالعاب اللي نزلت في الفترة الاخيرة وفعلا طلعت عكس التوقعات هي لعبة ليجو باتمان ليجاسي اوف ذا دارك نايت. محدش كان يتوقع ان لعبة ليجو في عالم دي سي وبشخصية باتمان تبقى بالجمال والحلاوة دي. ازاي اللعبة دي حلوة كده؟ أنا ما شفتش لعبة ممتعة بالشكل ده من سنين. لعبة ليجو في عالم دي سي بتخليك تلعب بباتمان وتقريبا كل الشخصيات التانية اللي بتساعده، واللعبة دي فعلا الناس كانت محتاجة حاجة زيها. لعبة ممتعة ولكل الأعمار، وممكن الأباء والأمهات والأطفال والكبار وأي حد يلعبها وهيبقى مبسوط جدا. وألذ حاجة في اللعبة دي بقى إنها ممكن تتلعب بتو بلايرز وبمنتهى السهولة. تعالوا نتكلم عن اللعبة العبقرية لعبة ليجو باتمان الجديدة اللي محدش كان يتوقع انها تبقى بالمتعة والجمال ده كله. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. ألعاب ليجو بيكون لها طابع او ستايل مختلف عن كل الألعاب التانية. الألعاب دي قدرت تعمل معادلة صعبة جدا لانها مش معمولة لفئة واحدة من الجيمرز، لكن هي بتخاطب الأطفال والكبار في نفس الوقت. الأطفال بيستمتعوا جدا بالشخصيات المعروفة والكوميديا والجيم بلاي البسيط، والجيمر اللي سنه كبير بيستمتع بقى بالإشارات والإيستر إجز وذكريات الأفلام والمسلسلات بتاعت زمان اللي بتكون موجودة في الألعاب دي. ألعاب ليجو بتاخد قصص لشخصيات كبيرة زي باتمان وستار وورز وهاري بوتر وتقدمها بطريقة مختلفة تماما، لأن اللعبة بدل ما تركز على الدراما وإنها تبقى جد قوي بتحول الأحداث كلها لكوميديا مليانة إفيهات ومواقف مضحكة ومن غير ما تضيع روح العمل الأصلي. وكمان كل سلسلة ألعاب ليجو تعتبر من أفضل ألعاب الكو أوب أو الألعاب التعاونية اللي موجودة من زمان، لأنك تقدر تلعبها بسهولة مع صحابك أو إخواتك أو حتى أولادك الصغيرين من غير أي صعوبة. تشغل اللعبة وتبدأ، وبعدين الجيمر اللي هيلعب معاك يدوس ستارت وشكرا. الشاشة أو السكرين هتتقسم نصين بالطول وهتلعبوا مع بعض. وفوق كل ده ألعاب ليجو دايما بتكون مليانة شخصيات كتيرة جدا وأسرار ومحتوى إضافي يخليك تحب تلعب اللعبة تاني حتى بعد ما تخلصها. علشان كده أول ما هتشوف لعبة ليجو باتمان ليجاسي أوف ذا دارك نايت هتبقى عارف تقريبا إيه اللي انت داخل عليه. كوميديا، استكشاف، شخصيات كتيرة، جيم بلاي جماعي ممتع، وطبعا ستايل أو هوية واضحة جدا تقدر تعرفها من أول دقيقة. الألعاب دي اللي بيطورها هو استوديو مشهور اسمه تي تي جيمز، والاستوديو ده كان عنده مشكلة في الألعاب دي في الفترة الأخيرة إنها كانت مكررة، لكن ليجو باتمان الجديدة عملت تغييرات كبيرة جدا، وفي ناس بيقولوا إن هي أحسن لعبة ليجو في تاريخ ألعاب السلسلة كلها، ويمكن كمان من أقوى ألعاب باتمان اللي نزلت في التاريخ. وأول سبب وراء النجاح ده هو اختيار الشخصية نفسها، لأن باتمان مش سوبر هيرو عادي، لكن شخصية باتمان بقالها حوالي 90 سنة موجودة في الكوميكس والأفلام والمسلسلات والألعاب. وأقوى ألعاب اتعملت لشخصية باتمان كانت ألعاب أركم، لكن اللعبة الجديدة دي قدرت تعمل أجواء ألعاب أركم وألعاب الليجو في لعبة واحدة. اللعبة دي جميلة جدا وكوميدية لأقصى درجة ومليانة شخصيات من عالم باتمان. ليجو باتمان عبارة عن احتفال بكل حاجة حصلت للشخصية تقريبا. انت هتلاقي اشارات او ايستر اجز للكوميكس القديمة وافلام تيم بيرتون ومسلسل الستينات المشهور جدا اللي كان بيعمله الممثل المشهور ادم ويست وافلام كريستوفر نولان وحتى سلسلة العاب اركم. يعني اي حد بيحب باتمان هيلاقي حاجة هو عارفها في اللعبة دي. وقصة اللعبة بتعيد مشاهد معينة من كل أفلام باتمان، زي مشاهد الجوكر في باتمان القديم أو مشاهد مطاردة الجوكر في فيلم The Dark Knight والمواجهة مع راس الغول، وفي مواجهات مع شخصيات زي الريدلر والبينجوين وبلاك ماسك وتو فيس وكمية شخصيات كتيرة جدا من عالم باتمان. ومن أهم الأسباب اللي خلت الناس تتكلم عن اللعبة بالشكل ده هو إنهم أول مرة يحسوا إن استوديو تي تي جيمز بيحاول يعمل لعبة باتمان بجد، مش مجرد لعبة ليجو فيها شخصية باتمان، ودي نقطة مهمة قوي، لأنه واضح أن المطورين بصوا على سلسلة باتمان أركم وسألوا سؤال مهم. هم قالوا طب ليه ما ناخدش أفضل الحاجات اللي موجودة في سلسلة ألعاب أركم ونعملها في لعبة ليجو؟ وده فعلا اللي حصل. اللعبة فيها نظام قتال وميكانيكس وكومبوهات مستوحاة بشكل واضح من ألعاب أركم، وفيها استكشاف لمدينة جوثم، وفيها استخدام لأدوات باتمان والعربيات بتاعته والموتوسيكلات، وفيه تحقيقات ومطاردات وحل ألغاز. لكن كل الكلام ده متقدم بشكل خفيف وبسيط ومناسب لجمهور ألعاب الليجو. يعني لو ألعاب باتمان أركم معقدة شوية على الأطفال، فلعبة ليجو باتمان الجديدة تعتبر نسخة أسهل لكن بنفس الروح تقريبا وبشكل كوميدي صريح. وطبعا اللاعب الأساسي بيلعب بباتمان، وبلاير 2 ممكن يلعب بكات وومن أو روبن أو نايت وينج أو المفتش جوردن أو تاليا بنت راس الغول. كل دول شخصيات بلايبل في اللعبة، وكل واحد فيهم عنده مجموعة مختلفة من الملابس والعربيات أو الموتوسيكلات. ده غير ان باتمان لوحده معاه في اللعبة دي فوق 43 سوت من السوتس بتاعته، ومعاه 10 عربيات واتنين موتوسيكلات. طبعا دي كل عربيات باتمان من كل الافلام والمسلسلات والكوميكس. لعبة ليجو باتمان الجديدة فعلا لعبة حلوة جدا، ومحدش كان يتوقع انها هتبقى بالقوة دي، ومش هتخليك تحس بالوقت وانت بتلعبها. لعبة بسيطة وحلوة وسريعة جدا وفيها استكشاف ومش مملة ابدا. ليجو باتمان ليجاسي اوف ذا دارك نايت بتقدم نوع من المتعة بقى نادر جدا في الالعاب الجديدة، متعة بسيطة وخفيفة ومناسبة لاي حد. سواء انت عندك 10 سنين او عندك 40 سنة، انت هتتبسط جدا وانت بتلعب اللعبة دي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: لسه موجود معاكم في اكس او وكلامنا هنا عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. من زمان جدا واحنا متعودين ان الاجهزة انواع، في اجهزة كمبيوتر للمستخدم العادي وفي اجهزة للبحث والتطوير زي اللي موجودة في مراكز البيانات، او الاجهزة القوية جدا اللي بتستعمل في الانتاج والتصميم زي اجهزة ابل اللي فيها شرائح الام. لو انت عايز تعمل شغل عادي يبقى هتستعمل جهاز فيه شريحة عادية من انتل او AMD، ولو انت عايز حاجة اقوى من كده للتصميم او المونتاج الاحترافي هتحتاج حاجة زي اجهزة ابل اللي فيها شرائح M3 او M4. لكن لو عايز تعمل شغل قوي جدا على الويندوز هتحتاج اجهزة بمواصفات جبارة، علشان كده الناس بيلعبوا جيمز على اجهزة ويندوز ويعملوا الشغل التقيل جدا اللي الويندوز ما بيستحملوش على اجهزة ابل. وشغل الـ AI بيتعمل عن طريق سيرفرات بعيدة، ومفيش حاجة من الشغل ده بتتعمل على الأجهزة إلا لو كان فيها كروت شاشة أو شرايح قوية جدا علشان تستحمل شغل الـ AI، وهو ده اللي احنا عارفينه. لكن في الأيام اللي فاتت انفيديا أعلنت عن تطور كبير جدا، أجهزة الويندوز أخيرا هتقدر تبقى منصات متكاملة وتعمل شغل تقيل جدا بفضل شريحة جديدة، شريحة قوية جدا عملتها شركة انفيديا بالتعاون مع ميديا تك، شريحة بتجمع ما بين قوة الـ RTX الجبارة ومعالجات ARM اللي بتنافس حاليا معالجات انتل و AMD. والكمبيوتر اللي احنا عارفينه هيتغير وهيبقى أسرع بمراحل، بس مش هيكون لأي حد. ممكن تبعتولنا على رقم الواتساب على 0155 9 55 1006 أو على صفحتنا على facebook.com/نجومفأم. احنا بقالنا اكتر من 40 سنة بنتعامل مع الكمبيوتر بنفس الطريقة تقريبا، بنفتح البرامج بايدينا ونكتب الاوامر بنفسنا وننقل الملفات وندور على الحاجات اللي احنا عايزينها. لكن الشركات الكبيرة شايفة ان المرحلة دي خلاص بتقرب من نهايتها، وهو ده بالظبط السبب اللي خلى انفيديا تكشف عن شريحة RTX Spark الجديدة. الشريحة دي انفيديا بتقول انها مش مجرد معالج جديد او كارت شاشة جديد، لكن هي محاولة لإعادة تعريف مفهوم الكمبيوتر الشخصي أو البيرسونال كمبيوتر بالكامل. الشريحة دي مقسومة نصين، وهي عبارة عن شريحة RTX ومعالج

ARM والاتنين شغالين مع بعض كأنهم قطعة واحدة عن طريق تكنولوجي NVLink بتاعت انفيديا، والجهاز كله بيشارك في ذاكرة أو ميموري موحدة ممكن توصل ل 128 جيجا بايت من نوع DDR5، يعني منصة موحدة بس قوية جدا. انفيديا شايفة ان المستقبل مش هيكون عبارة عن برامج انت بتشغلها وتستعملها بنفسك، لكن هيكون كله عبارة عن AI agents او مساعدين اذكياء بيشتغلوا معاك طول الوقت. يعني بدل ما تفتح 5 برامج مثلا علشان تعمل شغل معين، هيكون عندك مساعد ذكي موجود على الجهاز نفسه مش على سيرفر بعيد، وتقدر تطلب من المساعد او الايجنت المهمة اللي انت عايزها وهو يتعامل مع البرامج والملفات والادوات المختلفة وينفذ المطلوب لوحده. وعلشان الفكرة دي تشتغل بشكل فعلي ومن غير مشاكل، كان لازم يبقى فيه هاردوير جديد مختلف عن أي حاجة شفناها قبل كده. علشان كده شريحة RTX Spark تعتبر من أغرب وأهم المنتجات اللي انفيديا عملتها من سنين. شركة انفيديا قالت إن هي جمعت تقريبا كل الخبرات والتقنيات اللي عملتها في خلال 30 سنة علشان يعملوا الشريحة دي، سواء بقى تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تقنيات الجرافيكس أو تتبع الأشعة أو DLSS أو أدوات الريندرينج والتصميم والمونتاج. كل الكلام ده بقى موجود في منصة واحدة هدفها إن هي تشغل الذكاء الاصطناعي والجرافيكس والألعاب وبرامج الإنتاجية العالية بنفس الكفاءة. وأهم نقطة هنا إن إنفيديا مش عايزة إن الذكاء الاصطناعي يفضل معتمد على الإنترنت طول الوقت، لأن أغلب خدمات وشغل الـ AI حالياً بيحتاج إنك تبعت بياناتك للسيرفرات والسحابة الإلكترونية علشان تشتغل. لكن RTX Spark شريحة اتعملت علشان تشغل نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة محلياً أو لوكلي على الأجهزة نفسها، يعني ملفاتك وصورك وفيديوهاتك وشغلك كله يفضل عندك على الكمبيوتر بدل ما يطلع بره الجهاز ويروح في حتة تانية. ودي نقطة مهمة جدا لأي حد بيشتغل في شركات أو استوديوهات أو مشاريع محتاجة خصوصية أو برايفسي عالي. وأهم حاجة إن إنفيديا ومايكروسوفت قرروا إنهم يشتغلوا مع بعض بشكل مباشر على نسخة جديدة من الويندوز، واشتغلوا على تطوير بيئة كاملة اتصممت علشان الـ AI agents أو المساعدين الأذكياء يشتغلوا جوه السيستم بشكل طبيعي. يعني ممكن جدا في المستقبل القريب يبقى عندك مساعد ذكي أو agent موجود في الويندوز وتطلب منه إنه يعدل الفيديو أو يدور على ملف أو يكتب كود أو يجمع معلومات من كذا برنامج أو ينفذ سلسلة كاملة من المهمات المعقدة ويعمل كل ده لوحده. وبالنسبة لصناع المحتوى والمصممين وأي حد بيعمل مونتاج، فالتطور ده مهم جدا، لأن شريحة RTX Spark متصممة من البداية علشان تتعامل مع مشاريع ضخمة، مشاريع كانت زمان بتحتاج أجهزة Workstations عملاقة. انفيديا بتقولك دلوقتي ان RTX Spark بتقدر تتعامد مع مشاهد ثلاثية الأبعاد ضخمة جدا، وتقدر تعمل رندر لفيديوهات بدقة عالية جدا بتوصل ل 12K زي كروت الشاشة الكبيرة. وأهم حاجة ان الشريحة دي بتشغل أدوات الـ AI الخاصة بإنشاء الصور والفيديوهات والمؤثرات البصرية بشكل مباشر على الجهاز نفسه من غير انترنت. هي دي أهم نقطة في الموضوع كله. طيب وبالنسبة للجيمينج، فطبعا انفيديا مستحيل تنسى المجال اللي هي اصلا بنت عليه اسمها، وعلشان كده شريحه RTX Spark جايه بكل تقنيات انفيديا الجديده. وشريحه الجرافيكس تقريبا زي شريحه RTX 5070 وفيها نفس عدد الانويه، وبتقدر تقدم اداء قوي جدا على دقه 2K بيوصل ل 100 فريم في الثانيه في العاب زي فورزا هورايزن 6 و007 الجديده. طبعا الكلام ده بالفريم جنريشن. شركه انفيديا بتتكلم عن اجهزه لابتوب نحيفة جدا بس قادرة تشغل أحدث الألعاب بمستويات أداء عالية وتبريد محترم. الهدف من شريحة RTX Spark هو إن الجهاز لوحده يبقى قادر يعمل كل حاجة. إحنا يا جماعة بنتكلم عن بداية جيل جديد من أجهزة الويندوز، أجهزة بتحاول توصل لنفس التكامل اللي أبل عملته، لكن مع سهولة الويندوز ومكتبة البرامج والألعاب الضخمة اللي موجودة. والأول مرة من فترة طويلة قوي أجهزة ويندوز ما بقتش بس بتحاول إن هي تلحق أبل، لكن بقت بتحاول تتفوق عليها كمان. والسر طبعا في التقنيات بتاعت شركة إنفيديا. والوقت بيعدي بسرعة جدا، ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني الحلقة اللي جاية من برنامج XO في نفس الميعاد على 100.6 نجوم FM. سلام.

دلوقتي جه معاكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفهام، نجوم أفهام على كيفك.

بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. حين يأتي الخذلان من شخص منحته ثقتك الكاملة يصبح الألم مضاعفا. مستمعين أهلا بكم حلقة جديدة من أنا ونجوم هواك. حلقتنا النهاردة بعنوان الخذلان، تعالى نقولها بالبلدي كده. أما واحد يقول مثلا، أو أب يقول لابنه أنت خذلتني، أو واحد يقول لواحد صاحبه أنت خذلتني، أو زوجة تقول لجوزها أنت خذلتني. خذلتني يعني إيه؟ خذلتني يعني كنت متوسم فيك خير، وكنت متخيل إنك حاجة وطلعت حاجة تانية خالص، فاتصدمت فيك، حسيت بإحباط وخذلان فيك. كنت بسمع منك كلام كله وعود ومجدحة وراسم جنة، وفوجئت بحاجة تانية خالص. كنت بتعامل معاك طول عمري بمحبة، وما بسمعش منك غير كل الكلام الحلو، وانت اخويا وانت حبيبي وانت الدنيا وانت وموقف صغير يكشفك على حقيقتك قدامي، واكتشف ان انت ولا حاجة من اللي كنت بتقولها دي. فشعرت بالخذلان. شعور الخذلان ده مش غضب قد ما هو حزن، وقد يكون الحزن أسوأ مئات المرات من الغضب، لأن الغضب بتبقى موجة غضب بتروح وبتهدى، إنما الحزن بيفضل وبيكبر مع الوقت. لأن لما بني آدم يشعر بالخذلان من طرف تاني، بيبتدي كل الأمور اللي عدت عليه عادي كده وما كانش واخد باله منها ترجع له تاني، كأنه بيرجع الشريط تاني من ورا، ولكن المرة دي بقى عمال يفصص كل موقف حصل. الخذلان بيخلي الإنسان لما يراجع تفاصيل حكايته يحزن أكتر على إنه طلع غبي، طلع أهبل، طلع بيضحك عليه، طلع يعني حاجة ما كانش يتخيلها. تعالوا نقول الفرق ما بين الغضب والخذلان. لو حرامي دخل بيتك وسرقك هتشعر بالغضب وهتتضايق، وانا اتسرقت وهتزعل انك اتسرقت. انما لو اتنصب عليك هتحزن، وقد ما هتحزن على المبلغ او على الموقف اللي حصل لك هتحزن على نفسك، وانت ازاي كنت اهبل الدرجات دي لدرجة ان الطرف التاني ده نصب عليك. تعالوا نتخيل بقى القصة دي كلها مش ما بين مدير وموظف وصديق وصديق وانت وجارك وانت، لا، الموقف ده ما بين حبيب وحبيبة، ما بين زوج وزوجة، ايا كان مين الطرف اللي كان السبب في الخذلان. القضية هنا ان مضاف اليها مشاعر حب، يعني لما بتحب بني ادم بتثق فيه قوي، وبتبقى شايفه حاجة كبيرة قوي، فلما يوصلك لحالة الخذلان دي بتبقى حاسس بان اتنصب عليك، حاسس بانك اتكسرت، حاسس بان حبك ليه ما كانش في محله، حاسس ان عمرك ضاع، حاسس بحاجات كتيرة جدا حصلت في حياتك غلط، او بمعنى اصح حاسس بدمار شامل في حياتك. عشان كده بنقول ممكن اتنين يتخانقوا مع بعض ويغضبوا، زوج وزوج على سبيل المثال يتخانقوا ويغضبوا ويزعقوا وخلافه، ولكن الخلاف بينهم على وجهة نظر، على الزوجة صرفت شوية زيادة،
على الولاد انت بتدلعهم، انت بتدلعيهم، حاجات كتير جدا. على انت بصيت لفلانة، بصيت لعلانة، لا ما بصيت لهاش، مش عارف. انما الخزلان انك تشعر ان انت اتنصب عليك بعد العمر ده، انك تشعر بعد كل الثقة والحب والعطاء اللي اديته للطرف التاني يضحك عليا، وطلع الطرف التاني ده طرف تالت اساسا، مش هو ده اللي انا عرفته، مش هي دي اللي انا اتجوزتها، مش هو ده اللي انا تخيلته. فبتشعر بحزن شديد، حزن بيعصر قلبك. الخزلان ده موضوع حلقتنا النهاردة. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006.

0: الخذلان يجعل القلب أكثر حذرا، لكنه لا يطفئ حاجته إلى الحب والدفء والصدق. لسه بنتكلم عن الخذلان. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. الخطأ في قراءة الأشخاص والعشم في الأشخاص دون التأكد من حقيقتهم دائما يؤدي للخذلان، فعلينا عدم الثقة في أي إنسان دون التأكد من شخصه مشاعره، لأن المصالح دايما هي من تحكم أو تتحكم في الأشخاص وتجعلهم يشعرون بحبهم حتى تنتهي المصلحة أو الغرض المراد الوصول إليه. من أحمد حسني. ما هو برضو أحمد، ما ينفعش أعيش حياتي كلها ما عنديش ثقة في أي مخلوق، يعني وبالأخص المقربين لي. يعني أنا أتذكر مثلا كانت أكتر كلمة بتعصرني زمان وأنا شاب في ثانوي وفي الجامعة، لما أبويا ما يقوليش مثلا أنا زعلان منك، يبص لي يقول لي انت عملت حاجه الفلانيه، اقول له يسكت كده، اقول له بابا ما انا، يقول لي بس بس بس انا حزين حزين. كلمه حزين دي بالنسبه لي كانه بيدبحني بسكينه، يعني انت قد كده انا الثقه اتهزت. غير لما يغضب ويزعق، اي اب بيزعق لعياله. ما ينفعش ما تبقاش واثق في اللي حواليك، ما تبقاش واثق في أقرب إنسان لقلبك. خلينا نقول نفترض الثقة ولكن بحرص. أما الناس القريبة منك جدا أنت مش متوقع منهم الخذلان، وإلا هنعيش حياة كئيبة جدا. يلا. لم يكن السم مرا، كان دافئا حلوا ومقدما بيد قالت يوما أنا أمانك. الله عليك. من بسيمة رمضان. الواحد مننا بيحارب دماغه كل يوم علشان ما يستسلمش لفكرة انه مش عارف يعيش زي ما بيحلم. من زينب محمد. بص يا زينب، محدش عارف يعيش زي ما بيحلم. يعني خلينا نكون صرحة وأمنا مع بعض. حضرتك مش عايشة في النمسا ولا في النرويج ولا في الدنمارك ولا في البلاد اللي هي الاسكندنافيانز الجميلة، اللي هي الناس فيها ما عندهاش مشاكل لدرجة من قلة المشاكل بيجي لها ديبريشن وتنتحر. لا، احنا بقينا بنحلم بس ان احنا نصحى تاني يوم الصبح من كتر الخذلان في امور كتيرة جدا في حياتنا. يعني في حالة كده من الخذلان كمان، او الاحساس بالخذلان والحزن الداخلي عند الناس. فما تقوليش الواحد مننا بيحارب دماغه كل يوم عشان ما يستسلمش الفكرة انه مش عارف يعيش زي ما بيحلم. لا، الواحد بيحارب جسمه كل يوم عشان يفضل يمشي في الشارع من غير ما يستخدم دماغه خلاص، لان لو استخدم دماغه هيطق يموت. فيبقى خلاص انا عايز اوقف دماغي ومشي جتتي تمشي في الشارع تنزل تشتغل عشان تجيب فلوس تأكل العيال، وضع طبيعي خلاص. يعني ما تفكرش كتير بقى، خلاص الموضوع خلص كده. صباح الخير مستر أسامة، يا رب تكون بخير. الخذلان ممكن يكون من القريب، الصحاب. الخذلان بيجي بعد ثقة كاملة من طرف لطرف. حاجات كتير بتعدي إلا الخذلان لو كان من الحبيب. ممكن أسلم على شفيقة وبقول لها صباح الخير من بشوي. الحب الصادق لا ينزع من القلب رغم الخذلان. في فرق جدا ان الحب ينزع من قلبك او الحب يشوه داخل قلبك، وهو موجود بس اصبح حب مشوه، اصبح حاجة مؤلمة. يعني ما بيبقى عدم وجوده الطف بكتير. الخذلان اصعب حاجه على النفس، خصوصا لما تحب بكل اخلاص وتعطي وتعطي، ربنا يبعده عنا. حب أقول لخطيبي مصطفى أنت العالم الجميل بتاعي، وزي ما بتقولي أنا هدية ربنا ليك، أنت كمان هدية ربنا ليا، وخليك على يقين أن عمري ما هغزلك ولا هتخلى عنك، ولو الكون كله باعك أنا أشتريك وأحطك في عيني. ربنا يديم بيننا كل جميل ويجمعنا قريبا بالفرح والخير والإخلاص، ويجعل بيننا طيب زي القلوب، يجعل بيتنا طيب زي قلوبنا يا أطيب وأحن قلب من بندقة. الخزلان الحقيقي ليس في أن يرحل الناس، بل في أن يرحلوا في اللحظة التي تكون فيها بأشد الحاجة إليهم. لا بقى محمد يا جاد، الخزلان الحقيقي مش بس أن الناس ترحل، لا، الخزلان الحقيقي أن الناس أنت تشعر أو تشوفهم رحلوا هما موجودين، يعني هما لسه قدامك ولكن رحلوا. ده وجع القلب اللي أكبر بقى يعني. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي الجميل جنرال إذاعة أسامة منير. ضحي واسعد ناس كتير، وما تحزن اوعى تشكي، قول تملي انك بخير، اوعى تضعف يوم وتنسى ان ضعفك شيء خطير، حتى لو يخونوك سامحهم، ليه تخاف ربك كبير لو جميع الناس تخونك، وان مفيش مخلوق يصونك، وانعدم صوت الضمير، كل اعمالك ده كنزك والنجاة يومنا الاخير. خالص تحياتي الشاعر محمد ابو راشد العرباوي، تحياتي يا محمد والله على الكلام الحلو. صباح الورد يا دكتور، ويومك جميل كله خير وبركة ورزق من الله على حضرتك وأسرتك وكل أحبابك. بعد إذن حضرتك ممكن أرسل سلامي لابني يعني زلط، وأقول له إني وإخواته وأولادهم كلنا الحمد لله بخير وبيسلموا عليك، ومش ناقصنا غير وجودك معنا قريب بإذنك يا رب. ربنا معك أنت وكل اللي زيك، وربنا يفرجها عليكم. بعتذر لحضرتك على الإطالة خالص، الرسالة من الحاجة أم وائل. عندي رسائل تانية كتير، حاول النهاردة أقرأ اكبر عدد من الرسائل، بس عايزين برضو نستقبل تليفونات. خلونا نقول الو. ايوه الو، مساء الخير، ممكن تعلي صوتك شوية؟ اهلا بيك، ازيك؟ انت التليفون تكلميني من سماعة ولا من التليفون على طول؟
1: لا، من التليفون على طول.
0: طيب ايوه كده صوتك بدأ يظهر.
1: تمام.
0: طيب تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا بلاش.
0: طيب كم سنة؟
1: 24.
0: مرتبطة؟
1: هو انا مخطوبة.
0: مخطوبة عن حب ولا خطوبة تقليدية؟
1: لا لا، عن حب.
0: طيب احكي لي ايه المشكلة؟
1: حضرتك هي القصة ابتدت، هي اول حاجة المشكلة مش الخطوبة. المشكلة ان انا احكي لحضرتك القصة من الاول. انا من حوالي سنتين تقريبا قلت انا وعمي كنا بنحب بعض، وكنا متفقين على الجواز، وكنا بنكلم بعض عادي. فالمهم ان هو كان اول اسبوع ان هو عايز من الجيش كان هنقرا فتح على طول. كنت طبعا كنت بكلمه من عند واحدة صاحبتي. صاحبتي دي اكبر مني بثلاث سنين.
0: اكبر منك بثلاث سنين، بتكلميه من عند صاحبتك ليه؟
1: وانا في الوقت ده ما كانش معايا تليفون. على طول كانت قاعده معايا. هي كانت اكتر من اختي. ببص في التليفون، بقلب في التليفون بتاعها، لقيتها مسجله باسم اميره.
0: ممكن مسجلاه باسم اميره علشان ما حدش يعرف.
1: هي اللي مسجلاه.
0: ما انت بتكلميه من عندها.
1: ايوه.
0: هي برضو عايزه تبقى مسجله النمره، عايزه تبقى عارفه ايه الحكايه.
1: لا، هو لما جيت سألتها قالت لي لا، ده مش هو، ده الرقم. ده مش هو، ده رقم حد تاني. فأنا من هنا ابتديت أشك في الموضوع. فرحت أخدت الرقم من وراها ورحت اتصلت بيه، طلع هو. فأنا بقول له حصل، يعني بحكي له اللي حصل وكده. قال لي أصل أنا بتصل بيها ومكالمات الفجر، يعني بتكلموا الفجر. كلمني الساعة 7 الصبح والساعة 6 الصبح، بيفضلوا مكالمة 3 4 ساعات.
0: هو قال لك إن هو بيتصل بيها؟
1: نعم؟
0: هو قال لك إن هو بيتصل بيها الفجر؟
1: لا، وأنا شفت كمان المكالمات.
0: يعني هو اعترف.
1: وهي جت راحت حكيت لي طبعا إن هما بيحبوا بعض. بيحبوا بعض من 3 شهور. واتفقوا على الخطوبة، كل حاجة تمام. طبعا بتكلم انا اتفاجئت باللي حصل. فرحت بصراحه ما بينتش وما بينتش يعني اي حاجه، وحسيت خلاص ان انا لازم ابعد. فعلا بعدت وقعدت فتره، لقيته طبعا بيبتدي يتصل بيا تاني. يغزني بقى يعني، المهم لازم ايه ان انت تيجي تستعدي للفرح بتاعنا وهي وكده وتعملي التحضيرات. قلت له تمام حاضر. قعدت بقى طبعا، انا قعدت فتره كنت تعبانه نفسيا، متدمره نفسيا جدا. فجيت ركزت على شغلي وركزت على حياتي، ربنا اكرمني واحد خطبنا. جه الايام ديت بالظبط، جه الايام دي بالظبط بقى يبعت لي رسائل وعايز بيقول لي انا مش هسيبك، انا هفرجك، انا هعمل ايه، انت اتخطبتي لواحد غيري، انا هفرجك.
0: هو عايز منك ايه؟ هو مش راح حب صاحبتك وقال لك هنتجوز؟
1: نعم.
0: هو مش راح حب صاحبتك خلاص وبقى في علاقه بينهم بيقول لك تعالي حضري نفسك عشان تحضري الفرح؟
1: لا هو ما خطبهاش اساسا.
0: بس يعني هو على علاقه بيها؟
1: ولا على علاقه بيها، تبعها ورجع قال لي حقك عليا قبل ما تخطب. قال لي حقك عليا، انا ما كنتش قاصد. وطبعا الكلام اللي قاله وقتها كان يعني كان حاجه جرح كبير قوي. فجي دلوقتي بعت لي رسائل وبيتصل بيا حبيبني، انا مش هسيبك، انا هخرجك، هعمل ايه. انت طبعا قال كلام كتير فاضي، كلام قليل ادب. تمام. فانا لما جيت اتكلمت واشتكيت عمي زعل ان انا شتمته وان انا بهدلته.
0: عمك زعل؟
1: بابا
0: زعل انه ايه؟ انه معرفش يربي ابنه؟
1: ان انا شتمته.
0: ما انا بقول لك زعل انه معرفش يربي ابنه.
1: هو بقى مش مصدق ان ابنه عامل كده خالص، مش مصدق اي حاجه من اللي حصل. فطبعا دلوقتي ابنه راح اللي هو ابن عم ده راح بيبعت رسائل لخطيبي. انت اللي فرقت ما بيننا، انت اللي بعدتنا عن بعض، احنا بنتكلم بعض وانت اللي بعدتنا. طبعا عامل لي مشاكل كتير. طبعا كل ده وجي ساعه شبكتي برضه حاول يمسك ايدي كذا مره. وجي طبعا بقى يرقص معايا، انا كل ده فاكره ان هو ابن عم عادي يعني.
0: جاي في شبكتك بيرقص معاكي عادي، بيرقص معاكو. وانت فاكره انه ابن عمك، انت نسيتي ان انتوا كنتوا بتحبوا بعض؟
1: بص هو انا ما نسيتش، بس انا قلت خلاص كل حاجه راحت لحالها. فطبعا لما حصل بقى الموقف ده، هو جه قال لي في حد بيبعت لي رسائل وابعد عنها ومالكش دعوه بيها، عايزه افرق ما بينكم، انا عايزك تسيبها. طبعا جه الرقم الغريب اللي هو بيكلمني منه ده، يرن عليا من ارقام كتير غريبه، لدرجه ان هو من كام يوم رن على مامتي وقال لها في انا الاول، هو الاول قال لها اسمه، بعد كده راح قال لحد يكلمها يقول لها اصل انا كنت شغال مع بنتك وبنتك كانت بتقول لي ان انا اخطبها.
0: ومامتك ما عرفتش صوته؟
1: ماما طبعا اتكلمت، ماما عشان عارفه كل حاجه، انا بحكي لها لكل حاجه. فهي طبعا ردت. انا مش عارفه اعمل ايه يعني، حاسه يعني انا بعد كل ده انا اللي غلطانه. تقول لها بنتك اللي خانتني، بنتك اللي زعلتني، وبنتك اللي
0: اخطبتني. بقول لك ايه، واحد بالاخلاق ده مطرح ما يحط راسه يحط رجليه. مطرح ما يحط راسه يحط رجليه، ده خلاص ما يلزمكيش. مش خطيبك راجل محترم وبيحبك؟ شكرا. انت ربنا انقذك من واحد اساسا يعني مش مظبوط، مش عايزين نقول حاجات مش لطيفه على الهواء، مش مظبوط. وكنتي انت كمان غلط لما كنتي بتكلميه من تليفون صاحبتك، دي كان تصرف برضو منك.
1: يعني كنت عيله شويه، يعني كنتش برضو
0: خلاص، كنت عيله وهو كان تافه واثبت تفاهته والموضوع خلص على كده. يبقى شكرا، صفحه وقلبناها.
1: أيوة.
0: باب واتقفل. انما يقعد بقى يقول لك انا هعمل واعمل، قولي له كده ببساطه مطلقه، قولي له بص يا حبوب، المهم حاجه انت تامني خطيبك وتفهميه قد ايه الموقف كان ايه عشان يبقى عارف، عشان ما يحصلش مشاكل. وبعد كده يقول لك اي حاجه، قولي له بص انا هقول لك على حاجه، يعني هقولها لك بمحبه علشان برضو انت تبقى عارف قد ايه انت غالي عندي. هيقول لك ايه؟ قولي له مطرح ما تحط راسك حط رجليك، مش عايز اسمع صوتك تاني، واقفلي السكه في وشه.

0: ليس مؤلما أن تنتهي قصة حب، بل أن تنتهي على يد من أقسم يوما أنه لن يتركك. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الخذلان. ليس مؤلما أن تنتهي قصة حب، بل أن تنتهي على يد من أقسم يوما أنه لن يتركك. شيء مؤلم حقيقي أن بتبقى أنت مدي ثقة متناهية وحاطط ثقتك في إنسان بشكل مبالغ فيه، وفجأة تاخد ألم. في ناس يقولك إيه، أنا خدت ألم فوقني. لا، ده كده أنت خدت ألم تولك. ده الفرق بقى، أنك تاخد ألم يفوقك وتحس أن أنت اتخزلت، أو تاخد ألم يتولك تبقى قاعد شهور وفي بعض الأحيان سنين ما أنتش عارف إيه اللي حصل. ليس مؤلما أن تنتهي قصة حب، بل تنتهي على يد من أقسم يوما أنه لن يتركك. صباح الورد يا أجمل أسامة في الدنيا. أحب أقول لزوجي الغالي أبو نور كل سنة وانت طيب وبألف ألف خير وسعادة، ويا رب بمناسبة عيد ميلاده، وقول له أنا بحبه أكتر من نفسي، ربنا يخليك ليا، من فضلك اقرأ الرسالة. يا رب تكون وصلة الرسالة لأبو نور، وكل سنة هو طيب وعقبال مليون سنة. صباح الورد عليك يا أستاذ أسامة، ممكن أعمل إهداء لمرات أخويا وأقول لها ربنا يخليكي ليا، ما تزعليش مني، أنت عارفة بحبك قد إيه. أم غزال وتمارة اللي مطلعة عيني، بس بحبها قوي، جرحوك يا قلبي. صباح الخير عليك يا بروفيسور الحب، لا تغرك العشرة التي تدوم سنين، لأن موقف بسيط يفتح لك العين ويظهر لك أن عشرتهم كانت صنع الصين. سامح ناصر. والله سامح، صنع الصين دلوقتي بقى حاجة كويسة جدا. يعني خلونا أقول، زمان قوي قوي أنا كنت صغير جدا، أول ما طلعت ظهرت العربيات الياباني، فالناس كانت تقول لك يا راجل أنت ياباني، يركب ياباني. كان بقى بيركبوا ألماني وبيركبوا أمريكاني وبيركبوا إنجليزي وبيركبوا فرنساوي كده يعني. فجأة انتشرت العربيات الياباني برضو، وأنا كنت شاب كده بدأت تظهر العربيات الكوري، فبدأ يقولك لا لا دي ياباني، ده حاجة تانية، حتى الأجهزة الكهربائية. وإنما دي كوري، مش وحشة يعني، شغالة حبتين. بدأ يظهر بقى عربيات تانية، إشي ماليزي على مش عارف، يقولك لا دي كوري، ده كوري أصلي. طب والياباني يا جماعة؟ لا الياباني ده في حتة تانية. دلوقتي ظهر الصيني مروق كل العربيات اللي موجود. طبعا في ناس تجار عربيات وبتاع فاهمين عني شويه، هيقولك لا مش، بس يعني ما صيني اصلي بقى، صيني اصلي دلوقتي يا سامح، عادي زي الفل يعني. طيب صباح الخير يا استاذ اسامه، لا تبالغ بالحب ولا تبالغ بالاهتمام والاشتياق، فخلف كل مبالغه صفعة خزلان. وعايز أقول لأخوي وحبيبي دكتور محمد بكر المنسوب أبو سعدة، ما تزعلش مني وأنا بصالحك على الهوى أهو، مع إنك خزلتني، ومبروك يا أسامة على الأغنية الجديدة بتاعت حضرتك، وتحياتي ليك يا أسامة. أنا مصطفى من المنصورة. تحياتي يا مصطفى، ربنا خليك. أنا ما عملتش أغاني جديدة مصطفى، أنا كل الحدوتة إن بس أنا كنت عامل 9 أغاني في كل ده قبل، يعني منهم نسبة قبل أنا والنجوم وهواك ما يبدأ، وعملت مثلا غنوتين 4 حاجة كده بعد أنا ونجوم هواك، والسنة اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت عملت غنوة، واللي قبلها غنوة بتاع. الأغاني دي كانت مركونة عندي، بس نزلتها بقى على سبوتيفاي وعلى أنغامي وعلى أبل ميوزك وعلى الحاجات دي مش أكتر. وادعي لي أعرف أعمل أغاني جديدة، والله ما لقي وقت تهرش عشان تقول لي أعمل أغاني. وبمناسبة الأغاني، أنا عندي حوالي 27 غنوة جاهزين ان انا اخش اغنيهم، انا ما عنديش وقت، والله ما عندي وقت، لان الحدوتة دي محتاجة تركيز ووقت وراحة بال واحساس ودنيا تانية، والواحد بقى مع الاسف ما بقاش زي الاول يعني. صباح الخير يا استاذ اسامة، كلام جامد بس نفسي تعمل لنا حالة عن الاهمال. احمد حسين مثيلي على سيد فتحي والعمدة رجب دغري. حاضر. الإهمال. الإهمال ده عملناه 30,000 مرة ويستحق يتعمل 30,000 مرة تاني. يعني الحزن قد تسببه الظروف، أما الخذلان فينشأ من سقوط الثقة، لذلك يبقى أثره أعمق من أثر الحزن العابر. من مصطفى السعيد. يسعد صباحك بكل خير وإن شاء الله يومك جميل. في زعل كده بيخليك ساكت، لا بتعاتب ولا بتلوم ولا بتهتم بأي حاجة. من ديدي. تقول أنا ديدي. صباح الخير يا أستاذ أسامة، أنا إسماعيل من الأقصر، أنا بحبك جدا وبسمعك من زمان، حب أصبح عليك وعلى أخويا عبدو أبو مغازي، صاحبي وأخويا وحبيبي، وربنا يسعدك يا أس. من إسماعيل باشا. صباح الفل يا سمعة. صباح الخير يا أستاذ أسامة، كلام الحلقة النهاردة حلو قوي، تحياتي لحضرتك، وحب أهدي إهداء لحبيبتي ومراتي وكل ما ليا ندى. من إسلام عباس. يا رب تكون سمعة الإهداء يا إسلام. صباح الخير يا دكتور أسامة، أصعب حاجة في الدنيا إنك تحب حد حب لا يوصف، وكنت مستعد تضحي بعمرك كله علشانه، وبعد كل ده تغزلك حاجة بتوجع قوي قوي والله العظيم. من إسلام أبو علي أبو تيا ميت غمر. الخزان الحقيقي هو إنك تمنع شخص كل ثقتك وتكتشف في النهاية إنك كنت لوحدك وخسرت الرهان. محمد جاد. ممكن يا محمد طبعا. طيب حاضر حاضر حاضر اوكي. ما تعودتش ابقى مؤذية مع حد اذاني. انتقامي الوحيد هو اني مش هلمحك في حياتي تاني، مش هتعتبر ليك وجود على الدنيا اساسا. لو وقفت على رمش عيني مش هشوفك برضو ولا هتقبلك. من وليد. طيب مثلا افتراضية ان دي مراتك وحصل وقالت لك ما كنتش قادر اكمل معاك، هل هتقبل انك تستمر؟ مش فاهم. استنى تاني يا يوسف اقراها تاني. العربي اصله ايه؟ بعافية شوية. طيب مثلا افتراضية ان دي مراتك يعني حصل وقالت لك مش قادر اكمل معاك، هل هتقبل ان تستمر؟ لا، واحدة قالت لي مش قادر اكمل معاك، استمر ازاي؟ واحدة مش عايزاك، هتضغط عليها ازاي؟ انت ممكن بس في الاول نخش في نقاشات ايه الحكاية وايه اللي حصل، لانك تبقى عايز تعرف ايه اللي حصل، ولو انت اخطأت في شيء تصلحه وخلافه. انما قالت لك مش عايزاك، دي برضو ازمة كبيرة جدا. لا، مش عايزاك يعني مش عايزك. طيب صباح الخير يا أستاذ أسامة، يا ملك الرومانسية والسعادة، منور الدنيا كلها ودايما ممتعنا بنصائحك الجميلة ووقتك الغالي، أحلى ساعتين في الأسبوع كله يا ملك الحب. من أيمن عادل. تحياتي يا أيمن، ربنا يخليك يا حبيبي، ما تحرمش منك أبدا. طيب هبة سيد من الفيوم، دايما بتبعت لنا هبة، 37 سنة، متابع حضرتك من 19 سنة، بتقول ماليش حد غير حضرتك. أوكي أنا تحت أمرك. تقول أنا حرفيا بموت وتعبانة والله العظيم متدمرة، بتظهر اني كويسة وقوية ومن جوايا بتقطع وبموت، اتظلمت ومقهورة والله بموت والله، خطيبي سابني وكسر لي قلبي وطلع وحش، وللأسف شخصيته متكبرة من النوع اللي ما بيعترفش بعيوبه وبغلطته، ومش قادر انساه. ازاي اتخطى ده؟ نعمل ايه في الحالات اللي زي دي؟ ندي امان وثقة في الاخر نقع على دماغنا ونموت واحنا واسمنا عايشين. بص يا هبة، من الواضح ان مشكلتك دي بقالها كتير ومستمرة معاكي. طول ما انت فاكراه وعماله تبعتيلي رسايل في نفس السبجكت نفس الموضوع، مش هتعرفي تطلعيه من دماغك. اللي عايز ينسى حد بيشيله يرميه في الزباله، خلاص شاله من خطته، كل ما يجي في باله يقول لا مش هفكر في الموضوع ده، موضوعه مات وخلص. انما طول ما انت قاعده بتاكلي في نفسك وبتفكري فيه، عمرك ما هتعرفي تنسيه. فطلعيه من دماغك خالص، وقولي كده ايه، بيدي لا بيدي عمرو، انا هشيله مش عايزاه خالص. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: انا مبسوطه جدا انا بكلم حضرتك، يعني انا بتكلم على فترات.
0: انا سعيد انك معايا.
1: ربنا يخليك
0: ربنا
1: والله.
0: خليك.
1: انا اصلا متابعاك بقالي 18 19 سنه، ما كنتش
0: يا خبر ابيض
1: من اول برنامج تقريبا يعني.
0: ربنا يخليك يا رب.
1: الله يخليك.
0: طيب
1: بس يعني يا ريت اسمع بالنصايح بس. تمام هتهزق في المكالمه دي؟
0: لا لا خالص خالص، لا خالص ما فيش كده. احكي لي قولي لي بقى الاول، تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: بلاش.
0: طيب كم سنه؟
1: 29.
0: طب احكي لي، مش هسالك مرتبطه ولا لا، انت هتقولي كل اللي عندك.
1: تمام. هو انا يعني في حياتي دي كلها بس حبيت شخص اربع او خمس سنين كده. يعني قبله مثلا كنت اتعرفت على ناس او كده، بس لا هو ده اللي انا فعلا كنت بحبه وكنت عايزه ان انا اكمل معاه. وبس احنا كنا مختلفين عن بعض تماما، شخصية والطباع وكل حاجة. مش بقول مين احسن ومين اوحش، بس احنا كنا مختلفين. هو ما كانش يعني هو مش وحش، بس هو يعني في اشخاص اللي هي بتبقى متمسكة بمبادئ وعادات وتقاليد معينة وكده، وانا كنت شخص عشوائي عادي يعني، بس مش بعمل حاجات غلط، بس اللي هو الطبيعي يعني عادي. فالمهم حاولنا مع الوقت ان هو حاول يظبط حاجات ويعلمني مثلا حاجات معينة، لبسي يتظبط بطريقة احسن، وشوية كنا نتخانق وشوية نبقى كويسين. فالموضوع ده يعني اخر ارتباطنا الرسمي شوية، لان احنا كنا دايما نختلف مثلا ونقول طب خلاص احنا مش متوافقين مع بعض، بعد كده نرجع تاني. المهم الموضوع بقى رسمي، وبعدها برضو اختلفنا لدرجة ان احنا يعني سيبنا بعض، كان خطوبة يعني وبعدها سيبنا بعض. فالموضوع بقى فيه اهل، فهم بقوا يعندوا مع بعض، دول ودول بيعندوا مع بعض، اللي هو عند شغل عيال بقى انتوا كل شويه تسيبوا بعض وترجعوا كده.
0: هو ابوه وامه شالوا الموضوع جواهم وولعوه، وانت عندك هكذا وسخنوا الاهل كرهوا بعض.
1: فهم او فينا ان احنا بنلعب يعني. المهم فجينا يعني في اخر موقف بقى، ده كان لسه من شهر مثلا او ثلاث اسابيع، اختلفنا وخلاص قلنا خلاص مش هنكمل. نفس الوقت ده تقدم لي حد وفقت.
0: وافقتي ليه؟ عشان انت بجد كنت قررتي انك تغيري الحياه وتكملي، ولا وافقتي عند
1: وافقت اللي هو طب خلاص يعني انت خلاص مش هتعمل حاجه وانا مش هعمل حاجه، فخلاص كل واحد بقى يشوف حياته. انت قلت لي خلاص مش هنكمل المره دي، فانا فعلا هسمع بقى الكلمه ومش هرجع لك زي كل مره.
0: وعن اقتناع؟
1: هو مش اقتناع قوي، بس هو كان الموضوع فعلا معايا عند.
0: انا قلت لك عند
1: وعملت بلوكات بقى. وانا عمري اصلا كنت عملت بلوكات، كان كل مره انا اللي بحاول ارجع. المهم بقى الشخص اللي هو كان متقدم لي ده هو حد مسافر مش موجود اصلا يعني، هو بس كان موجود اسبوع. عملنا خطوبه وسافر. طبعا انا ما اعرفش عنه حاجه ولا كنت عارفه عنه حاجه. الموضوع بس كان بالنسبه لي ان هي حاجه مناسبه ظاهريا بس، يعني بالنسبه لاهلي وليا حاجه مناسبه. بعد كده اكتشف يعني سالت بقى بعد ده بعد ما كان سافر يعني، سالت بقى عن اهله وعنه مش عارفه ايه، فعرفت ان هو شخص سلبي ومامته هي متحكمه في كل حاجه. حتى هو في الاتفاقات معانا هنا كانت مامته هي اللي بتتكلم مش باباه ولا هو.

0: مش مناسب ليكي بعيدا عن الاولاني، وحاسه ان هو انسان ما عندوش شخصيه وانك هتعيشي حياه مش مظبوطه وهتتضايقي وهتتقرفي وخلافه، يبقى بلاش منه، ولازم اهلك يكونوا عارفين. فانت لازم تشوفي المواقف اللي بتحصل منه، وعلى هذا الاساس
1: مش مواقف، يعني هو شخص مش موجود اصلا. انا هعمل المواقف دي ازاي؟ هو المفروض ان هو مسافر دلوقتي كذا شهر، هيرجع على الفرح.
0: بس بيكلمك في التليفون وبتدردشوا مع بعض وخلافه.
1: بس هو ما فيش بقى اصلا لغه حوار بيننا خالص. يعني انا شخص في شرق وهو في غرب، انا في شخصيه، هو شخص اللي هو خلاص تمام ماشي اللي انت شايفاه، طب انا هنام دلوقتي، طب انا ما فيش حد بتعامل معايا، ما فيش حد موجود.
0: طب ما هو برضو الاولاني عشان اكون امين معاكي، انتوا ما عرفتوش تبقوا على خط واحد.
1: بس هو انا يعني كان بيكون الغلط اكتر من عندي، يعني انا اللي خليت يحصل مني مواقف هو يمسكها عليا،
0: وهو ما عرفش يحتويكي وما عرفش يظبط الدنيا. ما هو لو برضو كان انسان صح كان عارف يحتويكي وكان كنتي.
1: مشكلتي ان انا برضو شخص عنيدي، مش سهل ان انا اغير حاجه.
0: انت يعني لو كنتي بتحبيه حب صادق قوي جدا ما كنتيش عانيتي معاه.
1: لا والله انا بحبه، بس الفكره ان انا عندي شخصيتي كده، يعني مستحيل ان انا اخلي حد يجي جنبها او يلغيها.
0: طيب يعني انت عامله زي ام العريس. يعني انت بتشتكي من العريس ان امه شخصيتها قويه وهي ست هي راجل البيت، انت شخصيتك قويه وعايزه تبقي انت كمان لما تتجوزي راجل البيت.
1: لا مش عايزه والله ابقى راجل البيت، بس انا يعني عايزه، انا ماشي كمان هسمع كلام كل حاجه، بس مش يبقى اوامر وحاجه تلغيني انا.
0: مش فكرة يلغيكي، ما هو النهارده اللي بيقولك حاجة، هو مش فكرة عايز يلغيكي ولا هي أوامر، فكرة إن ده مناسب ولا غير مناسب. أنت فاهمة قصدي؟
1: هو الفكرة إن هو كان من الأول أصلاً بيفضل يقول إحنا مش مناسبين، أنت هتعرفي تبقى الشخص اللي هو يكمل معايا. أنا كنت بفضل أقول وأنا هعمل وهسوي، بس ما كنت لما باجي في الموقف فعلاً ما بقدرش أعمل كده.
0: طيب ما هو ده مش هتقدري تعيشي معاه ولا تكملي معاه، وهتبقى حياتك كلها صراعات. والتاني اللي انت مش مستريحاله ممكن تبقى حياتك مع دمها تقيل، لانك مش حاسه ان هو الشاب اللذيذ الروش اللي بيضحكك اللي فيه بينكم لغه حوار. انت عايزه رايي؟ لا ده ولا ده؟
1: انا قلت كده، يعني انا قلت لو ابقى لوحدي كده اريح دماغي، يبقى انا مضغوطه، انا حاسه ان انا مضغوطه.
0: بس عايزه اقول لك حاجه، مش معنى ان لا ده ولا ده اول ما تسيب التاني ترجعي للاولاني، لا هتاخدي قرار ان لا ده ولا ده يعني لا ده ولا ده. لو الدنيا اتقلبت بعتلك ورد، بعتلك فل، بعتلك تمثال رمسيس لحد البيت، لا ده ولا ده، شكرا خلاص، وهبتدي من اول وجديد. اهدى كده واخد وقتي افوق وقرر انا عايزه ايه، لحد ما الاقي انسان فعلا احس من ناحيته بمشاعر طيبه، بحس ان دمه خفيف، اقبله ويتقبلني وتبقى الامور تمام.

الحب الصادق يداوي الجراح، أما الخذلان فيترك ندوبا لا يراها أحد. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الخذلان. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM.

0: الخذلان بيوجع القلب وبيعصره، ودايما بيجي من اغلى الناس ورسالتهم، ورسالته دايما السند والدعم والحب من رب الناس مش الناس. اللهم انت القوي قوينا، اللهم انت الغني اغننا بك عن من سواك. الزناتي خليفة. لا تندموا على حب او معروف او خير قدمتوه لاحد ولم يكن يستحق، وكونوا دائما معتزين بنقاء قلوبكم، واياكم ان تلوموا طهارتكم. محمد ابو راشد العقبي. الله يا حماد. صباح الخير يا أسامة. أصعب حاجة الخزلان الحقيقي إن الواحد يعمل كل حاجة وفي الآخر يبقى ما عملش أي حاجة، وتمر السنين وتكتشف إن كل حاجة عملتها اتنست، والشخص اللي كنت معاه اتغير، والنسخة اللي حبيتها ما بقتش موجودة خالص. أنا فاكر بعتلك من كام سنة وإنت قلتلي ابعد، وأنا بعدت وكنت موجوع، وحاليا لما حصل واتكلمنا تاني بعد ما فركشت لقيت شخص تاني خالص غير اللي حبيتها، وحقيقي زعلت، بس قلت انا اصلا ما حبيتش من الاول. من محمد. والله محمد انا سعيد يعني انك قدرت تتغلب وتطلع من التجربة، وكتير جدا بعد ما بنسيب الناس ويعني العلاقة بتنتهي اللي بيننا وبين شخص معين، وبننهي العلاقة وبنمشي، بنفضل متذكرين وشايلين جوانا بعض الحاجات، متخيلين ان يعني اللي كنا عايشينه في شبابنا وفي طفولتنا هو ده اللي متخيلين ان هو ده اللي موجود، ولكن مع الزمن لما بتختفي فجأة وبتظهر تاني بتكتشف يا انا قد كده كنت غبي، انا قد كده ازاي حبيت الانسان ده بالشكل ده. يعني دكتور أسامة، نفسي من خلال البرنامج اقول لخالي وائل شيتوس ان هو اخويا وحبيبي وسندي، واني فخورة بيك يا نور عيني الخال الحنين رزق، وانا عندي خال حنيته بالدنيا، اخويا وحبيبي ومش خالي وبس، من ديدي. ربنا يخليهولك وربنا يفرحكوا دايما. تعاتبه بينك وبين نفسك آلاف المرات كل ليلة وهو لا يتذكر أنه أوجعك. من سامح ناصر. الندوب لا يراها أحد فعلا، ولكنها مؤلمة جدا، وده يعلمنا أن نعطي الحب لمن يستحق. تحياتي لحضرتك من رحاب حمدي. بص يا رحاب، اوعي تتخيلي أن الندوب لا يراها أحد. أنت لو متخيلة أن لا، أنت بتبقي شيء حاسة من جواك أن محدش شايفها، انما بتبقى باين عليك. استاذ اسامه، مفيش حب صالح، كله بتاع مصالح. والله يا ريتك كنت قلت اسمك، انما انت بعتلي الرساله كده بس. انا مفيش حد عرفته الا وخذلني، وكل ما الواحد يكبر ويقول انه فاهم يلاقي نفسه لسه مش فاهم حاجه، ولسه برضو بيتعلم. بس لحد امتى؟ من رغدة سيف. مش بيقولوا يا رغدة يموت المعلم وهو بيتعلم؟ اوعي تتخيلي ان في انسان على وجه الارض ممكن يكون اتعلم كل حاجة، لا، بالذات في العلاقات الانسانية، لان العلاقات الانسانية دي ملهاش كتالوج، بحر، فهنشوف فيها العجب اول باول. يعني فعلا الحزن أشد من الزعل، لما بنزعل عادي بنتصالح، إنما الحزن ده بيعلم جوانا ويسيب أثره مهما رجعنا اتعاملنا عادي، بيكون في حاجز كده مش بنعرف نتخطاه. من سمح. أتدري ما الخذلان؟ أن تظن أنك لا تهون وتهون. من أماني رشدي. الله يا أمين. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة. الحمد لله تمام. إزيك؟
1: الحمد لله تمام.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: بلاش.
0: طيب كم سنة؟
1: 32.
0: مرتبطة؟
1: متجوزة
0: عن حب ولا جواز تقليدي؟
1: جواز تقليدي.
0: جواز تقليدي. طيب احكي لي، بقالك قد ايه متجوزة؟
1: 13 سنة.
0: عندك أولاد؟
1: معايا بنتين وولد.
0: ربنا يخليهم لك. طب احكي لي المشكله ايه تحت امرك.
1: المشكله انا البني ادم اللي كان معايا دوت، انا حاليا في بيت بابايا، بعد ما شقيت وتعبت وهو كان بيقعد في البيت بعد لكل دوت بقى يجي يقول لي لا الشغلانه اللي انت بتشتغليها ديت ما بتجيبش همها، لا انت طلعي اوردرات الاوردر نص ساعه ب 1000 جنيه.
0: ثانيه واحده عشان افهم. هو كان قاعد في البيت ما بيشتغلش وانت اللي بتشتغلي؟
1: اه.
0: وانت اللي بتصرفي على البيت؟
1: تمام.
0: حلو قوي. كنت بتشتغلي ايه؟
1: كنت بشتغل بنضف في البيوت.
0: طيب ايه بقى اطلعي اوردرات دي؟
1: اكيد انت فاهمها.
0: اه يعني هو الراجل قال لك اطلعي اوردرات عادي؟
1: اه.
0: اه وبعدين؟
1: لما قلت له ايه اللي انت بتقوله دوت قال لي هو ده اللي بتجيب الفلوس.
0: آه.
1: وما سجلت له المكالمة الكلام ده كله وسبته ومشيت. بقى يقول عليا كلام مش كويس اللي انا بروحش وبتعامل معه.
0: خلاص ما انا فهمت هو بيقول عليك ايه. طيب اه انت انت دلوقتي سايبه البيت بقالك قد ايه؟
1: 8 شهور.
0: ما ترجعهوش تاني؟
1: لا مستحيل، مش عشان ارجع تاني لان هو حط الاولاد قال لك انا مش عايزهم ميلزمونيش.
0: ولا هو ولا يلزمهم، ولا لما يكون راجل، راجل ايه بقى، لا مش راجل، لما يكون مخلوق بالمستوى المتدني ده للاخلاق، ويعني الجسد جسد راجل ولكنه مفتقد للنخوة ومفتقد للرجولة ومفتقد للشرف ومفتقد للدين ومفتقد للصح ومفتقد للعقل ومفتقد لكل شيء، ده لا يجوز ترجعيله. اوردرات ايه اللي تطلعيها؟ ده خلاص شكرا يا فندم، شكرا، ده خلاص كده خلصان، ده خلص الموضوع، خلص. قال بقى عليكي ما قالش عليكي، اتشالت، هبد، عمل اي حاجة، ده خلاص ده خرج من قاموسك، ده ما يلزمكيش تاني، الموضوع انتهى.
1: هو ما يلزمنيش تاني، المشكله ان هو شوه صورتي.
0: يشوه بقى ما يشوهش، بكره الزمن يثبت ان هو الانسان مش مظبوط. وانت اظن معاكي المكالمه متسجله، اللي يقول لك ده قال عليكي وقال عليكي، قولي له طب اسمع اهو اللي قال عليا بس، والكلام هينتشر، هتلاقي ده اللي سمع مكالمه مره قالها لزميله، قالها لصاحبه، قالها لقريبه، قالها لخاله، هيقول لك لا ده انا سمعت بودني المكالمه اللي هو بيقول لها اطلعي اوردرات، وهي رفضت وراحت قعدت عند ابوها. انا مش عارف يعني ايه، يعني انت متجوزه قلتي بقالك كام سنه؟
1: 13 سنه.
0: في ال 13 سنه دول ما بينش كرامه، ما اشتغلش، ما صرفش على البيت؟
1: هو كان موظف واترفض.
0: اترفض ليه؟
1: عشان بيشرب مخدرات.
0: اه. وجاب منين فكره اطلعي اوردرات دي؟ جات له منين يعني؟ يعني هل مثلا
1: هو كان قاعد معايا مره قلته بيقول لي لا الشغلانه دي اللي انت بتشتغلها ما بتجيبش فلوس. انا عايز تجيب فلوس. قلت له طب اجيب فلوس منين؟ هو ده الشغل اللي موجود. قال لي لا لا لا الشغل ده ما ينفعش، انت تطلعي لي اوردرات ترجع لك في اليوم ب 3-4 آلاف جنيه.
0: تطلعي لي اوردرات؟ اه. وهتجيبي بقى منين الاوردرات دي حضرتك؟
1: ما انا رديت عليه نفس السؤال. قال لي
0: انزلي تعرفها
1: الناس،
0: لان لو ما عرفتيش
1: انا اجيب لك.
0: انا اجيب لك؟
1: انا اجيب لك.
0: يا نهار اسود. ومخلف منك؟
1: اه معايا بنتين وولد.
0: انا عايز اسالك سؤال، الراجل ده مربي شنبه؟
1: اه.
0: نهار اسود. يا نهار اسود. ده يا نهار اسود. أنا آسف إني بقول يا نهار أسود على الهواء، بس يا نهار أسود. رجالة إيه دي؟ يعني إيه راجل وشنبه في وشه وعنده عيال إيه تجيله في دماغه إنه يعني أنت حاسس برجولتك إزاي؟ أنت شايف نفسك أنت هتخش تحط راسك على المخدة تشعر بإنك بني آدم إزاي؟ يعني إيه قيمة يا نهار اسود؟ انا مش عارف اقول، يعني مش لاقي حاجه. اطلع اوردرات؟ ده كنا بنشوف الانماط دي في الافلام، يعني ما كناش بنصدقها، كنا بنختبر، يعني بنحس ان دي حاجه فرصه كده مش مظبوطه، يعني بيعملوها عشان الدراما وبتاع. اطلعي ده ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا مش هقول اكتر منك، اطلع يا عم حط غنوة ارجوك.

0: أقسى ما في الخزلان أن تكتشف أن الوعود التي بنيت عليها أحلامك لم تكن سوى كلمات. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الخزلان، وأكتر خزلان حصل لي في برنامج أنا ونجوم هواك المكالمة اللي فاتت بتاعة اطلعي قدرات دي. يعني أنا مش عارف إزاي كده، إزاي يجيله قلبي يتكلم كده، إزاي يجيله فكر يبقى كده. يعني ده بيتكلم عن شرفه، عن عرضه، عن أم ولاده. يعني يا نهار اسود، أنا بجد مذهول يعني في القصة دي. عندي رسالة بتقول عايز أقول له لما حد يسيبك بعد 3 سنين حبه في الآخر يخزلني ويرفض يكمل، إنه كل ما اتصل بيه يقول لي يا ريت ما تتصليش تاني بيا ولا حتى برنة، خزلني بعد ارتباط 3 سنين من إيمان. واتصرف معاه ازاي؟ ما تصرفي معاه ازاي؟ ما تعبريهوش، ما تتصليش بيه. كل ما هتحاولي تتصلي بيه كل ما انت بتقللي من نفسك، وهتبقي انت شكلك الست اللي مدلوقه عليه، اللي بتجري وراه وهو هيبتدي وخنقاني ومش طايقها، ايه القرف ده كده؟ يبقى ليه؟ ما هو يعني اصل هو مش ميه المحياه، ده بني ادم زي اي بني ادم، وطلع حتى مش محترم. خلاص يبقى بالسلامه، يمشي بقى يتكل على الله. يعني وراء كل لوحة جميلة ومبهرة مسمار، هو ده المعنى الحرفي للخزلان. محمد جاد. طب ليه محمد ما نقولش ان وراء كل لوحة مبهرة مسمار شايلها عشان تقدر تشوفها وتبقى يعني؟ ليه خدت المسمار في الاتجاه ده يعني؟ طيب استاذ اسامة، ممكن تنصحني؟ انا زوجة وام بقالي 10 سنين، شلت مسؤولية بيتي ونزلت اشتغل عشان اسنى جوزي المريض، متمسكة ببيتي وبأصلي وأولادي، ومفيش عندنا رفاهية الانفصال. لكن أزمة الحقيقية اني بعيش في جفاء كامل، أزية ومهانة ومهجورة عاطفيا بقالي سنين حتى من قبل تعبه. مؤخرا نزلت اشتغل واساعده في طريقي، اتعاملت مع شخص محترم جدا وهو ما يعرفش اي حاجة عن اللي جوايا ولا اظهرت له اي شيء، ولكن المفارقة انه شبه جوزي جدا. فلقيت نفسي معجبة بالنسخة اللي كنت أتمنى زوجي يعملني بيها، معجبة بالاحترام والتقدير اللي اتحرمت منه. أنا مشكلتي مع الشخص ده إن مشكلتي مع الجوع العاطفي. إزاي الست تقدر تعيش في حكم الميتة عاطفيا وإنسانيا وتكمل رسالتها لآخرها علشان ولادها وأصلها من غير ما تفقد احترامها لنفسها أو تتدمر من جوه؟ وإزاي زوجي بيعملني معاملة غير أدمية حتى من قبل مرضه، ومش مقدر تعبي وبرضه بيجرحني؟ وإزاي أوقف تفكيري في زميلي اللي في الشغل؟ أنا زعلانة من نفسي وعليها، أنا معرفش عنه أي حاجة، هو أصغر مني بكتير، وخايفة على زوجي، على زوجي وبأمانة، ولسه بحبه وبحب أولادي، ومش متخيلة إن ممكن أخسرهم. ممكن تنصحني؟ طيب خليني اقولك، انت قلتي انا شفت راجل شبه جوزي ولكن بيعملني باحترام جدا وكنت اتمنى ان يكون ده النسخ. طب افرضي ما كانش شبه جوزك وقابلتي راجل بيعملك باحترام، وليه ما تقوليش ان انت قابلتي 100 راجل بيعملوكي باحترام وبيعملوكي بمودة؟ ده مش معناها ان انا عشان شبه جوزك بس فقلتي انا يا ريت جوزي يبقى كده. لا، ما ترجعي تعيدي التفكير في القصه. جوزك بيعملك باهمال، بيعملك في سبب ورا ده. لو هو جاف شويه، لو هو مريض متضايق من مرضه، لو حالته النفسيه مزوداه سوء، نحاول نقرب، نحاول نصلح طالما ما فيش رفاهيه الانفصال. انما لو اتجرجرنا في سكة اللي بيقول لي كلمة حلوة ريقي يجري معاه واروح له واسمعه وابقى خايفة واقعد افكر فيه طول الليل وافكر فيه طول النهار، انت بتاخدي نفسك في سكة كلها قلق وخوف وتوتر وغلط من اولها لاخرها. ازاي تقدري تتحملي ناس كتير جدا متحملة؟ انا شفت في حياتي ارامل اترملوا يعني وهم في بداية الثلاثينات، وكملوا وربوا ولادهم وعاشوا حياتهم والدنيا مشت. ما هو ربنا ما بيديش حد الرغيف كامل، لازم نقصه حتة. يعني لازم نتعلم ان احنا نصلح اللي عندنا وناخد من اللي عندنا احسن ما فيه علشان نقدر نعيش، وإلا هتبقى عيننا خارجة على كل حاجة. فكرتيني انا كنت كاتب حاجة اسمها الرضا، اسمحيلي اقراها لك بقى. بقول الرضا في المتعب المتاح والجبر على السماح والكلام اللي ما يملاش جيوب والأحاسيس اللي واحشها القلوب وقرصة البطن القوية والضحكة على الرزية وسنين بتجري الفرصة فيها مدارية. الرضا في ما باليد حيلة وألف حجة تزقها أيامنا الطويلة وعين تطل على الحاجة الجميلة تاخدها على المخدة في ألف ليلة. بصي، البني آدم لازم يكون عنده حالة من الرضا ويحارب عشان يحافظ على حياته ويبذل كل مجهوده عشان يصلح، مش يهرب ويجري في أول، أنا آسف، مع أول وقع. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ازيك يا أستاذ أسامة؟
0: الحمد لله تمام، أهلا بيكي.
1: بصي يا ابني، أنا ست كبيرة عندي 55 سنة.
0: حلو قوي يا ابني، دي فرحتيني.
1: أي والله
0: فرحتيني، فرحتيني.
1: معايا شباب ومعايا أكبر ولد عنده 38 سنة، 37.
0: ربنا
1: أنا متجوزة ليه 38 سنة يا ابني.
0: ربنا يخليهم لك.
1: أبوهم شرب مخدرات من 31 سنة. وأنا متبهدل وشفت أيام أقسم بالله العلي العظيم يا ابني مش قادرة، هعجز عن، عايزة كتاب كده وحد يعمل لي مسلسل.
0: طب هو بيشرب إيه من المخدرات يعني؟ بيشرب
1: كل حاجة شربها، حتى وديناه يحج وزور النبي عشان يبطل شرب هناك. قلنا ده علاج ليه كده، وانا مش متقبل حاجه زي كده ودايما احارب معاه، يعني بحط نفسي زي فلسطين كده واسرائيل. لا هو قادر يبطل ولا انا قادره اتقبله كده. بقالي 15 سنه انت زي ابني اخوات بسبب المخدرات. ماشي يا ابني. جيت اتطلق وانا صغيره، خفت لعيالي يتبهدل، هما سامعيني دلوقتي. ماشي. وضيعت شبابي وضيعت صحتي، صحتي راحت كلها، ما بقاش فيها من روح اقف على حي حد.
0: ايوه
1: خلاص، جاني حاله نفسيه. والعيال بيبقى عندهم مشاكل.
0: طيب هو المخدرات بتخليه يعاملك بطريقه مثلا وحشه او
1: المخدرات بتخليه يقول لي افظع كلام انا مش هقدر اقولك على اللي ما تتخيلهاش، ويقول لي كلام ما ينفعش حتى اهلي يسمعوه.
0: يعني بتخليه بتسبب ان هو بيهينك وبيغلط في حقك.
1: بقول لك يعني مش قادر، انا عاجزه كل حاجه تتخيلها وش قالها يا اهلي وفي شرفي وفي سمعتي. لا كرهته يا ابني، مش قادر ابصله، مش قادر اسمع صوته خلاص. يعني حسيت لو انا ما اتطلقتش منه انا هنتحر.
0: طيب هتتطلقي وهتقعدي فين يا حاج؟
1: اقعد فين؟ انا معايا ولد الله يبارك له، عامل لي بيت كبير، عامل لي فيلا اقعد فيها. وعندي اخواتي عندهم بيوت وعندهم القعد دي، مش مشكله. مشكله دلوقتي ان الولاد بيقولوا لي ما ينفعش تتطلق. انا بالفعل جيت ارفع خفت عليهم وعلى شكله.
0: هي الفكره.
1: وقبل كده ضربني بالسكينه.
0: سكينه؟
1: والله العظيم ضربني بسكينه، هم سامعيني دلوقتي. وعملت محضر وسحبته عشانه. ولو اتطلقت وانا صغير كانوا اهلي هيجوزوني وهم ما مش علي. يعني هم ليهم قرايب نسوان عمامهم سابوا عيالهم في الشوارع صغيرين كده واتطلقوا. انا ما لو جاني ملك الموت كده وقال لي اختاري انت اللي تعيشي ولا هم، اقول لهم هم اللي يعيشوا.
0: ربنا يخليهم لك يا حاجه.
1: وهم لاموا عليا دلوقتي وخذلوني في حق ان انا اطلب ان انا اموت وانا مش على ذمه الراجل ده، لان انا لساني تقيل يا ابني، جاني جلطه من رمضان برضه. عندي زعل كده وعندي مشاكل دلوقتي. ينفع واحد منهم يقول لي انتي عملتي ايه؟ انتي اي عملتيش حاجه اكتر من الامهات. والتاني يقول لي انا كبير ومحاسب في بنك وعايزه تطلق. يقول امه اتطلقت. هو في هذا الواحد مخلص كليه ولسه ما اتجوزش خاطب، وعمري ما هسيبه الا لما اتجوزه واقف جنبه لحد ما يكبر. هل ينفع عيالي يزعلوا مني؟
0: لا بص يا ست الكل، تعالي نقول حضرتك من اللهجة كده انت صعيدية مش كده؟
1: انا صعيدة.
0: احنا صعيدة، ما انا راجل صعيدي وعارف الصعيدة ليهم صعيدة. طريقة في تفكيرهم شوية، عندهم منطق مختلف عن الدنيا كلها. ولكن تعالي نتكلم في اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى.
1: اللي يرضي ربنا،
0: اللي يرضي ربنا ان انت ما تعيشيش متهانة، انك ما تعيشيش متبهدلة،
1: سمحهم بقى،
0: انك ما تعيشيش متعرضة لانه يضربك بسكينة، يضربك بطوبة، يضربك بشومة.
1: 31 سنة شرب، اتهنت بكل الالفاظ اللي في الدنيا. طيب. وتحملت فوق طاقتي.
0: يبقى كل
1: عشان خاطرهم هم.
0: كل اللي انت طالباه من الدنيا كلها دلوقتي، انت مش طالبة انك تروحي تتجوزي ولا تقلقي حاجة.
1: لا انت... عمري يا ابني، ده انا عندي احفادي في الدنيا كلها وعندي عيالي وهم نور عيني.
0: انت عايزة تعيشي الايام اللي فاضلة في حياتك، ربنا يديك الصحة والعمر.
1: عايزة ابقى بريئة منه، ملوش ذنب عليا كمان ان انا ابقى ما يعني ابقى مقصرة في حقه، ان انا على ذمته. طب انا مش عارفة نفسي متجوزة هجالة، جوزي ميت، عايش يأذي فيا كده، افظع الكلام، يتصل بنسوان عيالي، يتصل بعيالي يشتموا بيا شتيمة مش كويسة. قلت له انا هتطلق عشان لو شتمت شتيمة زي كده تاني انا مش عارفة اعمل ايه، وبتغاضى على نفسي وجيت على نفسي كتير. وكان بيطرف في كازن الهرم، كان عنده عربية بيروح ليبيا عربيات ويرجي على كازن الهرم يصرف تمن فلة، وما عملش لعيالي حاجة، وعيالي دخوا وكبروا وتعلموا وعلمتهم الحمد لله يا رب، وما طلعتش واحد فيهم نجار مسلح ولا بنا ولا، وخفت أسيبهم لحسن يشربوا زيه، لأن هم كانوا يبعتهم يجيبوا الحاجات دي كانوا ما يرضوش. يعني أنا ضيعت عمري دلوقتي ما نفعش اي حاجه خالص.
0: لا يا ست الكل ما تقوليش كده،
1: بس هم عليا دلوقتي.
0: تنفعيش ازاي
1: عليا دلوقتي وانا ست كبيره وانا عايزه اموت وانا مش على ذمه الراجل، والموت قلت لهم ما تحطنيش معاه في الجبل اللي هو.
0: بص يا ست الكل، البني ادم ربنا سبحانه وتعالى خلقه حر، ربنا خلقنا احرار، وربنا خلقنا علشان نعيش في الدنيا دي بكرامه وعزه، ونعبد ربنا ونركع له ونسجد له.
1: انا الحمد لله
0: ولا نركع ولا نسجد لحد تاني. فانت النهارده ست متعرضه لاهانه ومتعرضه لضغط نفسي ومتعرضه، وانت كل اللي بتطلبيه من الدنيا انك تعيشي في سلام وهدوء، ومش عايز
1: تقول عن حقوقي. وانا كنت هتصل بك قبل العيد وعشان اقول لك اتطلق ولا لا، وما ادجانيش صبري. انا ما اتطلقتش، كنت هنتحر، انا بتعالج عند دكتور نفسي.
0: يعني انت اتطلقتي بالفعل؟
1: فضلت على زي ما الراجل ده يعني اجيني حاجه في مخي اكتر ما هي فيها.
0: انت اتطلقتي خلاص بالفعل يا حاجه؟
1: ايوه، انا رحت رفعت خلع واتنزلت عشان العيال
0: واتطلقت.
1: رحت عند المأذون دفعت له اجره المأذون، قلت لهم انا متنازله عن حقي في الدنيا لكن حقي في الاخره مش عايزه. انا مش عايزه فلوس ومبسوطه وعيالي باصيني وبقول لك ابني باني لي فيلا اقعد فيها مش وخدت ورثه ابويا بنات دي وعملت بيه، وحاليا قاعد هو في مكان ورث ابويا ده، وانا كده اتنزلت لهم عن كل حاجه. عايزه اموت كده وهو انا هو مش موجود في حياتي.
0: بعد الشر عليك، انت بس عايزه تعيشي في هدوء وسلام، وتحشي
1: مش عايزه اسمع كلامه المؤذي ده وجعني بيه يا استاذ.
0: وتحطي راسك على المخده تنامي براحتك وتصحي تاكلي لقمه براحتك، ومفيش هم ومفيش وجع قلب، ده حقك كبني ادمه. هي القضيه كلها يا ست الكل ان هو ما قدرش يحافظ على الوزن اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهاله.
1: اعطيته 100 فرصه يا ابني عشان اقول له ارجع وبص لعيالك وبص لربنا. بص لربنا، مفيش فايده لحد الوقت كده. الوقت اللي احنا فيه ده جابر على عيالي، وطبعا كل واحد فاتح بيته ومسؤوليات، يدوله اكتر من 15,000 جنيه يشربهم. وعايزك تقول لهم قال حلال نجيبنا اكل وشرب، ما نفعش ياخد الفلوس ويروح يجيب الحاجه دي، يجي يشرب الحاجه دي ودور مبهدل ابني فيه وانا اتاكل معاه في البيت وعياله مبهدله ويشتم.
0: انت عايزه الحق بقى؟
1: انا عايزه الحق.
0: المفروض الراجل ده يخش مصحه يتعالج.
1: ما انت قلت احنا صعايده، يخش مصحه ازاي؟
0: ما هو ما فيش فرق. ما هو يعني النهارده لو ولادك النهارده جم قالوا له ايه؟ طب يا عم الحاج انت قاعد في البيت تلاجتك مليانة، كهربتك مدفوعة، غازك مدفوع.
1: هو ناقص بس كده. بص هو شفت، انا سمعت على الشخص النرجس، انا مش متعلم بس بسمع على النت وبتفرج كده. هو شخص نرجس طلع نفسه ملاك بريء ومظلوم، وعيالي سايبيني وهم عيالهم مش مقصرين. فقلت لهم ابوكم انا عايز علاج وعايز اكل، اقطعوا له من لحمكم، بس حرام اللي انتوا بتعملوه ده، لان هو بيأذينا واذي اخوهم الكبير بعياله.
0: عشان كده بقول لك الراجل لازم يدخل.
1: والله المصر. العظيم والله العظيم ضارب ابني الكبير بحجر ولا بطفايه جد في دراع مرته ودراع مرته وزرع.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: يعني انا تعبت وبس هما بيلوم عليا، يقول لي لا انت ما ينفعش تتطلق.
0: لا ما هو مش بالعافيه، مش بالعافيه يا ست الكل، مش بالعافيه. النهارده انا مش هتحمل شخص مش قادر يحكم على نفسه ولا قادر يحكم على حياته وعلى بيته، مش قادر يصون النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاله.
1: مع أربع رجالة الناس بتحسدهم على أدبهم وأخلاقهم وتعليمهم، وهو ما عملهمش أي حاجة خالص، كان في إيده يبني لهم كل واحد فيلا واثنين وثلاثة.
0: بص يا
1: كل فلوس ضيعنا على المقدرات والأرض والعربيات، خرب بيتنا.
0: ربنا
1: الوقت هم اللي بيدوله.
0: ربنا
1: زي ما انت قلت النت والنور وما فيش حاجة ناقصة، بس لسانه ده عايز قطعه.
0: اهم حاجة بس ما يدولوش يجيب مخدرات.
1: ما هو بيجيب.
0: ما هو
1: طب احنا هنعمل ايه طيب؟
0: يحط له اكله في تلاجته.
1: يجيب يا اما يبهدل الولد اللي في البيت بعياله ومراته. الولد التاني محاسب في بنك قد الدنيا وتهزق، وما يقدرش يأجر شقة ويبعد عن ابوه عشان هم. انا عيالي لبنهم طيب والله يا استاذ اسامة، بس هم قايمين عليا وانا مش قادر اكمل مع الراجل ده. انا عملت كده غلط.
0: خلاص يا ست الكل انت اتطلقتي، انت خلصتي من وجع القلب.
1: خلصت.
0: واللي خلص
1: ما خدتش قسمه الطلاق، بس انا قلت لهم لازم اتطلق وجبرت عليهم صراحه.
0: اللي خلص من وجع القلب ما يرجعلوش تاني يا ام. خلاص
1: والله هفضل في وجع القلب طول ما الراجل ده موجود على الدنيا او انا موجوده على الدنيا.
0: يا ستي عيشي اليومين اللي فاضلين في هدوء وفي راحه، وحطي راسك على المخده ونامي واشكري ربك.
1: انا بس عايز عيالي يبقوا حلوين وربنا يكتبهم شر.
0: وهم شايفينك ست صالحه وبتصلي وماشيه بما يرضي الله.
1: الحمد لله.
0: ومربيه اولادك بخير، ومش عايزه حاجه من الدنيا غير انك تفرحي باحفادك واولادك.
1: مش عايزه. عندي خلاص بعيد عني مسافر بقاله 10 سنين، بقول يا رب يجمعني.
0: ربنا يرجعهولك بالسلامه ويفرح قلبك بيه
1: يا رب يا ابني. تجيني ويكبر خاطرك يا رب يا ابني.
0: وعايز منك بس حاجه ثانيه.
1: هو احنا واحد فيهم اللي هو بعيد عني ده.
0: أنا عايز أطلب منك طلب بس يا حاج، ادعي له بالهداية.
1: والله بقول ربنا يصلح حاله، بس أنا تعبت منه.
0: معلش ادعي له برضه بالهداية.
1: أنا كان في إمكانياتي أطلع وأتجوز وأسيبهم، ما قدرتش أسيبهم. ما همش هيننا عليا لحد الوقت.
0: لا مش هينفع، مش هينفع، خلاص اللي حصل حصل، ادعي له بالهداية وربنا يهديه. وأنت عيشي اليومين دول بهدوء كده، وأكيد ولادك مع الوقت هيبتدوا يقدروا الموقف اللي حصل ويحسوا بالبهدله اللي كانت والدتهم فيها، وكانت تعبانه قد ايه ومتهانه قد ايه ومتبهدله قد ايه، وهيشوفوك انت نفسيا بقيتي احسن، هتلاقي الامور تحسنت، وهم نفسهم اكيد هيتفهموا الوضع.

خذلا في الحب ليس أن يرحل من نحب، بل أن يبقى حاضرا بجسده غائبا بقلبه. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الخذلان. سريعا رسائل سريعا. ما أتعسك حين تكتشف أنك كنت تمسك شيئا رخوا وأنت الذي رهنت الجميع على صلابته، من بسيمة رمضان. ازيك يا مذيعنا الجميل، احنا بنحب نسمعك جدا وناخد رأيك يا رب من نجاح الى نجاح. والخذلان ده شعور صعب لما بنحسه، الدنيا بقت قاسية حتى من اقرب الناس، من اماني سعيد. اسامة، اصعب حاجة برضو لما تغزل حد كان بيحبك ومش عارف تثبت له ان عمرك ما هتغزله تاني لو سمعك، من محمد سمير. ما هي الفكرة محمد، انه ما بيبقاش انت لما بتغزله بيفقد الثقة، فدي قضية كبيرة. يعني الخذلان هنا انه سرق منك حاجتين، حقه في الرحيل وحقك في النسيان. حقه في الرحيل ده مش سرقة، انما هو يبقى ليه حق في الرحيل لو انت اساسا كنت انسان كويس، انت كنت انسان وحش. الرسالة من محمد البنهاوي. يسعد صباحك يا دكتور أسامة، كنت رسالتي لزوجي حبيبي مهما بعدت المسافات، انت ساكن في قلبي طول الوقت، انا والولاد بنحبك وناطرين رجعتك بفارغ الصبر، ربنا يفرجها عليك قريب ويجمعنا بيك على خير، وجودك في حياتنا هو الامان والحنية كلها الى ابو ادم. للأسف المدمن مغيب، فتتوقع منه اي شيء غير ادمي، من رحاب حمدي. ما رحاب يمكن بتكلم على المكالمة بتاعت المكالمة اللي فاتت. طيب، رسالة بتقول حب 10 سنين وفي الاخر سابني من غير ما يقول اي سبب ولا مبرر ولا بينطق. دي بقى حادثة، يعني خلينا نقول ان دي حادثة، ده منتهى الخذلان اللي في الدنيا. يعني مساء الخير، انا اول مره اتواصل مع البرنامج برغم اني بتابعه من بدري، بس ليا كلمه كنت حابه اقولها. كنت دايما بسمع الناس اللي بتتواصل مع البرنامج واقول ما بديهي انه يحصل كده، التصرف او الموقف نفسه من اوله لاخره غلط، بس اكتشفت ان احنا دايما بنبقى عارفين الصح والغلط، بس ساعات الغلط بيشد لدرجه انك بتحاول تحلله لصالحك وتجمل فيه، بمعنى اصح علشان تقنع نفسك بيه، رغم انك بتبقى فعلا مش مضطر تعمل كده، بس ساعات الحياة بتخلي الشخص ساعات يوصل لدرجة غريبة من لحظات الانهيار رغم انه مش مبرر، فبنلجأ للهروب اصلا علشان نحاول ما نعملش الغلط ده، انه ما نعملش الغلط ده رغم انه حقيقي. الهروب مش بيبقى في صالحنا ابدا. اسفة لو طولت. وبمناسبة الخذلان، كنت أعتقد بأني سأحرق هذه المدينة إذا رأيتك مع غيري، ولكنني رأيتك ولم يحترق شيء سوى قلبي.

عندي رسائل كتير عايز اقراها ومعلش اعذرني يا محمد والله العظيم اعذرني ما تزعلش مني، احنا كمان وقتنا بيجري والدنيا مش لطيفه يعني. الخزلان انا قريت المسج دي قبل كده. طيب الخزلان لما يجي اقرب الناس ليك يبقى اصعب حاجه في الدنيا. اسامه ازيك، انا بحبك قوي، يا ريت ترد عليا، انا اتخزلت بس مش من حبيب للاسف، من قريب، من عمامي يا اسامه، من اقرب حد ليا. بعد وفاه ابويا عمامي بهدلونا انا وامي واخويا ومش عايزين يدونا حقنا وفلوسنا، ده غير انه بيكلم جوزي علشان يفرق بيني وبينه. بجد انا بموت كل ثانيه بسبب اللي عملوه، ويا رب يكون حد منهم سمعني دلوقتي من كل قلبي، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، بجد ربنا يرد لهم كل اللي عملوه فينا، فاقرب الناس ليهم من نسمة. انا شفت الموقف ده بعناية نسمة برضو، ويا ريت مثلا عمامهم كانوا شركة مع ابوهم ولا حاجة، لا ده كانوا بيشتغلوا عند ابوهم وسرقوهم وخدوا كل حاجة. طيب الخزلان ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. من أسوأ الأحاسيس في الدنيا أن الإنسان يشعر بالخزلان ويشعر بيعني أن هو إدى وأن هو كان بيدي بقلب وكان بيدي بضمير وكان متوسم خير في اللي هو بيعمله، ولكن مع الأسف اتخزل من أقرب الناس إليه. بشكركم جدا على وجودكم معايا على مدار الساعتين، وعلى امل نتقابل حلقه جديده وموضوع جديد. كان معكم على الهواء اسامه منير وابو سفيان على 106.10 نجوم FM في انا والنجوم وهواك.

0: وهواء مع أسامة منير على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: عشرة مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: الساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.